كاملة بمواصفاتها، يعني أدواتها، بمعاييرها، بألوانها، بشكل ذلك الإنسان وتفاصيله الدقيقة بشكل دقيق وعجيب. وهي كما قلنا ويقول العلماء أنه يوجد في الخلية الواحدة أكثر من مترين من هذه السلسلة الوراثية أو ما يسمى بالجينات الوراثية. هذه الجينات الوراثية هي خريطة مصغرة لتكوين الإنسان، كما أن الإنسان إذا أراد أن يبني له بيتا أو يؤسس له مدينة أو يعمل عملا كبيرا فإنه يضع مخطط لذلك العمل. الله سبحانه وتعالى وضع المخطط للجنس البشري ولإنشاء الجنس البشري من خلال هذه الجينات الوراثية التي بقدرة الله سبحانه وتعالى هي تكون في الإنسان الذكر والأنثى 46 جينا وراثيا تحمل كافة المواصفات للإنسان، وهي ما يسمى بالدي ان اي. هذه الجينات الوراثية وما ينتج عنها من الكروموسومات هي المسؤولة عن يعني تصور الإنسان وخلقه في الرحم كما أراد الله سبحانه وتعالى. طبعا إعداد هذا المخطط بهذه الدقة وبهذا الصغر المتناهي الذي لا يدرك بالعين، هذه المعلومات كلها في الخلية والخلية لا تدرك بالعين، وداخل هذه الخلية يعتبر هذا بمثابة 10% من مكونات الخلية، خلية الجسم الإنساني. فأعطى الله سبحانه وتعالى في كل خلية 46 جين وراثي للذكر وللأنثى، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى حينما تصل هذه الجينات الوراثية إلى الجهاز التناسلي فإنها سواء في الرجل أو في المرأة فإنها تنقسم إلى قسمين. ينقسم هذا الجين الوراثي 46 جينا إلى قسمين، 23 في 23، وينتقل هذا الجين الوراثي سواء في الذكر يعني في الذكر ينتقل عبر المني إلى الرحم، وبعد ذلك يقوم هذا الجين الوراثي كما سنشاهد وكما سنشرح في عملية التلقيح بالاندماج مع 23 الجين الوراثي الذي للمرأة، وهنا يبدأ إنشاء الإنسان الجديد الذي هو الطفل الذي أخبر الله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ويقول الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني نطفة مختلطة، مختلط بعضها ببعض، نطفة الرجل مع نطفة المرأة. طبعا هذه الجينات الوراثية يوجد فيها الجينات هذه وهي أنواع، هناك جينات تسمى سائدة وهي الجينات القوية وذات التأثير الأكثر في عملية إنتاج الجنين الجديد، وهناك يعني جينات خاملة أو مزاحة تسمى مزاحة، هي تكون أضعف فيكون احتمالية تأثيرها في الجنين الجديد احتمالية ضعيفة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال فإن غلب ماء المرأة جاء الشبه إليها وإن غلب ماء الرجل جاء الشبه إليه. فهذا الشبه بحسب الجينات السائدة والجينات المزاحة، فتختلط هذه الجينات وتشكل الجنين الجديد إما بالجينات السائدة في الرجل كاملة أو الجينات السائدة في المرأة أو تدمج في كل يعني عضو أو تفصيل من تفاصيل الإنسان الجينين ويخلق أو يوجد يعني عنصرا هجينا ملقحا من هذا ومن هذا، فيحصل يمكن شيء لا يوجد لا في الأب ولا في الأم من خلال تلقيح الجينات بين الرجل والمرأة. طبعا هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تمنون. نحن ماذا نعمل؟ هل نحن من خلقنا هذه الجينات الوراثية؟ لا، ولا علم بها الإنسان لا خلال الفترات القريبة.
هل نحن من قسمنا هذه الجينات إلى نصفين حينما تصل إلى الجهاز التناسلي حتى نعلم أن هذا سيكون نصف من الرجل ونصف من المرأة؟ هل نحن من صنعنا المني هذا وأودعنا هذه الجينات في داخل هذا المني؟ هل نحن من جعلنا المني هذا يتلاقح في رحم المرأة مع الجينات الوراثية للمرأة؟ نحن لا نعمل شيئا، عملنا هو الإمناء. أفرأيتم ما تمنون؟ نحن فقط نمني، نخرج المني. حتى آلية الإخراج الله هو المتحكم بها والذي وضع لها قوانينها. نحن لم نضع حتى قوانين آلية الدفق لهذا الماء، ولا نستطيع أن نتحكم به إلا بالقوانين الإلهية التي وضعها في الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذن ما معنى الخلق هنا؟ احنا قلنا الخلق هو ماذا؟ هو التصميم والتقدير. المني موجود، لكن خلق المني أي تصويره وإعطاء الصورة الكاملة للإنسان داخل الرحم، من الذي يقوم بها؟ من الذي جعل له عينين ولسانا وشفتين، وجعل له أجهزة داخلية وأجهزة خارجية؟ ومن هو الذي فصل الإنسان؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ إذن أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. من يأتي بالحياة هو من يقدر الموت، من يملك الحياة هو من يملك الموت. فالله هو الذي قدر حياتك، الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى، لا فعل للإنسان، لا في حياته ولا في مماته ولا في تكوينه ولا في تصويره. والله سبحانه وتعالى جعل هذه هي الآلية، جعل هذه هي الآلية الطبيعية لتكاثر البشر، لتكاثر البشر. جعل لهم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن هل يعني هذا وجود الجينات الوراثية ووجود هذا المخطط الذي أعده الله سبحانه وتعالى داخل ذرات جسم الإنسان سواء رجلا أو امرأة، هل يعني هذا أن هذا الأمر يمشي بغير إرادة الله أو بغير مشيئة الله؟ لا. لماذا؟ لأن أولا من أعد هذا المخطط هو الله، من أعد هذا المخطط هو الله. ثانيا لأن الله سبحانه وتعالى له شأنين في خلقه وفي التعامل مع خلقه، سنبينهما من خلال هذه الآيات الكريمة. نتأمل في هاتين الآيتين لنعرف الإعجاز والإحكام في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة زكريا، زكريا كان شيخا عقيما وكبيرا في السن ولم يحصل له أولاد، فلما دخل على مريم المحراب ورأى عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، فعندما دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ربي أنى يكون لي غلام؟ كيف سيحصل هذا ويكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ امرأته عاقر لا تلد وهو قد بلغ سن اليأس في الإنجاب. ماذا أجاب عليه الله سبحانه وتعالى؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. في الآية الثانية يحصل ما يشبه هذا الموضوع لشخص آخر وهو مريم عليها السلام، حينما أرسل الله إليها جبريل عليه السلام لينفخ فيها من روحه فتحمل بنبي الله عيسى عليه السلام. كذلك ردت مريم وقالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ الكل استغرب في البداية، استغرب زكريا كيف أنه سيرزق بمولود وهو قد وصل إلى سن الياس وامرأته عاقر،
ومريم استنكرت كيف سيمنحها الله هذا المولود وهي لم يمسسها بشر، كيف سيحصل هذا الأمر؟ والقانون العام للبشرية أنه لا يحصل ولد إلا من خلال التزاوج والتلاعب. ماذا أجاب الله عليها؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما هو الإعجاز وما هي الحكمة في هذه الآيتين الكريمتين؟ في الآية الأولى الله أجاب بقوله كذلك الله يفعل ما يشاء، لم يقل كذلك الله يخلق. لماذا؟ لأن آلية الخلق وطريقة التناسل هي الطريقة الطبيعية، هي الطريقة العامة التي هي القانون البشري. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذن هناك لم يحدث خلق جديد، لم يحدث تصميم جديد، لم تحدث آلية للخلق مغايرة، بل هي نفس الآلية التي هي متبعة في سائر الخلق، وإنما يمكن أن يكون هناك موانع أو أسباب منعدمة فوفر الله البيئة المناسبة لحدوث الحمل. إذن قال كذلك الله يفعل بمعنى يهيئ ويصلح الوضع حتى يحصل هذا الحمل. لكن في قصة مريم حينما كان خلق عيسى عليه السلام هو بطريقة مختلفة، ليس هناك 23 جين من الرجل و23 جين من المرأة، إذن هنا خلق جديد، هنا تصميم جديد غير الخلق والتصميم الذي يمشي عليه بقية البشر. ففي الآية الأولى عبر كذلك الله يفعل ما يشاء، وفي الآية الثانية قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذن هذا هو الإعجاز والدقة العظيمة في القرآن الكريم. وبعد ذلك ماذا قال الله؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا يقودنا إلى أن نعرف موضوعا مهما في مسألة تعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه. الله يقول أنه خلق السماوات والأرض بالحق، وقلنا أن معناها بقوانين ثابتة، والله وضع قوانين لكل هذا الكون، تمشي الأمور على حسب هذه القوانين. لكن هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل، لا يقوم بشيء تجاه هذا القانون؟ لا، الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن تجري الأمور بحسب القوانين يتركها كما أراد، لأنه من وضع القوانين ومن يعرف ما هي نتائج هذه القوانين، هو يعرف كل التفاصيل التي ستنتج عن القوانين، وليس حين كالبشر حينما يضعون قوانين ثم تنتج عنها أشياء لم يكونوا يعرفونها أو تكون خاطئة أو تكون فيها سلبيات. لا، الله يعرف كل النتائج التي ستحصل من خلال هذه القوانين، فهو وضع القوانين، إذن هو من وضع النتائج، لأنه من حدد الآليات والقوانين والأنظمة التي تسير عليها الحياة. لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك يتدخل، يتدخل حتى بخلاف القوانين الثابتة. أحيانا حينما يريد الله سبحانه وتعالى يتدخل بحالة طارئة تسمى الأمر التكويني، الأمر التكويني حينما يريد الله أن يضع شيئا حتى على خلاف القوانين الطبيعية التي جنن وخلق الخلق عليها، فإنه قادر سبحانه وتعالى على أن يوقف تلك القوانين ويضع خلقا جديدا بالأمر التكويني وهو كن فيكون. ولهذا يستخدم الله هذا المسألة في قصة مريم في قوله كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا. إذن لأن هذا الخلق وهذا التكوين لعيسى عليه السلام هو بخلاف القوانين السائدة، فهنا تدخل الله بالأمر التكويني، إن إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. إذن الأمر التكويني هذا هو يأتي حتى مخالفا للقوانين الكونية والقوانين البشرية التي وضعها الله للبشر. كذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، ثم قال له كن، وهذا يثبت كما قلنا بطلان نظرية التطور، وأن الإنسان جاء من خلال قانون تطور من الحيوان حتى وصل إلى الإنسان، لأن هذا الأمر التكويني يكون في الأشياء التي هي خارج القوانين التي وضعها الله لهذه الحياة. ولهذا حتى كأن السماوات والأرض نفسها
أن الله حينما خلق هذه السماوات والأرض هو تدخل بالأمر التكويني.

ملتهب ومحرق، لكن أراد الله أن تكون بردا وسلاما، يعني أراد أن تخرج عن قانون الطبيعة وأن تخرج عن القوانين السائدة وأن تخرج إلى حالة أخرى. إذن هنا هو التدخل الإلهي الذي يتدخل ليغير القوانين التي وضعها هو، لكن في حالة معينة يرى الله أن المصلحة والحكمة في أن يتدخل بخلاف القوانين العامة والسائدة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قصة اليهود وفي قصة السبت: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن مدخ اليهود إلى قردة هو ليس عبر القوانين الطبيعية للإنسان، لأنه ليس في قانون الإنسان أن يتحول إلى قرد ولا أن يتحول من قرد إلى إنسان، هو له قوانين كما قال من ذكر وأنثى. لكن الله حينما أراد أن يمسح هؤلاء اليهود إلى قردة استخدم الأمر التكويني: كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. كذلك يقول الله: فلما عتوا عما نوعا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن الأمر التكويني كونوا أو كن. فهذه الطريقة تثبت لنا مسألة أن الله هو الذي يتحكم بهذا الكون. فكذلك حينما نقول من هو الذي خلقنا في أرحام أمهاتنا، من هو الذي صورنا داخل الأرحام، هو الله، سواء بالأمر يعني بالقانون العام أو بالأمر التكويني. الله قد يتدخل أحيانا تكون هذه الجينات الوراثية وهذه الجينات الوراثية بحسب القانون الطبيعي ينتج عنها شكل معين، قد يتدخل الله ويغير هذا الشكل بالأمر التكويني ويخالف القوانين التي وضع عليها هذه الطريقة لتكوين الإنسان. طبعا سنشاهد قبل أن نبدأ في رحلة الإنسان داخل الرحم وتكوين الجنين، سنشاهد لقطة بسيطة تعبر لنا عن حياة الإنسان في هذه الأرض التي هي نراها طويلة، ولكن هي في الواقع قد تكون أقصر مما نتخيل. هذا الفيديو هو يصور لنا قصر حياة الإنسان والمراحل التي يعيشها الإنسان منذ ولادته وإلى أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نتأمل في هذا الفيديو لنعرف مدى قصر هذه الحياة التي يقول الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. وكما قال الله سبحانه وتعالى في الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقه ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشر. هذه هي مراحل الحياة. نشاهد هذا الفيديو، هو دقيقة فقط، لنأخذ العبرة ونعلم أننا يجب أن نستغل هذه الفترة البسيطة فيما يؤمن لنا المستقبل الأبدي عند الله سبحانه وتعالى. طفلا ثم يافعا ثم شابا ثم يبدأ في الحياة الزوجية ثم يحصل على الأولاد ثم يقوم بأعماله في هذه الحياة ويقوم بوظائفه ثم يبدأ في الانحدار ويبدأ الضعف الذي قال الله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ثم يصير إلى خالقه سبحانه وتعالى فيجازيه على عمله خيرا أو شرا. إذن سنستعرض في هذا الفيديو حياة الإنسان، وهذا يؤدي بنا إلى التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى في كل خطوة من خطوات خلقه لهذا الإنسان، أنها خطوات حكيمة. وكما

قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذا نبدأ رحلة تكون الإنسان أو الجنين داخل الرحم، يقذف الإنسان في حال التلاقح ما مقداره مئات الملايين من الحيوانات المنوية، من الحيوانات المنوية. هذه الحيوانات المنوية التي تكون بهذا الشكل، هذا الشكل، في هذا الرأس يوجد الجين الوراثي التي حملها السائل المنوي إلى الرحم، وفي الخلف يوجد الذيل. هذا الذيل هو يمد الرأس والجسم بالطاقة لكي يمشي مسافة ما يقارب 16 سنتيمتر، 16 سنتيمتر، لكن لا يمشي هذا الحيوان سنتيمتر واحد إلا وقد تحرك 1000 حركة بذيله، يقطع سنتيمتر من خلال تحرك هذا الذيل 1000 مرة، فإذا يحتاج إلى حوالي 17,000 حركة حتى يصل إلى الغاية التي يسعى إليها. والعجيب والغريب هو من ألهم هذا الحيوان المنوي أن يسعى إلى البويضة التي يتسابق هذه الملايين أو مئات الملايين من الحيوانات المنوية للوصول إليها؟ من الذي ألهمهم أن يذهبوا إلى تلك البويضة ليلقحوها؟ يبدأ التسابق بين هذه الملايين، وهنالك من يموت على الطريق، وهنالك من ينتهي بهذه الرحلة وبهذه المسابقة على من يفوز بتلقيح البويضة. طبعا البويضة لا تلقح إلا من جين واحد فقط من هذه الملايين بأكملها. انظروا إلى هذه الأشياء والحركات التي تحصل داخل الرحم، لا يعرف لا الرجل ولا المرأة عنها شيئا، ولم ينظموها ولم يقدروها ولم يعلموا حتى بها إلا في فترات متأخرة. هذه هي البويضة. طبعا لا يصل إلى البويضة من المئات الملايين من الحيوانات المنوية إلا ما يقارب 1000 أو 500 حيوان منوي. هذه البويضة لا تسمح إلا لحيوان منوي واحد فقط بالدخول إليها، ولا يمكن أن يدخل أكثر من حيوان منوي. انظروا إلى هذا الحيوان يحاول الدخول إلى هذه البويضة ونجح في هذه العملية، دخل إلى البويضة. جاء الحيوان الثاني يريد أن يدخل، أغلقت البويضة البوابة ولم يعد أحد يستطيع أن يدخل داخل هذه البويضة. حينما يدخل هذا الحيوان المنوي داخل أجزاء البويضة يتخلى عن الذيل لأنه لم يعد له فائدة، ويبدأ بإخراج الجين الوراثي. هذا هو الجين الوراثي الذي من الرجل، وذلك هو الجين الوراثي الذي من المرأة، الذي يحتوي كل واحد منهما على 23 جينا وراثيا. يبدأ من خلالها انقسام هذه الخلية إلى خليتين، ثم إلى 4 خلايا، ثم إلى 8 خلايا، ثم إلى 16 خلية، وهو ما يسمى بالحبيل. في هذه المرحلة لا زال يسمى بالحبيل ولم يكن جنينا. يذهب هذه البويضة تذهب في القناة الرحمية حتى تصل إلى المكان المخصص لها، ثم تنغرس في جدار الرحم. تنغرس هذه البويضة في جدار الرحم، ثم تبدأ في إعداد الجنين. هذه هي النواة الأولى لإيجاد الجنين الذي قال الله: الله الذي خلقكم من نطفة ثم من علقة، تبدأ النطفة ثم العلقة، وهي هذا التي نراها أمامنا. يبدأ في الأسبوع الرابع تكوين الإنسان وتكوين الأشياء الأساسية في الإنسان، وهي
الدماغ والحوض وبعض الأجزاء الأساسية في تكوين هذا الجنين. هذه تكون في الأسبوع الرابع من الشهر الأول. أما في الشهر الثاني فإنها تبدأ التكوينات الظاهرية للإنسان. نبدأ نرى كيف يبدأ تكون العين، هذه السوداء هي بداية تكوين العين. يبدأ تكون الأطراف التي سيكون منها الأيدي والأرجل، يبدأ تكون العينين والوجه بهذا الشكل وبهذه الطريقة، كذلك القلب يبدأ تكونه والدورة الدموية للجنين. هذا هو مجرد الظاهر الذي نراه أمامنا، لكن داخل هذه المضغة وهذا الجسم هنالك تفصيل عجيب يفصل الله داخله الأجزاء التي يتكون منها الجنين داخليا من التفاصيل الجزئية داخل هذا الجنين. في الشهر الثالث تظهر الأعضاء الخارجية كاليدين والرجلين بشكل أكبر، ويكتمل نمو الدماغ، وتبدأ الأذنين في الظهور في هذا الجنين، وتزداد الدورة الدموية اكتمالا والقلب، ويبدأ تشكل العينين وحاسة السمع تصبح تعطي الجنين السماع للأصوات التي تحيط به. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ليس نحن ولا غيرنا من يستطيع أن يقوم بهذه العمليات داخل الرحم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذه النطقة أصبحت مخلقة، شكل الإنسان فيها بدأ يتضح جليا، وبدأ يستطيع التثاؤب وأن يفتح فمه، وبدأت اكتمال الدورة الدموية في هذا الإنسان في الشهر الرابع. فكما يقول الله: لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. في هذه المرحلة في الشهر الرابع يتكون يتحدد شكل الجنس، هل هو رجل أم امرأة. في الشهر الخامس تبدأ الحواس التي هي السمع والبصر والذوق والحس في يدين هذا الجنين، يبدأ يتحسس الأشياء في جدار الرحم في داخل المشيمة. والله سبحانه وتعالى يقول: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إذن الظلمات الثلاث التي خلقنا الله سبحانه وتعالى فيها هي ظلمة المشيمة وظلمة غشاء الرحم وظلمة البطن، هذه هي الثلاث الظلمات التي عاش الإنسان خلالها. في هذا الشهر السادس يبدأ الإنسان بمص المواد السائلة الموجودة داخل هذا الغشاء، وأحيانا مص إصبعه، بدأ يتغذى من هذه السوائل الموجودة في جدار الرحم، وبدأ
في المشيمة، وبدأ يتحسس وزادت نسبة الإحساس عنده والتغذي، وبدأ الجهاز الهضمي يتكون لدى الجنين ويكتمل خلقه شيئا فشيئا. هذا هو الحبل السري الذي يمد الطفل بالغذاء وبالأكسجين وبكل ما يحتاج إليه داخل هذه المنطقة التي قال الله القرار المكين، قرار مكين وحصين، وفر الله فيه كل ما يحتاجه الإنسان من غذاء ومن أكسجين ومن كل العوامل التي تجعله ينمو بطريقة صحية وكما أراد الله، وكما قال سبحانه وتعالى يصوركم في الأرحام كيف يشاء. في هذا الشهر السابع يبدأ الدهونات التي تكون تحت القشرة لتحمي هذه القشرة وتكون غلافا داخليا لها، يبدأ الرموش تظهر، يبدأ العينين بالانفتاح، يعني يبدأ اكتمال نمو هذا الجنين في الشهر السابع. وتختلف يعني مساحة هذا الجنين، يبدأ في المرحلة الأولى بنصف سنتي، ثم 2 سنتي، ثم 7 سنتي، ثم 14 سنتي، ثم 25 سنتي، ثم 37 سنتي، يتطور ويكبر شيئا فشيئا، ويزرع الله فيه الأشياء الداخلية كالكلية وال يعني الأجهزة المعدة والجهاز الهضمي وغيره في هذه المراحل. كذلك كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو من يصورنا في الأرحام كيف يشاء، وأن هذه هي بإرادة الله وبتدخل سواء المباشر أو غير المباشر. أيضا الله أعطى للإنسان نفسه، للأم نفسها، إمكانية أن تتدخل في هذا الجنين، لكن بالإفساد. بالإفساد إذا تناولت الأم بعض الأدوية والعقاقير قد تؤدي إلى تشوه هذا الجنين، لأنها لم يعني لوثت البيئة التي خلقها الله صالحة لهذا الإنسان. لو كانت تتعاطى المسكرات أو الدخان أو كذا، هذا يؤثر على الجنين ويضر به، وقد يتدخل في تغيير بعض الأشياء، وقد يصل إلى أن يخرج الجنين وهو مشوه، وهو مشوه وغير إنسان سوي كما أراده الله سبحانه وتعالى وكما نظمه بالقانون العام للبشرية. في الشهر الثامن يكبر جسم الجنين وتكتمل حواسه، الرؤية والسمع والطعم والحس، و يبدأ في يكبر جسمه حتى يصل إلى 2 كيلو أو 3 كيلو جرام. ويبدأ في التهيؤ للخروج إلى الحياة. في الشهر الثامن يبدأ الطفل بالتهيؤ للخروج إلى الحياة. في الشهر التاسع يكون الطفل جاهزا للخروج. انظروا إلى وضعيته، هذه هي أحد الوضعيات. يكون الطفل جمجمته هي التي يعني ستخرج أولا، وقد يكون العكس، مؤخرته هي التي ستخرج أولا. من الذي ألهم الطفل هذا، الجنين هذا، ألهمه أن يتجهز للخروج في هذه المرحلة بالذات، ويعلم أنه سيخرج من هذا المكان ومن هذا الرحم. طبعا تنتهي حياة الطفولة أو الجنين في بطن أمه، الذي قال الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ويقول الله حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني هذه الفترة الأم تتحمل مشقة الولد وتتحمل الأعراض التي تحدث لها من حالة الحمل والتغير في الجينات والتعب في حمل هذا المولود لمدة 9 أشهر، وبعد ذلك تشاهد الموت وهي تلد هذا الطفل. فلهذا الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بالبر بوالديه، فيقول حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فواجب الأم والوالدين
على الإنسان هو بعد حق الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأنهم أصحاب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وجودك وفي خروجك إلى هذه الحياة، وبعد ما أن تخرج إلى هذه الحياة هم من يقوموا بالاهتمام بك وإطعامك والاعتناء بك حتى تصبح رجلا كاملا تستطيع أن تقوم بنفسك. إذن هذا في الشهر التاسع يتجهز الجنين للخروج، وبعده وبعد هذا تحدث عملية الولادة الطبيعية. قد يكون هناك إخداج وخروج للجنين في السابع مثلا، وفي هذا يحدث مشاكل لأنها لم تكن اكتملت عملية البناء الكامل لهذا الجنين. إذن هذه هي قصة الإنسان وقصة وجود هذا الإنسان الذي يحكيها الله سبحانه وتعالى لنا من قبل 1400 عام. من قبل 1400 عام والله يحكي لنا هذه التفاصيل الدقيقة، هذه التفاصيل الدقيقة التي لم يكتشفها البشر إلا في هذه الأيام عند وجود الأجهزة والحديثة والتي يعني تشاهد ما خلف الجسم والتي تكبر الأجسام حتى تعرف الطبقات الثلاثة التي هي طبقة المشيمة ثم طبقة غشاء الرحم ثم طبقة البطن. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. إذن هذه تحكي لنا عن مرحلة كما ذكر في هذا الفيديو مرحلة تشكل الجنس لهذا الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى في الشهر الرابع يجعل الجنين يتشكل إما إلى ذكر أو إلى أنثى بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه العملية المعقدة وهذه العملية المحكمة وهذه العملية التي أخبر الله عنها بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، لا يستطيع أحد أن يأتي بصورة للإنسان أفضل مما خلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما نرى بعض الأفلام العلمية الخيال العلمي يحاولوا أن يصوروا لنا مخلوقات فضائية، انظروا إلى بشاعة تلك الصور التي يرسمونها لذلك المخلوق الفضائي، لا يستطيعوا أن يخلقوا أولا يعني رسمهم لهذه الصورة هو حسب حجم الإنسان وشكل الإنسان، لكن اضطروا إلى تغيير هذا الشكل فحصلنا على ذلك الشكل القبيح الذي نراه في الكائنات الفضائية التي يذكرونها في أفلام الخيال العلمي. إذن تبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه العمليات، عملية خلق الإنسان، ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن تبارك الله أحسن الخالقين، وهذه ليست سوى قطرة من مطرة من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن عظمته ومن خلقه ومن دقته وإحكام خلقه في كل مخلوق في هذا الكون الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يرزقنا العلم والإيمان وأن يعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد أربعة. من موارد ذكر العدد أربعة في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووسا، ديكا، حمامة، وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال عشرة، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد أربعة أيضا الآية الثانية من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا أربعة أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأشهر الأربعة هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان ردا للعدوان.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

كل له فلكن يدور منظمون. هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد.

0: فقال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

يسمعون.

وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون.

وترى كل أمة جاثية.

بحق إنا كنا نستمسح ما

وفصاله 30 شهرا.

الجنة بعد الصدق الذي كانوا

فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في

نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

ولينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم

الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

درجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

منزلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل

أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إن

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 93 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 12 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية بعد أن ذكر أحكاما هامة من أحكام المواريث، يشير إلى هذه الأحكام تلك الأحكام وتلك المسائل التي ذكرها الله، حدود الله، هي حدود الله التي حددها ونظمها. فالحدود المذكورة هنا هو المذكور من أول السورة في مسائل المتعلقة باليتامى والمسائل المتعلقة بالزواج، وآخرها المسائل المتعلقة بالميراث. إذن كل هذه حدود لله سبحانه وتعالى الذي له الملك، ويجب أن يطاع وألا يتعدى، ألا يتعدى أحد حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذن ومن يطع الله ورسوله في الالتزام بهذه الحدود وفي سائر المسائل والأمور الشرعية وسائر الواجبات وسائر الشرائع في غير هذه المسائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، جزاؤه عند الله أن يدخله جنات واسعة وعظيمة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقد بينا فيما سبق ما معنى تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من خلالها وبين أشجارها وبساتينها. والخلود هنا مسألة إخبار عن الدوام، أن الحياة، حياة الجنة، حياة دوام وحياة مستمرة لا انتهاء لها ولا انقضاء لها، ويعبر الله عن الدوام بالخلود خالدين فيها. والخلود أيضا له معاني، أنه يخلدون فيها على أبهى منظر وأحسن شكل وأحسن بهاء، لا يتغيرون ولا يشيخون ولا يشيبون كما هو حال أهل الدنيا. وذلك الفوز العظيم، ذلك دخول الجنة هذه التي وصفها هذا الوصف هو الفوز العظيم الذي وصفه الله بالعظم، وهو الذي ينبغي أن يتنافس فيه البشر، ينبغي أن يتنافسون على الفوز بهذا المقام العظيم، فهو الفوز الحقيقي. أما متاع الدنيا والتكاثر والتسابق وراء متاع الدنيا فليس من ورائه إلا الكد والتعب والنكد، وسينقضي عما قريب. لكن الحياة الأخروية والحياة في الجنة هي الفوز العظيم لمن توفق وعمل لها. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هناك مقران وهناك مقامان، مقام لأهل الطاعة ومكان ومأوى ومهاد لأهل معصية الله. إذا من يعص الله ورسوله ويتعدى حدود هذه التي ذكرها في الآية وغيرها من الحدود التي ملأ بها القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم أو ورد فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقره ومأواه أن يدخله نارا. كذلك كما كان الخلود، كما أن الخلود لمن دخل الجنة، هناك الخلود لمن دخل النار خالدين فيها. كل من دخل نار جهنم يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهنا الآية واضحة، من يعص الله، لم يقل من يعص الله فقط بالكفر أو يعص الله بالنفاق فقط أو يعص الله بكبائر المعاصي، بكبائر معاصي معينة فقط، لا، بل من يعص الله كافرا أو منافقا أو عاص مصر على معصية من معصية الله، على كبيرة من الكبائر، ويقدم على الله غير تائب، هنا يخلد في نار جهنم. إذن فلا يصح الحديث الذي يرويه أو يعظ به بعض الواعظين وبعض الخطباء ويذكره بعض أهل الحديث أن الله سبحانه وتعالى يخرج أهل لا إله إلا الله أو من أقر بالنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشهد الشهادتين أنه يعذب في نار جهنم وقتا من الأوقات ثم يخرجه الله إلى الجنة، لا خروج أبدا، قال خالدا يدخله نارا خالدا فيها من يعصي الله، كائنا من كان من يعصي الله وكيف ما كانت معصيته لله سبحانه وتعالى، وله عذاب، والعذاب في نار جهنم والعياذ بالله مهين، يعني فيه إهانة وفيه إذلال، لا فيه إهانة وإذلال لمن كان من أهل نار جهنم والعياذ بالله. لهم أنواع الهوان في مع العذاب والألم، مع الألم فيه هنا إهانة، لأن كذلك في المقابل أهل الجنة مع المتاع واللذة والراحة التي يتنعمون بها في الجنة أيضا لهم رفعة وشأن ومقام وجاهة عند الله سبحانه وتعالى في تلك الدار. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حكما من الأحكام المتعلقة بمعاصي النساء، بالمعصية التي تقترفها النساء فيما يتعلق بمعاصي الفرج. واللاتي يأتين الفاحشة، ذلك عبر عن هذه المعصية بلفظ الفاحشة لأنها أمر يستبشع ويستفحش، يستفحشه كل عاقل، كل صاحب خلق سليم يستفحش هذه المعصية، ولذلك أطلق الله عليها الفاحشة، سمى الزنا وسمى معصية الفرج فاحشة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ليس المقصود هنا من نسائكم أي زوجاتكم، من نسائكم أيها المخاطبون، من نسائكم بناتكم خواتكم عماتكم، أي امرأة لها علاقة بالأسرة والمجتمع المسلم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، هذا لغرض إقامة الحد الشرعي، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، لأن معصية الفاحشة أو معصية الزنا لا بد أن يكون إذا حتى يستحق من فعل هذه الفاحشة، كان سواء كان ذكرا أو أنثى، لا بد من أربعة شهود ذكور عدول يشهدون شهادة واضحة محققة على وقوع هذه الفاحشة من هذه المرأة أو من رجل، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أحيانا يذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأحكام ويذكرها فيما يتعلق بالنساء، ولكن بالمفهوم، لأن الشرع الحنيف أن الرجال شقائق النساء فيه، أو النساء شقائق الرجال فيه، فما ذكره متعلقا بالنساء ويحصل مثله من الرجال فالحكم واحد، وما ذكره من الأحكام فيما يتعلق بالرجال وهو متعلق بالنساء فالحكم أيضا واحد على الجميع، إلا من باب أن لله حكم عظيمة، فإذا كانت معظم خطاباته متعلقة بالرجال ويخاطب الرجال، فذكر أهل العلم أنها من باب التغليب، وهو أسلوب من أساليب العربية من باب التغليب، وهنا لأنه كأن المرأة هي المدعاة إلى هذه الفاحشة وهي التي تدعو إلى ارتكاب هذه الفاحشة، جعل الله الحكم متعلقا بها، وإلا فهو عليها وعلى الرجل. واستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا، فإذا حصل أربعة شهود بأن هذه المرأة حصل منها فاحشة، فإن شهدوا الأربعة شهود فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا حكم أيها الأخوة والأخوات كان في أول الإسلام، كان بعد الهجرة، لأن هذه من الأحكام التي نزلت بعد الهجرة، لأن سورة النساء كاملة نزلت بعد الهجرة، لكن في الأيام أو السنوات الأولى من الهجرة كان الحكم هكذا في من فعلت فاحشة، أنها تحبس في البيت ولا تخرج منه حتى الوفاة أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا إشارة إلى أنه قد ينزل الله سبحانه وتعالى حكما ينسخ هذا الحكم، ولذلك ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه في تفسير هذه الآية، قال الإمام الهادي في الأحكام: وكذلك قول الله حين يقول واللاتي يأتين الفاحشة إلى آخر الآية، فكان، قال الهادي سلام الله عليه، فكان هذا أول ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الزانيين، في أمر الزانيين. وذلك يذكروا، انظروا كيف الإمام الهادي يذكر أن هذا الحكم متعلق بالزانيين كما ذكرنا الرجل والمرأة، وإنما ذكر الله لحكمة من ضمنها، يصح أن نقول أنه ذكر الله المرأة لأنها هي التي تدعو إلى هذه، وهي الأدعى والذي تدعو إلى هذه المعصية. قال الإمام الهادي في أمر الزانيين كان هذه القضية وهذه هذا الحكم وهذه الآية أول ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الزانيين، حتى أنزل الله عليه ما أنزل من الحدود، وهو الجلد أو الرجم. الجلد للذي لم يتزوج لم يكن محصنا، والرجم لمن كان محصنا متزوجا. إذن هذا ما فكان ذلك، هكذا يقول الهادي عليه السلام، فكان ذلك السبيل الذي ذكر الله أنه يجعله، لأنه أو يجعل الله له أن سبيلا، إشارة إلى أنه قد ينزل الله تعالى حكما آخر غير هذا الحكم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. انظر واللذان، الآن ذكر يأتي واللذان يعني أي الزاني والزانية، هنا الحكم موجه إلى الجميع كما ذكرنا. اللذان يعني اللذان أي يزني أو تزني مرأة أو رجل، يأتيانها منكم فآذوهما، يأتيان الفاحشة. يأتيانها هنا فيه الضمير عائد، يأتيانها يأتيان الفاحشة، عائد إلى الفاحشة، وهذا من أساليب العرب المعروف عند عند العارف بالأسلوب العربي. واللذان يأتيانها يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما. إذن هنا ذكر الله حكما آخر غير الإمساك في البيوت والحبس في البيوت، آذوهما. والأذية هنا إما أن يحمل، هناك قولان من العلماء في تفسير هذا الوجه، إما أن يحمل على النسخ أن كان الأذية بنوع من الكلام والتأنيب والزجر، كان هذا الحكم كما كان الحبس في البيت في البيوت قبل ما ينسخ، وهذا مثله، كان هناك حكما مرافقا لهذا الحكم، وهو أذيتهما، معنى أذيتهما أن إهانتهما وتعزيرهما بالزجر والكلام الرادع. هذا وجه أنه كان، ثم نسخ الإمساك في البيوت والحبس، ونسخ المؤاذاة والزجر ونحوه بالحد الشرعي، الجلد أو الرجم. ومن العلماء ومنهم المولى بدر الدين سلام الله عليه ذكر أنه كما يرجح أن هذا ليس من النسخ، وليس هذا معنى هذا على أن المولى بدر الدين سلام الله عليه لا يقول بالنسخ. النسخ وارد صحيح ثابت عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وقد سمعتم ذكرنا كلام إمام أئمة أهل البيت سلام الله عليه، وحجة من حجج الله في هذه الأرض ومن الأئمة المجمع على إمامتهم الذي يشهد له علماء الإسلام قاطبة بالسبق والصلاح والتقوى والطاعة، وأنه إمام حق. ذكر في الآية التي سبقها كما أتلونا عليكم وقرأنا عليكم نص الإمام الهادي أنه قال كان هذا أول ما أنزل الله، أي أنه إشارة إلى أنه كان قبل أن ينسخ. إذن فيقول في الوجه أن فآذوهما يحتمل ويصح أن نفسر على أن الحكم الشرعي الذي أنزله الله وهو الرجم أو الجلد هو في نفسه أذية. إذن فلا نسخ في هذه الآية الثانية فآذوهما، يعني فأوقعوا عليهما الحكم الشرعي الذي أنزل الله عليكم، وفيه من الأذية ما فيه، يعني وفيه من الأذية ما فيه، فهو من باب الإطلاق والتقييد عند المولى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وهنا أيها الأخوة والأخوات أشرنا إلى الناسخ والمنسوخ، لأن الآية هكذا حول هذه الناسخ والمنسوخ، وأشرنا إلى أن النسخ عند أهل البيت ثابت، وذا لأن هناك بعض من يجتهد من الذين ليس لهم قدم الراسخ في العلم وينكرون النسخ، وهذه مسألة لا ينبغي ولا تصح لعالم عارف بالأسلوب العربي وعارف بأحكام الشرع أن يقول هذا القول ويخالف إجماع أهل البيت سلام الله عليهم. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. الله سبحانه وتعالى مهما كانت المعاصي والذنوب والآثام، ما أعظم الذنوب والآثام الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فإذا تاب المشرك الكافر وقد اقترف من المعاصي مع الكفر والإشراك الكثير، وتاب وأناب وأسلم وأصلح عملها فإن الله يقبل إسلامه وتوبته. فمن وقع منه هذه الفاحشة سواء ذكرا أو أنثى وتاب إلى الله وأناب وأصلح، هنا إصلاح يعني ما أفسدوه بسبب معاصيهم، لأنه لا يكفي أحيانا بعض المعاصي لا يكفي فيها التوبة والندم فقط، لأن هناك قد حصل أضرار بسبب معصيتك، لابد الآثار والأضرار لابد على التائبين من إصلاح الضرر الذي حصل بسبب معصيتهم. وأصلحا فأعرضوا عنهما، أي لا يصح لكم ولا ينبغي لكم أن تتعرضوا لهما بأي أذى من هذه الذي ذكرناها في الآية، الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: إن الله كان توابا رحيما. وهنا نشير إلى مسألة مهمة فيما يتعلق مثلا بالمعاصي التي ما هي ليس فيها حق لمخلوق، مثل الزنا وقذف المحصنة، إذا لم يبلغ بعض المعاصي التي ليس فيها حق خالص للمخلوق لا يشترط أن يقام عليه الحد، لا يشترط أن يكون إذا أراد التوبة أن يعترف على نفسه ويذهب إلى الحاكم الشرعي ليقيم عليه الحد، لا ينبغي هذا، بل أنه المستحب أن كما ستره الله خصوصا في هذه القضايا، قضايا الفواحش والقضايا المعاصي المتعلقة بهذه المسائل، بمسائل الفروج، الواجب سترها وينبغي، والمستحب لمن تاب والواجب عليه أن كما ستره الله سبحانه وتعالى عليه أن يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وذلك شدد الله في أمر حينما يقام الحد بأربعة شهود عدول ذكور ويشهدون شهادة محققة وشهادة مفصلة، وإذا رجع أحد الشهود أو نكل أحد الشهود وجاء إلى مجلس الحكم وتراجع وبقي ثلاثة يتعرضون إلى عقوبة القذف ولا يصح قبول الثلاثة، هذا تشديد من الله سبحانه وتعالى، لا يريد الله أن يهتك أستار عباده ولا أن يفشي أسرارهم. فستره الله وأراد التوبة عليه أن يستمر في ستر الله سبحانه وتعالى وأن يخلص التوبة والإنابة إلى الله تعالى. إن الله كان توابا رحيما، هذه من أوصاف الله سبحانه وتعالى، التواب صفة مبالغة أي كثير التوبة، يقبل التوبة مهما كانت المعاصي والذنوب، رحيم بعباده حين يعودون إليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يذكر الله في هذه الآية وتبدأها بإنما، تفيد الحصر إن مع دخول ما فيها كما هو معلوم عند أهل العالمين والذي لديهم فهم في العربية. إنما التوبة على الله يعني أن الله أوجبها على نفسه من باب، حينما نقول أوجبها على نفسه حين أخبر هو عن نفسه من هذا، وقد وإلا لا يوجد واجب على الله، لا يوجب شيء من الأمور على الله سبحانه وتعالى، إنما نطلق هذا تجوزا على الله سبحانه وتعالى حين أخبر عن نفسه أنه يقبل توبة من تاب وأناب. إنما التوبة على الله أنه يقبلها للذين يعملون السوء بجهالة، هم الذين يعملون السوء، يعملون المعاصي بجهالة أي بغير جرأة، بجهالة هنا في حال طيش وعدم معرفة قوية لجرم المعصية، ليست على سبيل التجرؤ، يفعلها هكذا بطريقة الجهل والطيش وقلة العقل، يعمل المعصية على هذا الوجه وليس على وجه الجرأة والتعدي على حدود الله، ثم يتوبون من بعد فعلهم السوء والمعاصي، ثم يتوبون من قريب. وهنا القريب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا: ألا ومن تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته، ألا ومن تاب قبل موته بشهر قبل، ألا ومن تاب قبل موته بساعة قبل الله توبته. لكن الخطورة أيها الإخوة والأخوات في أن الموت ليس بيد الإنسان، ويدري أنه سينزل عليه في وقت من الأوقات معلوم، ربما نزل فجأة وهو يسوف التوبة، إنما هذا يخبر الله سبحانه وتعالى إذا حصل في الواقع هكذا، تاب شخص وبقي بين توبته وبين موته وقت قريب، وبدون هو لا يدري أين، لا يدري أن الموت قد حل به، إنما تاب رجوعا إلى الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فإنكم لا تعاملون من فعل هذا أن توبته غير مقبولة، فإن الله يقبل توبته ولو كانت من قريب، وهي توبة صادقة. ولذلك فسر الإمام زيد بن علي سلام الله عليهم قال: كل شيء دون الموت فهو قريب، يعني كل شيء قبل حلول وقت الموت ونزول سكراته فهو قريب. والله عالم بتوبة كل تائب، هل فعلها على سبيل الخوف من الله والرجاء في رحمة الله والخوف من نار الله، أو أنه فعلها على دافع بسبب آخر أو بدافع آخر، الله هو المطلع وهو الذي سيقبل توبة. لكن إذا جاءت بشروطها والتي حددها الله في أكثر من آية، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين، فأولئك يتوب الله عليهم، يقبل الله توبتهم من فعلوا هكذا. وكان الله عليما حكيما، قل يذكر الله هنا عليما مع التوبة، عليما يعني عليما بأحوال الناس ودوافع توبتهم وصلاح نياتهم وصدق توبتهم. حكيم الله سبحانه وتعالى، لا يتوب إلا على من يستحق ذلك، وقد علم منه أنه تائب ظاهرا وباطنا. الله عليم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص من هذا البرنامج المبارك، أن نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير هذه الآية في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة من عند الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شهر مبارك وليال مباركة، ومع القرآن الكريم ومع طلابنا الحفاظ خالد عقبات، منير القاضي، محمد الموشكي وأكرم الموشكي، فأهلا بهم جميعا وأهلا بمستمعي إذاعة آفاق، فأهلا بكم ومرحبا. ومع الحافظ خالد عقبات في الإثراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر.

وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك من ألا إن نصر الله قريب

وكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم

والفتنة أكبر من القتل. والفتنة أكبر من القتل.

ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

0: بكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم
1: إيش بعد البغاء
0: ولو أعجب من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط

حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة

كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

0: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
1: نعم.

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فبلغن

فلا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتقوا

الكتاب والحكمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم

أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا.

0: يقول بارك الله فيك يا محمد. والآن نأتي إلى ولد أكرم يقرأ من هنا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

النهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده

وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة

0: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أكرمك الله يا أكرم، فتح الله عليك وبارك الله فيكم جميعا. كنا في هذه الليلة المباركة مع الأولاد الحفاظ خالد عقبات، منير القاضي، محمد الموشكي وأكرم الموشكي. بارك الله في الجميع، وتحياتنا للمستمعي هذه الإذاعة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: غزوة أفضل من 50 حجة، ورباط يوم في سبيل الله أفضل من صوم شهر وقيامه، ومن مات مرابطا جرى له عمله إلى يوم القيامة وأجير من عذاب القبر.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
2: الأحقاف. وردت هذه المفردة في الآية 21 من سورة الأحقاف، وهي قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والأحقاف جمع حقف، والحقف هو الرمل الذي تجمعه الرياح فيتكون كثبانا مستطيلة متعجرة. نقلت هذه الكلمة من معناها اللغوي إلى العالمية فأصبحت علما لمساكن قوم عاد. وقد جاء في بعض المصادر أنها بلد واقع على البحر بين عمان وعدن، وما زالت تحمل هذا الاسم إلى يومنا هذا. واشتهر قوم عاد بمدينتهم المتميزة إرم، وهي مدينة محكمة البناء، كانوا قد تأنقوا في عمارتها وتفننوا في ذلك، ولم يكن على وجه الأرض مثلها في ذلك الزمان. وقد أهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد بريح عظيمة لها صوت وصرير من شدتها وقوتها، وقد استمرت تعصف بهم 7 ليال و8 أيام حتى حسمتهم وأبادتهم ونثرت أجسادهم كجذوع النخل في كل مكان، ولم تبق على أحد منهم. وفي ذلك كله آية لقوم يعقلون.
3: بجسد الإنسان على علاقة دائمة بالله، ونعرف جميعا أنك تكون المرحلة التي نحن فيها مرحلة من أفضل المراحل من يصير في سبيل الله، مرحلة مرة من أفضل المراحل من يتحقق على نفس كتاب الله، لأن إذا كانت مضاعفة ظاهرة الارتداد التي تحصل داخل البلاد العربية تجعل كثير يتراجعوا. لاحظ أنه في القرآن جعلها بشكل الذي تعتبر مؤشر خير بالنسبة له، أن إذا ما كان هناك ارتداد فإن الله سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه. هل هذا بشكل الذي يحصل به هزيمة وتراجع؟ ثم ترى آخرين ما يكون برضو لا حكومات ولا كثير من الناس، هل معنى شك ارتداد أما يجب أن يكون عليه؟ هذا ارتداد في الآية. فهي قال لك أمل كبير من الله قال لن فرصة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ففرصة لي أن أعرض نفسي أمام الله عسى أن أكون من هؤلاء. هذا نموذج عالي جدا، يعني أن هدى الله بشكل الذي لا يجعل اليأس منفذ إلى نفسه ولا الشيطان أي وسيلة للتغرغر إلى صدره من مقر، لأن كل شديد يحرك بهذا بشكل يعطي أمل في نفس الله. دائما هذا السنة إلهية في الدعاء. ما هي ملحوظة هذه قضية ارتداد داخل العرب؟ ملحوظة حتى تجد أن ما أصبح الناس يسمعون بموضوع تغيير مناهج أمريكيين وغير مناهج موضوع ألقين مخطوطتين لآيات وأشياء، ما حصل تفاعل ورابط جهد بالشكل الذي كان يجب أن يكون حاصل عند المسلمين. هذا حالة تراجع، حالة ارتداد لما تعنيها الكلمة في هذه الآية. أقهبه أدل عن تقواعي، إذن فرصة بالنسبة لي أن أقول لأن وعد فسوف يأتي الله. إذا ما عندك وعي تقول أمانة ما هو وقت يا جماعة، شوفوا الناس ما عندي حدكم حتى أن يعرفوا بأن القرآن معرض هو للخطر، أن يخفوا كثير من آياته في المدارس والمساجد وغيرها وسيتراجع. إذن في دائرة واسعة مسألة أن الناس يتوعر ويقضي بالك لنفسه وللآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا جميعا لأنكم من الوعد أن يأتي بهم يحبوا من يحبونه أدلة على المؤمنين أدلة على الكافرين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: يحبهم ويحبونه، حيث تروي السيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوه، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الجامع الكبير في صنعاء ودور الإمام علي عليه السلام في ترسيخ دعائم الإسلام في اليمن، وكيف أصبحت المساجد منارات للعبادة والعلم والتعليم. أما في حلقة اليوم فسنتوقف مع شخصية عظيمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شخصية جمعت بين العلم والحكمة والفقه والهداية، إنه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وهاديا إلى الله. لم يكن اختيار معاذ بن جبل رضي الله عنه للذهاب إلى اليمن أمرا عابرا، فقد كان من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحلال والحرام، ولهذا اختاره النبي ليحمل رسالة التعليم والقضاء والدعوة في اليمن. وقبل خروجه سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال معاذ: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له بالتوفيق، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يودعه ويوصيه، فكان ذلك المشهد صورة من صور الثقة والمحبة بين المعلم وتلميذه. وانطلق معاذ إلى اليمن يحمل معه العلم والرحمة والعدل.

0: وصل معاذ بن جبر رضي الله عنه إلى اليمن في السنة العاشرة للهجرة، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجند. وترتبط هذه المرحلة بجامع الجند في تعز الذي يعد من أشهر المساجد التاريخية في اليمن. فالمسجد في الإسلام لم يكن مكانا للصلاة فحسب، بل كان مدرسة يتعلم فيها الناس القرآن ويتفقهون في الدين ويتلقون العلم والتوجيه. هكذا ارتبط جامع الجند بمرحلة مبكرة من انتشار التعليم الإسلامي في اليمن، وبالدور الذي قام به العلماء والدعاة في بناء مجتمع يقوم على العلم والإيمان. حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن، أوصاه بمنهج عظيم في الدعوة والتعليم، فقال له: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكانت هذه الوصية ترسم طريقا واضحا للهادي والمعلم. فالدعوة تحتاج إلى الحكمة، والتعليم يحتاج إلى التدرج، والتعامل مع الناس يحتاج إلى الرحمة وحسن الخطاب. وكان معاذ رضي الله عنه يعلم الناس ويفقههم ويقضي بينهم بالعدل ويقرب إليهم معاني الإسلام بالحكمة. وهنا نتعلم أن العلم الحقيقي لا يقتصر على معرفة المعلومات، وإنما يظهر أثره في الأخلاق والسلوك وحسن التعامل مع الناس. لم تكن مهمة معاذ بن جبر رضي الله عنه مجرد تعليم الأحكام، بل كانت رسالة لبناء الإنسان. فالقرآن الذي يتعلمه الإنسان ينبغي أن يظهر أثره في أخلاقه، والعلم الذي يحمله ينبغي أن يقوده إلى العدل، والفقه في الدين ينبغي أن يجعل صاحبه أكثر رحمة وحكمة في تعامله مع الآخرين. ومن هنا كانت المساجد مراكز للعبادة والعلم والتربية، ومنها يتعلم الناس ويتربون على الأخلاق ويتعاونون على الخير. وهكذا ساهم العلماء والدعاة في ترسيخ العلم والإيمان في المجتمع اليمني، وكان حضورهم جزءاً من مرحلة مهمة في تاريخ الإسلام في اليمن. مستمعين الكرام، كان معاذ بن جبر رضي الله عنه نموذجاً للمعلم والقاضي والهادي الذي حمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فجمع بين العلم والعدل والحكمة والرحمة، وتبقى قصته رسالة لنا اليوم. فبناء المجتمع لا يكون بالعلم وحده، وإنما بالعلم الذي يتحول إلى أخلاق، والوعي الذي يتحول إلى عمل، والمعرفة التي تسهم في إصلاح الإنسان والمجتمع. ومن اليمن بدأت مسيرة علم وتعليم، وبقيت المساجد مدارس للقرآن والهداية، وبقيت سيرة العلماء والهدى تذكرنا بأن بناء الإنسان هو أساس بناء المجتمع. وفي ختام حلقتنا نسأل أنفسنا: كيف نستطيع اليوم أن نجعل من العلم والحكمة وسيلة لبناء الإنسان ونشر الخير في مجتمعنا؟ إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج يحبهم ويحبون، دمتم في حفظ الله ورعايته.
1: يحبهم ويحبون، من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصر.

الله وملائكته يصلون على النبي.

0: ما أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: فعلينا أيها الإخوة أن نجعل من ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ميلادا لأمة جديدة تحمل هدي نبيها، وتحمل صبر نبيها، وتحمل حكمة نبيها، وتعلم دين نبيها، وتتعلم هدي رسولها صلى الله عليه وآله وسلم.

لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع. الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. البروفيسور يوشوا دي كوزان متحدثا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.

الجمال البكر ما سر الجمال فوق ما في النفس من عمق الخيال والدراري في سماها ما لها غيبت في الكون آفاق التلالي نور طه وهو أصل عمها فتوارت في حياء كب حسبي وصفه والسراج الفرد في أم المعالي فهو نور الله في أكوانه جاء بالأنوار في أقصى كمالي وهو لولاه لما كان الهدى ولما جا الخلق في بحر الضلال جاء بالقرآن تبيانا لنا وهو قرآن بآيات الجمال فتوسطنا البرايا أمة تحمل الأحلام في وزن الجبال فهو أزكى مرسل من ربه سيدا أنجب سادات الرجال ها هو الكرار أسمى مقتد بعد خير الخلق من صحب وآلي يا أبا القاسم هذه أمتي عادها البؤس وأخطار الزوال بانحراف عنك لاقت حتفها وتحامتها أساليب الغوالي وبذكراك تعافى نبضها واستوى الإلهام فيها كالهلال ولنا الإلهام فيما نستقي من كتاب الله في عزم

0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نشاطنا المزيد يمن الإيمان وأحفاد الأنصار باحتفاله بهذه المناسبة يعبر عن هويته الإيمانية وعلاقته الوثيقة برسول الله.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
5: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونشوف رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
4: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المسلمين.
5: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من سلسلتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. سنتناول في هذه الحلقة الخامسة مسؤولية عظيمة حملها الأنبياء عليهم السلام، ومن بعدهم حملها العلماء والدعاء. إنها مسؤولية تبليغ رسالات الله عز وجل والصدع بكلمة الحق والثبات عليها أمام الضغوط والإغراءات. لكن قبل أن نبدأ الحوار في هذه الحلقة، نذهب إياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: ارحب بكم من جديد مستمعينا الاعزاء، وحياكم الله. كمان ارحب بضيفنا فضيله القاضي محمد العنسي، حياكم الله فضيله القاضي.
1: اهلا وسهلا بكم، حياكم الله تحيه طيبه.
0: في البدايه فضيله القاضي، سيكون موضوعنا في هذه الحلقه على ضوء قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فضيلة القاضي، على ضوء الآية، المواصفات التي حددها القرآن لمن يحملون رسالات الله عز وجل، وأيضا ما معنى أن يخشى العالم والداعية الله سبحانه وتعالى دون أحد من البشر؟
1: المواصفات التي حددها الله في القرآن الكريم للأنبياء والدعاة كقوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله، هذا أولا. كما قال الله: إن عليك إلا البلاغ، وأمثال هذا ونظيره في القرآن كثير. إن أنت إلا نذير، لأنذركم به ومن بلغ، لينذركم به بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، أدع إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالخصيصة الأولى أو المواصفة الأولى أنهم يبلغون ما أنزل الله إلى قومهم أو أقوامهم، كذلك هم الدعاء، وكذلك هم الدعاء يبلغون كذلك كما بلغ الأنبياء لأن العلماء هم ورثة الأنبياء.
0: صحيح.
1: يبلغون كذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأنبياء ما كانوا أبدا يكتمون بلاغات الله. فالله يقول عن الأنبياء: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، يقول عنه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هذا من باب نشر البلاغ، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك هم الدعاء: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالمواصفة الثانية أو الخصيصة الثانية هي: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، في مسألة نشر هذا البلاغ، وهي الخشية من الله. فكان الأنبياء سلام الله عليهم هم الأشد خشية أو أشد من الله سبحانه وتعالى، هم الأكثر خوفا منه. ولذلك الله يحكي عن أحدهم: وحاجه قومه قال: أتحاجني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به.
0: به الله.
1: وكذلك هم العلماء كما قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهم يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهم من النوعية التي قال الله عنها يجب أن يكونوا من هذه النوعية، وهم علماؤنا الأجلاء كذلك، لا نظن بهم إلا خيرا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، قال الله عن هؤلاء: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وليسوا من تلك النوعية التي حكى الله عنها في القرآن عن نوعية بني إسرائيل: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، كخشية الله أو أشد خشية، لكن يكون من النوعية التي قال الله عنها: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أحيانا المحتوى أو البلاغ أو الكذا التبين لابد أن يتواصل حتى تتضح الصورة. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وهم من النوعية التي تكبر الله كما قال الله للنبي: قم فأنذر وربك
0: أكبر.
1: هم من أولئك الذين قال الله فيهم: ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وليسوا من أولئك الذين ينسلخون عن آيات الله نتيجة الرغبات والمؤثرات والمغريات والوعيد والتهديدات، فتكون رغبتهم إلى ما عند الله ورهبتهم فيما أعده الله، فيما لو قصروا، فيما لو بدلوا، فيما لو كتموا، فيما لو اشتروا والعياذ بالله بآيات الله ثمنا قليلا، كما قال الله عن آل زكريا: أنهم كانوا يدعوننا رغبا
0: رهبة
1: ورهبة، فكان رغبتهم إلى الله ورهبتهم من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، إذن هناك عدة مواصفات فضيلة القاضي، وأنتم قد ذكرتم بعض هذه المواصفات، وعلى ضوء الآية هناك صفتان، يعني الصفة الأولى التبليغ، يبقى أنهم يبلغون رسالة الله عز وجل، وأيضا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فضيلة القاضي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبلغ رسالة الله عز وجل وأيضا الصحابة والعلماء وأهل بيت رسول الله سلام الله عليهم من بعده، كيف واجهوا واستطاعوا أن يواجهوا الضغوط والإغراءات التي كانت يعني تحصل عليهم، محاولات ثنيهم عن قول كلمة الحق، وما الذي مكنهم من الثبات في كل الأوقات؟ يعني
1: النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا عرضت له الإغراءات والضغوط، ولكنه واجهها بالثبات ورفض الإغراءات. هذا الثبات من أين أتى؟ كان نتيجة أو لنقل ثمرة طبيعية للخشية من الله والخوف منه.
0: الله الله،
1: فالله يقول للنبي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصدع بما أمر، والله قال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. فمثلا لاحظوا عندما ساوموا النبي كفار قريش في حصار الشعب ثبت، يعني كانت عليه ضغوط،
0: صحيح،
1: وعلى حتى عمه أبي طالب وبني المطلب حتى يسلموا ليسلموه أو ليتركوه، فواجه هذا الضغوط بمقولته تلك الخالدة والله لو وضعوا الشمس في يميني ما هذا ثبات، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. عندما بذلوا للنبي الإغراءات في أول الدعوة،
0: نعم،
1: وبدأت طلائع المسلمين تكثر نوعا ما، فقالوا يعني إذا كنت تريد من هذه الجموع المال يعني مولناك وجعلناك أكثرنا مالا، وإن كنت تريد الجاه جعلناك أكثرنا جاها، وإن كنت تريد النساء بذلنا لك أجمل النساء، وإن كان فيك مس أو جنون يعني قبحهم الله كما يقولون بذلنا لك أفضل الأطباء لنداويك. هذه مغريات، فكانت هناك مغريات وكانت هناك ضغوط، فثبت أمام الضغوط وثبت أيضا أمام الإغراءات. والله يقول يعني حاكيا على لسانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني يدعو الله أو يدعو إلى الله، ما كانت الحالة كادوا يكونون عليه ربدا، كان الثبات قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، كان موقفه صلوات الله عليه وآله، كما قال الله وذرني والمكذبين أولي النعمة الذين كانوا يعرضون الإغراءات ومهلهم قليلا. واجه الضغوط والإغراءات عندما قال كفار قريش وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو تكون له جنة يأكل منها، فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قال الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا يعني فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، من ذلك الكنز الذي، نعم، كانوا يطلبونه منك أو تلك الجنة التي تأكل منها في الدنيا، تمام ولا لا، جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، كان موقفه صلوات الله عليه وعلى آله أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، كان لا يخضع لضغوطهم أو لإغراءاتهم فيما يطرح حين كان يدعوهم إلى الله كما حكى الله. مثلا ساوم النبي ذات مرة أنه يعني نتقارب نحن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
0: نعم،
1: يعني ما رأيك يا محمد بن عبد الله نعبد إلهك عاما وتعبد أنت آلهتنا عاما، فماذا قال الله يعني له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، يعني كان يدعوهم إلى الله كما حكى الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، يعني قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي اليوم، نعم، قد لا يعجب البعض بعض المحتوى أو الكذا، يريدون من الداعية أو من العالم أن يكون يعني ما يطلبه المستمعون فقط. فقال الله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون قال الله فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وكذلك هم علماؤنا الربانيون يواجهون من بعده الضغوط والإغراءات كما حكى الله عن نوعية قديمة من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله
0: الله
1: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم.
0: وعلى ضوء ذلك يعني ضوء هذا الحديث المسؤولية يعني التي لا تقاس مسؤولية العلماء أو الدعاة على ما يقولونه أوقات الهدوء إنما تقاس على تظهر الحقيقة في وقت المواقف وعندما تتعرض الأمة للتحديات. لكن عندما يتخلل بعض العلماء عن هذه المسؤولية هنا تحصل أشياء سيئة وهذا ما سنناقشه بإذن الله بعد هذا الفاصل. مستمعينا الأعزاء نذهب وإياكم إلى فاصل ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي. حياكم الله فضيلة القاضي.
1: حياكم الله تحية طيبة.
0: فضيلة القاضي، إذا ما ابتعد العلماء وتخلوا عن مسؤوليتهم، هنا تظهر آثار خطيرة. ما هي الآثار الخطيرة لظهور أيضا ما يعرف بعلماء السوء؟ هؤلاء علماء السوء الذين يشرعون المواقف الظالمة للمجرمين، للسلاطين، يبررون لهم أيضا مواقفهم حتى التطبيع مع اليهود والنصارى، وكيف يؤثر ذلك في وعي الأمة وفي مواقفها؟
1: طبعا هناك آثار سيئة جدا قد تكون أحيانا لا سمح الله الغلبة لأهل الباطل ثقافيا أو كذا، أو في أن يسود الباطل هو السكوت، سكوت
0: صحيح.
1: أهل الحق عن الحق، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: لما سكت أهل الحق عن حقهم توهم أهل الباطل أنهم على حق. فالباطل يحكم ليس بجهود أهل الباطل وحدهم، بل بقعود أهل الحق. وأعتقد أن هذا يمثل نسبة 70% من النماذج السيئة. الله قد حذر قائلا النبي يعني: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وحاشه أن يتبع أهواءهم. وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا
0: غيره

0: الظالمين والجائرين، فوصفهم ومثلهم وقال أنهم كالأطباء الذين أخذوا ثمن الدواء وأعطبوا المرضى، وكرعاة استوفوا الأجر وظلوا عن المرعى، وكحراس مدينة أسلموها إلى الأعداء. فوالذي نفس زيد بن علي يقول إمامنا سلام الله عليه:
1: سلام الله
0: لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، يند منكم الدين كما يند البعير الشارد هربا منهم، إلى آخر ما قال سلام الله عليه. ونحن عندما نتكلم عن هذه النماذج السيئة، طبعا علماء يمن الإيمان والحكمة يعني جلهم وأكثرهم علماؤنا باذلون مضحون، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، يعني ومجالات الجهاد متعددة، ومنهم الذي ينشغل بالتدريس صحيح. ومنهم بالإرشاد ومنهم بالنصح ومنهم بالإجابة والتصدي للمسائل والفتاوى وللمعضلات، فكلهم في مجاله.
1: نعم، يعني مثل ما هنالك علماء سوء أيضا هنالك علماء يسيرون على المنهج الصحيح ويتحركون في جميع المجالات. فضيلة القاضي، في المقابل عندما نتحدث عن هذه الآثار السيئة هنا لابد من معالجات نتحرك على ضوئها. الواجب العملي والإعلامي المباشر الذي يجب يعني وينبغي أن يطلع به العلماء والدعاء الأحرار اليوم لاستنهاض الشعوب وتعزيز وعيها وأيضا مواجهة مشاريع الاستكبار والهيمنة.
0: واجبهم كما بينه الله في القرآن هو حمل رسالات الله وتبليغها للناس.
1: نعم.
0: والتحرك بذلك بين أوساط المجتمع كما قال الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. البعض قد ربما في أعين الناس يعني وإن كان حتى مثلا من القاعدين أو كذا، إلا أن له دور في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في التصدي للمعضلات، في الإرشاد، هذا هو أيضا من الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا
1: إليهم
0: لعلهم يحذرون. هداية الناس أخي الكريم وإرشاد الناس شد الهمم، سد الخلل، إصلاح الإعوجاج، بذل النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. يقول الإمام زيد سلام الله عليه وهو ينعت العلماء الربانيين: وقد ميزكم الله حق تمييز ووسمكم سمة لا تخفى على ذي لب، حين قال لكم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.
1: الله الله،
0: إن الله عزيز حكيم. يقول الإمام زيد سلام الله عليه في رسالته الشهيرة إلى علماء الأمة حينما استنهضهم، إلى علماء الأمة الربانيين والصالحين: وأنتم أيها العلماء عصابة مشهورة وبالورع مذكورة وإلى عبادة الله منسوبة وبدراسة القرآن معروفة، ولكم في أعين الناس مهابة وفي المدائن والأسواق مكرمة، يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويرهبكم من لا فضل لكم عليه، يبدأ بكم عند الدعوة والتحفة ويشار إليكم في المجالس وتشفعون في الحاجات إذا امتنعت عن الطالبين، وآثاركم متبعة وطرقكم تسلك، كل ذلك لما يرجوه عندكم من هو دونكم من النجاة في عرفان حق الله تعالى. يقول الإمام زيد في رسالته إلى علماء الأمة وهو يستنهضهم: عباد الله، فأعينونا على من استعبد أمتنا وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا وتشرف بفضل شرفنا وقد وثقنا من نفوسنا بالمضي على أمورنا والجهاد في سبيل خالقنا وشريعة نبينا صابرين على الحق، لا نجزع من نائبة من ظلمنا ولا نرهب الموت إذا سلم لنا ديننا. هذه ثقافة الإمام علي
1: صحيح،
0: أو في سلامة
1: من ديني.
0: فتعاونوا تنصروا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وهذا عندما نتكلم عن هذا الكلام ليس من باب هناك من العلماء من هم أجل منا وأكبر منا علما وقدرا وسنا وما نحن إلا طلاب علم يعني عندهم. نعم. ولديهم، وإنما من باب التذكير ونذكر أنفسنا أولا قبل غيرنا.
1: نعم، إذن مسؤولية العلماء هي مسؤولية كبيرة، خصوصا أن هنالك علماء سوء يتحركون ليبرروا حتى اليوم المجازر التي تحصل في غزة في فلسطين، وأيضا يبرروا التطبيع مع اليهود والنصارى بدعوى السلام.

0: أن المجاهدين في سبيل الله إنما جلبوا لهذه الأمة الدمار، وهم في الحقيقة يزيفون الحقائق ويشرعون للظلم، وهذا ما يجب على العلماء أن يتحركوا على أساسه في إبطال مفعول أولئك العلماء علماء السوء، وأيضا في إظهار الحقائق وتوعية الأمة. فضيلة القاضي محمد العنسي، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، وكتب الله أجركم وجزاكم
1: كتب الله أجرنا خيرا.
0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من سلسلة حلقاتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولم يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعها، وحق له أن يبتلعها لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات النصرانية وكل ما لم يكن بحق، فإنها حطب ميت أكلته نار الإسلام، ذهب والنار لم تذهب. الباحث الأرجنتيني دون بايرون متحدثا عن رسول الله محمد:
1: محمديون باسم المصطفى هتفوا، ما همهم تستمر الحرب أو تقفوا، محمديون طه سر قوتهم، لو زلزل الكون ما اهتزوا ولا وجفوا، كفت حروب العدا فيهم لتصرفهم عن نهج طه، فخاضوها ومن صرفوا، لو جيشوا ضعف من في الأرض لاحتفلت قلوبنا وتهاوى كل من عصفوا، لأنهم وطواغيت الورى طرف ونحن والمصطفى في حربهم طرفوا.
2: لو نموت كلنا فداء لرسول الله.
1: ضاق الأعادي وشعبي فيك محتفل، حر عزيز كريم شامخ أنف، البحر طوفانك العاتي سيغرقهم، وأرضنا فيك للأعداء تلتقف، لم يثنيا عنك يا طه تحالفهم، وما اعترى شعبنا حزن ولا أسف، فنحن حيدرك الكرار، نحن وهل يخشى عليك من حرب ويرتجف.
2: لبيك يا رسول الله، لازلنا أمة نتمسك بنبيها وأشد على الكفار ورحمة بينها.
1: قلوبنا حمزة جاءت كشامخة

0: يا خير الورى سحف لو حولونا لذرات مبعثرة لسبحت باسمك الذرات والنتف.
1: إذا لم تكن شهادتنا من أجل رسول الله من أجل من سنستشهد؟
0: ولم نرى الحرب عذرا عنك يشغلنا، إذ يشغل الناس عنك السلم والترف. فنحن أنصارك الأحرار من زمن جرت بحبك في أصلابه النطف. كأننا يثرب هاجرت في دمنا وعشت فينا وعشنا منك نغترف. كم حاصروك بذاك الشعب وانكسروا وحاصروك بهذا الشعب وانجرفوا. أسلافنا تحت أشجار مضللة يبايعونك نعم القوم والخلف، ونحن نعقد تحت القصف بيعتنا. فالقصف لا يخضع الأنصار إن وقفوا، من قاتلوا الشعب هذا قاتلوك. فهل ينجو خصومك يا طه وننكشف؟ يرجون تركيع قوم أنت قائدهم، متى سيعقل هذا العالم الخرف؟ لقد تمادت قريش في غوايتها، يا ليت من حاربونا للهدى عرفوا. لو أدركوا ما لقينا فيك من شرف ومن شموخك، لو ذاقوا أو ارتشفوا لنافسونا بهذا الحب واحترقوا كما احترقنا وودوا أنهم قصفوا. لو يعلم الله خيرا كان أسمعهم، لكنهم رضعوا التضليل واعتلفوا. خانوا الرسول وخانوا الله في دمنا، واستبدلوا مجدهم بالذل فانخسفوا.

بعثت للناس نورا عزة شرفا، فكيف دونك يرجى العز والشرف؟ سرنا بنهجك فاستبدلت واقعنا، وكل حال مع المختار يختلف. هواك فينا جهاد ثورة عمل، ما اعتز من فيك يجدو وهو معتكف. مشروعنا أنت يا طه يحاربنا، عليك من حرفوا معناك وانحرفوا. كم طالبونا بتسليم السلاح ولو يدرون لاستنكروا أقوالهم ونفوا. سلاحنا أنت يا طه وقوتنا، وكل من أملوا في نزعه نصفوا. تمترست فيك واشتدت متارسنا، وأصبحت لرؤوس الشر تقتطف. وفي الصواريخ هبت منك ألوية بفضل نورك للتصنيع تحترف. ما دمت فينا فنصر الله موعدنا، وقد أذل الأعادي أينما ثقفوا. تعلقت فيك أرواح وأفئدة، وناشدتك بلاد كلها شغف. فأنت غيث قلوب كلها ظمأ، وأنت لؤلؤ كون كله صدف. صلى عليك النفير العام وانطلقت قبائل أنت فيها الثأر والنكف. محمديون أنصار الرسول، ومن غير اليمانين بالأنصار قد وصفوا. تبوأوا الدار والإيمان، ما نكثوا عهدا ولا أجلوا وعدا ولا اختلفوا. تحرروا برسول الله وانطلقوا، بحبله استمسكوا، في حبه عرفوا. وأنفقوا كل شيء في محبته، وحين لم يبق ما يعطونه نزفوا. محمديون ما خانوا محمدهم، في الحب كم أرعدوا، في الحرب كم عزفوا. على قوى الظلم ثاروا، قاوموا دولا وما استكانوا، ولا هانوا ولا ضعفوا. إن واجهوا الكون كانوا فوق طاقته، محمديون إن صدوا وإن زحفوا. محمد في سبيل الله جبهتنا، وغير قرآن طه ما لنا هدف. صلاتنا اليوم باليستية عبرت بك المسافات للأقمار تختطف. صلى عليك إله الكون ناصرنا، والصفوة الآل من بالعزة اتصفوا.

كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة، ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فالله سبحانه وتعالى كما كتب وقدر للمرحلة الأخيرة في حياة البشر أن تكون مرحلة التكامل والذروة في التمكين للإنسان والتسخير له واكتمال النعمة عليه فيما استخلفه فيه من الأرض وفيما هيأ له من المنافع في هذا العالم، فإن الله تعالى وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين يعلم بحاجة الناس مع هذا التمكين والتسخير وفي ظل هذا الواقع الكبير إلى الرشد والصلاح وإلى الهداية والبصيرة. بهذه الحقبة الأخيرة هو أعظم الأنبياء وخاتمهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: عندما تضيق الحياة بأفعال لا تشبهنا، وعندما نبحث وسط ضجيج الأيام عن معنى يعيد للروح اتزانها.
1: يا حبيب الله يا طه الأمين،
0: نعود إلى السيرة، إلى مواقف علمتنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون العفو، وكيف تتحول الأخلاق إلى أثر يبقى، إلى سيرة من كان خلقه القرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: سيد
1: أسوة حسنة، تتابعونه يوميا الساعة 11:40 صباحا، ويعاد 8:00 مساء على

0: وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: ضاق الأعادي وشعبي فيك محتفل، حر عزيز كريم شامخ أنف، البحر طوفانك العاتي سيغرقهم، وأرضنا فيك للأعداء تلتقف، لم يثنيا عنك يا طه تحالفهم، وما اعترى شعبنا حزن ولا أسف، فنحن حيدرك الكرار، نحن وهل يخشى عليك من حرب ويرتجف.
1: لبيك يا رسول الله، لازلنا أمة نتمسك بنبيها وأشد على الكفار ورحمة بيننا.

والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله.

0: بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات يمانية في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حبا وعشقا مدحا وشوقا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: يا الله لك الحمد فورها وتعليها.
1: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم يد تزرع عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، حيث نلتقي بكم لنفتح معا ملفات الزراعة والإنتاج، نبحث عن فرص واعدة يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد وخلق مصادر جديدة للدخل والعمل للمواطن والمواطن اليمني. مستمعينا الأكارم، عنوان هذه الحلقة سيكون عن الاستزراع السمكي ودوره في تنمية الاقتصاد. فعندما نتحدث عن الثروة السمكية فإننا لا نتحدث فقط عن البحر وما تجود به سواحلنا اليمنية، بل نتحدث أيضا عن مورد إنتاجي يمكن تنميته واستثماره بصورة علمية ومستدامة، وهو الاستزراع السمكي. هذا القطاع الذي يحمل فرصا كبيرة لزيادة الإنتاج وتوفير الغذاء وفتح مجالات جديدة أمام المزارعين والشباب والجمعيات التعاونية وكذلك المستثمرين مستقبلا. اليمن بتمتلك مقومات طبيعية، مقومات بشرية، أيضا مقومات مائية بتجعل من الاستزراع السمكي مجال قابل للنمو والتوسع. لكن الوصول إلى قطاع واعد ومستدام بإذن الله بيحتاج إلى معرفة دقيقة وتقنيات مناسبة وتدريب واستمرار واستثمار وتجاوز للتحديات التي تواجه هذا النشاط. لهذا في هذه الحلقة بإذن الله يسعدنا أن نستضيف مدير عام الاستزراع السمكي المهندس علي السياني لنتعرف منه على واقع الاستزراع السمكي في اليمن، أبرز مقوماته وفرصه وما يمكن أن يقدمه للمزارع والصياد والشباب والأسرة، وصولا إلى مستقبل هذا القطاع وأولوياته. سنخرج لفاصل قصير بإذن الله مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ثم نعود لنستقبل هاتفيا المهندس علي.

0: إذن مستمعينا الأكارم، ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس علي السياني، مدير عام الاستزراع السمكي. حياكم الله أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: سيد الكريم، عنوان هذه الحلقة هو الاستزراع السمكي ودوره في تنمية الاقتصاد. بداية، ما المقصود بالاستزراع السمكي وما الفرق بينه وبين الصيد التقليدي؟
1: بداية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شكرا لإذاعة آفاق وشكرا للقائمين عليها التي تسلط هذه المواضيع المهمة في جميع جوانب حياة المواطنين. هناك فارق كبير بين الاستزراع السمكي والصيد. الصيد يعتمد على المخزون الطبيعي وهو عبارة عن نشاط استخراجي، بينما الاستزراع السمكي عبارة عن نشاط إنتاجي ويتدخل في دورة حياة الأسماك بشكل عام.
0: إذا ما جينا وتحدثنا عن أهمية الاستزراع السمكي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، كيف تنظرون لهذه الأهمية؟
1: لا، أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني كونها رافد مهم من رافد الاقتصاد الوطني، مصدر دخل وتوفر فرص عمل كثير للشباب، وخصوصا المناطق الساحلية والمناطق التي توفر فيها مياه كثيرة.
0: نعم،
1: كما أن لها دور كبير في تحريك عجلة التنمية من خلال توفير فرص العمل كما ذكرنا، وتوفير عمل الصعبة من خلال التصدير. أيضا لها جوانب عديدة في توفير البروتين الحيواني الذي يعتبر هو الأساس في عملية التغذية، سواء كان للإنسان أو كان للحيوان.
0: إذن أستاذ علي، إذا ما جئنا وتحدثنا عن الاستزراع السمكي بأنه بعد هذه الأهمية، لماذا

0: هذه هتوفر مصادر دخل وتخفف الطلب والضغط على الأسماك وعلى المخزون الطبيعي من الأسماك.
1: جميل. إذا ما تحدثنا عن المقومات أستاذ علي السياني، ما أبرز المقومات التي تمتلكها اليمن لتتوسع في مجال الاستزراع السمكي؟ هل هناك مقومات تستطيع اليمن أن تقوم بها من أجل أن تتوسع في مجال الاستزراع السمكي لينال المواطنين العائد والإنتاج والثمار من خلال هذا المجال؟
0: المقومات نمتلك شريط ساحلي بطول 2500 متر مربع. هذا الشريط مكننا من الاستزراع السمكي على طول الشريط، سواء كان في الشريط نفسه على الساحل أو داخل الأقفاص العائمة. هذا من أهم المشاريع الموجودة حاليا في جميع أنحاء العالم. أما في المياه العذبة بيكون معانا مزارع أسماك، في معانا نظام حديث اسمه الزراعة السمكية التكاملية. الزراعة السمكية التكاملية تعتبر نشاطين في نشاط واحد. الزراعة السمكية التكاملية تكون أن احنا ننشئ مزرعة جنب مزرعة الأسماك أو حوض الأسماك، ويكون الماء الناتج من حوض الأسماك يخرج سكنا من الأشجار. فنمتلك العديد من المقومات. أيضا لدينا الخبرات، لدينا اليد العاملة، أيضا لدينا العديد من الأسماك التي يمكن الاستزراع بها والاستفادة منها. فنمتلك جميع مقومات الاستزراع السمكي في الوطن.
1: من هذه النقطة سيد الكريم أريد أن أسألك، ما أنواع وأنظمة الاستزراع السمكي وأيهما أنسب للبيئة اليمنية؟
0: أنظمة الاستزراع السمكي عديدة وكثيرة. إحنا لما نتكلم عن أنظمة الاستزراع السمكي في مية عدة أنظمة وفي عدة مجالات للأنظمة. مثلا نقول نظام الاستزراع السمكي، نظام الاستزراع من حوض المياه. النظام الاستزراع من حيث المياه بيكون معنا نوع مفتوح ونوع مغلق، بيكون في إعادة تدوير المياه. هذا نظام. النظام الآخر يسمى نظام الكثافة، كم كثافة أو عدد الأسماك في المتر المكعب. بيكون معنا نظام بسيط، بيكون معنا نظام شبه مكثف، بيكون معنا نظام المكثف، بيكون معنا نظام عالي التكثيف. في هذا الأنظمة كلها هو اللي يحددها عدد الأسماك في وحدة المساحة، أو نستخدمها وزن الأسماك في وحدة المساحة.
1: نعم. ما أنواع الأسماك والأحياء المائية التي يمكن استزراعها في اليمن برأيكم؟
0: العديد من الأنواع الصالحة للاستزراع السمكي في اليمن، منها أسماك الكوبيا أو التي تعتبر عندنا الاسم المحلي لها اسم الصخلة، ومعانا أسماك الجمبري بجميع أنواعها سواء كان في المياه المالحة أو في المياه العذبة. أيضا معانا أسماك الدنيس والقاروس وأسماك البلطي النيلي، أيضا أسماك المبروك. هذه أهم الأنواع والمطلوبة والمرغوبة لدى العالم بشكل بكمية كبيرة، مطلوبة للسوق العالمي بكمية كبيرة.
1: هل يمكن
0: اقتصادية؟
1: نعم. هل يمكن برأيكم استزراع الأسماك في المياه العذبة والسدود والخزانات؟ وما مدى نجاح هذه التجارب؟
0: احنا في وزارة الزراعة والثروة السمكية قمنا بهذا التجربة وأطلقنا الزريعة في عديد من السدود، كانت لها نجاح كبير وتأثير كبير. كانت النتيجة أنها تكاثرت الأسماك بشكل كبير. كان الهدف من هذا المشاريع هو توفير البروتين الحيواني أو توفير الأسماك إلى المناطق البعيدة عن البحار. كان في نجاح كبير وكان في تقبل للناس بدرجة كبيرة. كان في بعض الأخطاء، نذكر من أهم الأخطاء هذا أنه حدث في بعض استزراع في بعض السدود التي ليست مستدامة على مدار العام، يبقى فيها الماء. هذه فقط المشكلة، أما في بقية السدود كان صالح بدرجة كبيرة. وإن شاء الله سنقوم في الإدارة العامة للاستزراع السمكي وفي قطاع الثروة السمكية بتعميم التجربة على بقية السدود المستدامة.
1: نعم. أستاذ علي، ما أهم الشروط الفنية الواجب توافرها عند اختيار موقع وإنشاء مزرعة سمكية ناجحة؟
0: أهم الشروط أن تكون قريبا من الأسواق أو تكون قريبا من الطرق الرئيسية، لا تكون الطريق وعر إليها. أن من أهم الشروط هو توفر المياه ومصدر مياه جيد، توفرها خلوها من المنطقة من الأمراض والأوبئة. أما تكون فيها مثلا مزارع سابقة حدث فيها مشاكل وأمراض سابقة من هذا القبيل. أما أهم الشروط الفنية الواجبة هي توفر الخدمات.
1: طيب، ما المواصفات التي يجب أن تتوفر في المياه المستخدمة للاستزراع السمكي؟ هل هناك مواصفات لهذه المياه؟
0: نحن نقول عندما نقول مواصفات للمياه للاستزراع السمكي نقول أنه لكل نوع له مواصفات خاصة. مثلا أسماك المياه العذبة نترك لها مواصفات خاصة أن تكون درجة الملوحة لا تتجاوز العشرة الجزء في المليون. أما أسماك المياه المالحة فتقبل الاستزراع السمكي على مياه مالحة تصل إلى 42 ألف جزء في المليون. البي اتش يجب أن يكون متعادل. درجة الحرارة تكون وفقا لنوع السمك المستزرع. مثلا أسماك البلطي تقبل الاستزراع من درجة حرارة 24 وحتى درجة حرارة 28، بينما أسماك السلمون لا تقبل الاستزراع إلا على مياه عذبة أقل من درجة 15 درجة مئوية. وهكذا بالنسبة لكل نوع من أنواع الأسماك ينطبق عليها مواصفات خاصة في المياه المطلوبة.
1: عظيم. إذن أستاذ علي، هل هناك ركائز أو إذا صح التعبير ما الركائز الأساسية التي يقوم عليها نجاح مشاريع الاستزراع السمكي؟
0: الركائز الأساسية هو توفر العمالة المطلوبة والخبرة الجيدة، أيضا المياه وملائمة نوع الاستزراع السمكي المناسب، وأيضا معانا الموقع يجب أن يكون مناسبا للاستزراع السمكي. وأهم ركائز للاستزراع السمكي هو توفر الزريعة أو السمكة الصغيرة التي يتم الاستزراع بها.
1: ما دور التغذية ووجود الأعلاف في رفع إنتاج أو إنتاجية الأسماك المستزرعة؟
0: الأعلاف المركزة هي تمثل أهم عامل لنجاح مزارع الأسماك بشكل عام. قولنا الأعلاف المركزة هي تحدد الفترة الزمنية التي يتم خلالها الاستزراع السمكي. مثلا أن بدون الأعلاف المركزة ممكن أن نستمر معي على الاستزراع السمكي إلى حدود السنتين إلى حدود الثلاث سنوات حتى نصل إلى حجم التسويقي، بينما في وجود الأعلاف المركزة ممكن أن نقصر هذه الفترة الزمنية إلى حدود 6 أشهر كحد أدنى أو 8 أشهر ونصل إلى الحد المطلوب أو الوزن التسويقي لهذا النوع من الأسماك.
1: نعم.
0: أو الأسماك المستعدة.
1: نعم. هل هناك مفرخات محلية قادرة على توفير الزريعة للمزارع السمكية؟
0: كان هناك العديد من المفرخات السمكية، لكن نتيجة لهذا العدوان الغاشم الذي استهدف البلاد والشجر والحجر تدمرت بالكامل. وبداية العدوان، وأنا أنوه أنه بداية العدوان تم استهداف مفرخة مزارع دام سلم مما أدى إلى أضرارها، أيضا توقف العديد من المشاريع بسبب هذه الأعمال الحمدية من قبل دول العدوان، فأدت إلى توقفها بسبب الظروف الاقتصادية. ولكننا نعمل الآن جاهزين في الإدارة العامة للاستزراع السمكي وقطاع الأسماك أن نقوم بإرجاع هذه المفرخات السمكية لكي تقوم بالعمل
1: بإذن الله. هل هناك أمراض قد تصيب الأسماك المستزرعة وكيف يمكن الوقاية منها؟
0: هناك العديد من الأمراض التي تصيب الأسماك، منها الأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية، أيضا منها الطفيليات ومنها الفطريات، وكل نوع يختلف على نوع آخر من الأسماك. مثلا البلطي يصيب مرض الدوران نتيجة لسوء الإدارة لعدم وجود خبرة، أيضا الإجهاد هو الذي يسبب الأمراض. طالما والمسبب المرضي موجود في الطبيعة في الهواء في الماء فإنه لا يستطيع الدخول إلى جسم الأسماك إلا في حالة إجهاد الأسماك أو في حالة سوء الإدارة. أما بالنسبة للوقاية من هذه الأمراض فيجب أن تتم الوقاية عن طريق اتباع الأمن الحيوي الصحيح في المزارع من خلال منع دخول أسماك غريبة أو مصابة بالأمراض، ومن بداية عملية الاستزراع يجب ملاحظة نوع الأسماك وصحتها.
1: عظيم. هل توجد حاليا أستاذ علي مشاريع استزراع سمكي ناجحة في اليمن وما أبرز نتائجها؟
0: هناك العديد من المشاريع على استزراع السمكي التي هي قائمة حاليا ولكن بشكل بدائي. أما بالنسبة للمزارع الاستزراع السمكي فقد توقفت نتيجة للعدوان والضرب المباشر لها، لأنه في بداية الأحداث تم استهداف المفرخات الأساسية كما ذكرنا سابقا. الآن نحن نسعى في المزارع السمكية البدائية التي تتم في الأقفاص العائمة إلى تطويرها من خلال تقديم البرامج والمدارس الحكمية للصيادين أيضا للمربيين في منطقة الساحل وغيرها.
1: إذا ما تركنا باب الاستثمار، هل هناك فرص استثمارية متاحة في قطاع الاستزراع السمكي؟
0: نعم، وجود العديد من الفرص من خلال إنتاج الزريعة، أيضا إنتاج الأعلاف المركزة، أيضا التدريب والتأهيل للخبرات الفنية الموجودة، أيضا إنشاء الأقفاص العائمة وإنشاء الأحواض وإنشاء الأحواض البلاستيكية أو الفايبر جلاس، كل هذه الفرص استثمارية واعدة.
1: طيب، المزارعين وأصحاب الجمعيات التعاونية هل يمكنهم أن يستثمروا في هذا المجال؟ وما المتطلبات الأساسية لهذا؟
0: بكل تأكيد تستطيع الجمعيات الزراعية، سواء كانت الزراعية أو كانت الجمعيات الساحلية التي تختص بشؤون الصيادين، أن تقوم بهذا العمل من خلال جمع المزارعين وتوفير رأس المال، وجمع الصيادين وتوفير رأس المال أيضا، وإنشاء المفرخات وتوفير الزريعة للمساهمين في الجمعيات، وتوفير الأخلاق وتوفير الخبرات والتدريب والتأهيل لهذا المزارعين.
1: نعم، هل هناك تحديات تواجه الاستزراع السمكي؟ وما أبرز هذه التحديات أستاذ علي، ولا سيما فيما يتعلق بالأعلاف ومدخلات الإنتاج؟
0: هناك العديد من التحديات، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها البلاد. أهم التحديات تعتبر في توفير الزريعة وليست في الأعلاف. الأعلاف المركز لنا القدرة على إنتاجها محليا، أيضا قد تم إنتاجها محليا من قبل العديد من الخبراء في الاستزراع السمكي والأعلاف وإنتاج الأعلاف. التحدي الأكبر يكمن في توفير الزريعة وإنشاء المفرخ في الوضع الراهن. نحن نقوم الآن في الإدارة العامة للاستزراع السمكي بالعديد من الأبحاث والدراسات لتوفير الزريعة.
1: كيف
0: هذا هو أهم التحدي؟
1: نعم، هناك أكيد دور للبحث العلمي والإرشاد والتدريب. ما دور البحث العلمي والإرشاد والتدريب في تطوير تقنيات الاستزراع السمكي؟
0: لها دور كبير، هذا العلمي لها دور كبير في تحسين عملية الإنتاج، في أحسن توفير الاحتياجات وتغطية احتياجات الأسماك من العناصر الغذائية المهمة، والذي تم ذكر السابق، بحيث أن احنا نقصر مسافة التسمين أو مسافة الاستزراع، الفترة الزمنية التي يتم من خلالها عملية الاستزراع. أيضا لها دور كبير في رفع قدرات وبناء المزارعين للانتقال من الاستزراع السمكي البسيط إلى شبه مكثف إلى الاستزراع السمكي المكثف.
1: طيب، أنتم قلتوا أنه ننتقل بنوعيات هذا الاستزراع السمكي، كيف يمكن أن نستفيد من التجارب الإقليمية والدولية للنهوض بالقطاع الاستزراعي السمكي في اليمن؟
0: هناك العديد من التجارب الناجحة على طول الساحل البحر الأحمر وفي مصر، في دول الجوار، دول العدوان التي أقامت علينا العدوان الغاشم، في العديد من التجارب كاستزراع الهامور، كاستزراع البوري، كأنواع عديدة من الاستزراع ممكن الاستفادة منها من خلال عمل المفرخات وتبادل الخبرات مع دولة مصر كونها لها الريادة في هذا المجال. أيضا نقل الأسماك الغير متوفرة محليا، كمثل أسماك البودي النيلي ومثل الجمبري الفناني، الجمبري الفناني الذي يعتبر صالحا للاستزراع السمكي في المياه العذبة.
1: عظيم، هل يمكن دمج الاستزراع السمكي مع النشاط الزراعي أستاذ علي لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه والموارد؟
0: نعم يمكن، هذا ما يسمى بالزراعة السمكية التكاملية، وصدق ذكره أنه يكون في مزرعة تستخدم المياه قبل استخدام المياه، زي الأشجار تكون هناك أحواض لتربية الأسماك فيها. هذا النوع يوفر نوعين من الأنشطة، نوعين من الاستثمار، نوع استثمار في الأسماك ونوع استثمار في النباتات. هذا يوفر للنبات بشكل عام وبدرجة كبيرة يوفر لها السماد الطبيعي من اليوريا ومن ما عاد يحتاج إلى تسميد، بينما يحصل السمك على المياه فقط لا غير، ونفس المياه المستخدمة.
1: نعم، الاستزراع السمكي أستاذ علي كيف يسهم في توفير فرص العمل وتحسين دخل الصيادين والشباب والأسر الريفية؟
0: يساهم بالعديد من توفير فرص العمل بشكل مباشر عن طريق العمل في إنتاج الزريعة، أيضا في التصدير والتسويق، أيضا يساعد في عملية إنتاج الأعلاف والعمل المباشر على المزارع من خلال أن نقوم بتدريب أشخاص قادرين على عملية الاستزراع السمكي، ويعتبر سهل جدا، الصعوبة تكمن في التفريخ، لا يكمن الصعوبة في الاستزراع، وهذه كلها أعمال تحقق دخل مباشر للصيادين، سواء كانوا صيادين أو مزارعين في المياه العذبة، هذه كلها فرص مباشرة.
1: ختاما معكم أستاذ علي، ما رأيكم، ما هي الرؤية التي تحملونها لمستقبل الاستزراع السمكي في اليمن، وما أبرز الأولويات اللازمة لبناء قطاع استزراع سمكي واعد ومستدام؟
0: رؤيتنا أن يحقق اليمن الريادة في مجال الاستزراع السمكي، وأن يلحق بالرغبة التي تسبقه الجميع عنها العامة في هذا المجال. أيضا لدينا العديد من الفرص لإقامة هذا المشروع العظيم. ولدينا الكثير من المقومات، وأبرز التحديات في إنتاج الزريعة بإذن الله الذي نطمح لإنتاجها، أيضا بناء المفرخات التي تمكننا من إنتاج الزريعة وبناء المصانع الأعلاف. هذه أهم مقومات التي تساعد في النهوض بالاستزراع
1: بإذن الله، أن يكون هناك أفق واعد ومستدام للاستزراع السمكي، وينعم صيادونا وأيضا المواطنين والشباب من هذه النعمة العظيمة. الأستاذ علي، نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على ما قدمتموه من معلومات وإضاءات قيمة أثرت حوارنا وألقت الضوء على أهمية الاستزراع السمكي ودوره في تنمية الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.
1: إذن مستمعين الأكارم، سنخرج لفاصل قصير لنعود إلى ختام هذه الحلقة، فكونوا معنا.

إذن مستمعينا الأكارم، في ختام حلقتنا من برنامج يد تزرع ندرك أن الاستزراع السمكي ليس مجرد نشاط إنتاجي، بل فرصة واعدة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني، وأيضا خلق فرص العمل والاستفادة من مواردنا وإمكاناتنا بصورة مستدامة. طبعا باسمي وباسمكم نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم مدير عام الاستزراع السمكي المهندس علي السياني على ما قدمه لنا من معلومات وإضاءات مهمة حول الاستزراع السمكي وفرص تطويره في بلادنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله من برنامجكم يد تزرع، حيث نواصل معا البحث على كل أو على كل ما يسهم في بناء اقتصاد منتج وغد أكثر أمن واستقرار لنا كشعب يمني. طبعا كل الشكر لمخرجة هذه الحلقة سوسن مجاهد، ودمتم بخير، ودامت أيادينا تزرع ليحصد الوطن خيرا ونماء، والسلام عليكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. شيريل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

سيد الكونين طه، بك رب العرش باها. يا خيارا من خيار أنت أعلى الناس جاها، يا رفيع الدرجات يا ضياء في علاها. زاد شوقي لإمام الرسل طه. يا رسول الله نفسي لك تشكو ما دهاها، أمم مالت علينا واكتوينا من لظاها. أنت أوضحت طريقا فانشغلنا بسواها، يا رسول الله صفحا إن أضعناك اتجاها. يا رسول الله دمعي فيك بالأشواق فاها، وعليك الله صلى أنت للنفس دواها، وتخص الآل جمعا وعلى الصحب شذاها.

شعبنا العزيز غير غريب علينا. هذا الارتباط، هذا التفاعل، هذه المحبة، هذا التعلق الحميمي والوجداني والشعوري غير غريب على أحفاد الأنصار. أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما سمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: الصلاة تبلغ أحمد.
3: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكايا ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.

برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا. يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف 8 صباحا ويعاد 5:30 مساء على إذاعة آفاق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
2: أهلا بكم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أكد مصدر عسكري أمس الثلاثاء أن القوات المسلحة نفذت عملية استهدفت مصفاة أرامكو السعودية في منطقة جيزان بعدد من الطائرات المسيرة. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة سبأ أن عملية الاستهداف جاءت كرد مباشر على خروقات الطيران السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة. وأكد المصدر أن الضربات حققت أهدافها بإصابات دقيقة، مجددا التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للرد على أي تصعيد أو انتهاك للسيادة الوطنية. أكد علماء وخطباء محافظة صنعاء أن رفع المعاناة والمظلومية على الشعب اليمني حق مشروع يتحقق سلما أو حربا عبر معادلة المعاملة بالمثل، مشددين على حرمة الانخراط في أي تحالفات ضد اليمن ووجوب الحفاظ على الجبهة الداخلية والتصدي لمخططات تفكيك الأمة. جاء ذلك في بيان صادر عن لقاء موسع نظمه مكتب الأوقاف ووحدة العلماء بالمحافظة بمناسبة المولد النبوي. جدد فيه المشاركون التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني والمقاومة في إيران والعراق، مؤكدين حرمة وجود القواعد الأجنبية واستخدام الأراضي العربية للعدوان، إلى جانب استنكار الانتهاكات السعودية بحق المقدسات والدعوة لنصرة القرآن الكريم وإسقاط ولاية آل سعود على المشاعر المقدسة. تواصل العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات حراكها الميداني والشعبي المكثف إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تشهد المدن والمديريات زخما متصاعدا من الفعاليات الخطابية والأمسيات الثقافية والمعارض والممسيرات الطلابية، تأكيدا على الجاهزية والتحشيد للفعالية المركزية المرتقبة في 12 من ربيع الأول. وجهت وزارة الخارجية والمغتربين النصح للحكومة العراقية بالاستماع لمطالب شعبها وعدم الانجرار خلف المخطط الأمريكي السعودي الساعي لإثارة الفتنة بين أبناء الشعب العراقي، مؤكدة أن المحاولات السعودية لتحويل الاختلافات السياسية إلى مواجهات دامية لن تخدم إلا أعداء المنطقة. وذكرت الخارجية بالجرائم والعمليات الانتحارية التي شهدها العراق برعاية أمريكية وتمويل سعودي، مجددة وقوف اليمني إلى جانب الشعب العراقي ومقاومته الإسلامية التي هزمت الجماعات التكفيرية والداعمين لها. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهداف مكة في شاطئ غزة، مؤكدة أن تواطؤ وسكوت بعض الأنظمة العربية هما السبب الرئيس لاستمرار الجرائم الإسرائيلية الغاشمة بحق الفلسطينيين. وأوضحت الوزارة أن الرهان على واشنطن لوقف الجرائم هو رهان خائب، لكونها توفر الغطاء السياسي والعسكري المباشر للعدو، مشيرة إلى أن هذه الجريمة جاءت عقب لقاءات صهيونية أمريكية تحاول الالتفاف على جهود الوسطاء والاتفاقات المعلنة. أصدر أصيبت امرأتان جراء قصف صاروخي بالكاتيوشا شنته الفصائل الموالية للسعودية على قرية الحجاف بمديرية مقبنة في محافظة تعز، ما أسفر أيضا عن نفوق عدد من المواشي. وفي صعدة واصل الجيش السعودي اعتداءاته المدفعية والصاروخية على القرى الآهلة بالسكان في عزلة غافرة بمديريتي غمر والظاهر الحدوديتين، مخلفا أضرارا مادية بالغة في ممتلكات المواطنين. جددت إيران رفضها التام لأي اتفاق لوقف إطلاق النار ما لم يتم التوقف للعدوان الأمريكي بشكل كامل ونهائي، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاستقرار الإقليمي يتطلب بناء أمن جماعي وشراكة اقتصادية شاملة، مشيرا إلى فشل جميع مخططات الأعداء في إسقاط النظام أو تقطير الخيارات على طهران. من جهته شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن الضغوط الأمريكية لن تنجح في انتزاع أي تنازلات سياسية، مؤكدا ثبات الموقف الإيراني واستعداده لكل السيناريوهات ميدانيا وسياسيا. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبار دبلوماسيين اثنين من السفارة الفرنسية شخصين غير مرغوب فيهما، وذلك ردا على التحركات والأنشطة العدائية التي مارستها باريس ضد الجمهورية الإسلامية. وحذر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي الجانب الفرنسي من مغبة الاستمرار في النهج العدائي، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن ينسى الخيانات الفرنسية وأن هذه المواقف ستنعكس سلبا على مصالح باريس نفسها. عقدت قيادتا حركتي حماس والجهاد الإسلامي اجتماعا قياديا رفيعا في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة الدكتور خليل الحية والأستاذ زياد النخالة لبحث التطورات الميدانية والسياسية وانتهاكات الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة والقدس. واستعرض المجتمعون الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق التهدئة ومحاولات تفريغها من مضمونها، مشددين على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وفق استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة التصعيد الصهيوني وحماية حقوق الأسرى وإفشال مخططات الاحتلال. ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة استهدفت مقهى شعبيا في حرم ميناء غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين على الأقل بينهم طفل وإصابة 10 آخرين بجروح خطيرة، فيما تواصل فرق الإنقاذ التمشيط لانتشال مفقودين سقطوا في حوض الميناء. أدانت الفصائل الفلسطينية هذه الجريمة واعتبرتها امتدادا لحرب الإبادة وتحديا سافرا لجهود الوسطاء، محملة الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير. نناقش اليوم مستمعينا الأكارم في محورنا الثاني عن على الساحة اليمنية خلال الأيام الماضية، حيث انتقلت صنعاء من معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد إلى فرض معادلة ميدانية ثالثة تمثلت في استهداف التحشيدات العسكرية للوكلاء بالتوازي مع تنفيذ سلاح الجو المسير، عملية استهدفت بشكل دقيق مصفاة أرامكو في جازان ردا على الانتهاكات والتصعيد الجوي في أجواء حجة وصعدة. تأتي هذه الضربات الاستراتيجية لتسقط أوهام الحملة البرية وتضرب بالعمق رهانات الرياض وواشنطن في وقت أدى فيه الحظر البحري اليمني إلى امتناع شركات التأمين العالمية عن تقديم تغطيات جديدة للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، ما يضع المملكة أمام خيارات معقدة وفقدان تام للسيطرة على مجريات المواجهة. ولقراءة الأبعاد العسكرية والتكتيكية لهذا التصعيد ومستقبل المعادلة الإقليمية، يسعدنا أن نرحب بالعقيد عبد الله مطهر الخبير العسكري. حياكم الله سيادة العقيد.
3: حياكم الله وسهلا بكم.
2: سيد الكريم، لو بدأنا وطرحنا عليكم سؤال، هو كيف تقرؤون الأهمية العسكرية لعملية استهداف مصفات أرامكو في جيزان بالتزامن مع الضربات الاستباقية للتحشيدات في مأرب وحضرموت والمخا، وإلى أي مدى تعكس هذه الضربات المزدوجة تحييدا كاملا لفكرة الحملة البرية وردا حاسما على أي انتهاكات للسيادة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. نشكركم على الاستضافة ونشكركم على استماعكم الكرام. العملية العسكرية هي في تصاعد يوما بعد يوم، آخر دليل ما يقوم به الطيران المسير والقوات الصاروخية من ضربات استباقية في عمق العدو وفي التحشيدات التي يحشد بها العدو. هذه العمليات حسبت للقوات المسلحة اليمنية وحسبت للمخطط الاستراتيجي في القوات المسلحة اليمنية بأنها يعني تأتي أكلها كل يوم، وخير عملية الآن العملية الأخيرة التي تم فيها ضرب يعني من جيزان وأخرجه على الخدمة من خلال أرامكو. هذه العملية العسكرية أدت ضد يعني الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء بالميناء. الآن القوات المسلحة تتنوع عمليات العسكرية في كل يعني مكان على مستوى الخارطة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية. هذه العمليات العسكرية يعني أتت أكلها بما تعني الكلمة بالمعنى. الآن العدو هو في حالة إرباك وجنوده في معنويات يعني تحت الصف ومعنويات مقاتلين في طناط حسنة.
2: نعم أستاذ أو سيادة العقيد، في ظل تقرير رويترز عن رفع تقييمات المخاطر وامتناع شركات التأمين البحري عن تغطية السفن السعودية في البحر الأحمر، كيف يفسر التحليل العسكري انصياع الرياض لمعادلة الحصار بالحصار؟ وهل بقيت للمملكة أي أوراق مناورة لتضع قطاعها النفطي والملاحي في مرمى الاستهداف المباشر؟
3: نعم، القوات المسلحة استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن تحكم الحصار في الممرات المائية بشكل عام، وخصوصا في البحر الأحمر المحاذي للمملكة السعودية. هذه العمليات العسكرية يعني أتت أخلى من خلال الحصار البحري الذي يعني أطبق على مملكة الشر، وهذه العمليات بفضل الله سبحانه وتعالى كانت عملية ناجحة وكانت عملية موفقة. الآن الحصار بالحصار يعني سيجوا على الجميع وسيكون الجميع في يعني خندق واحد. على الآن السعودي اختيار يعني إن كان إن أراد أن يختار السلام فنحن أهل الله، وإن أراد حرب فنحن أهل الله في آن واحد. الآن القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تأتي هذه العمليات وفق رؤية استراتيجية كبيرة، والآن يعني السعودية خطت يمينا وشمال، خير دليل التحالفات التي يقوم بها وهي لا تجدي لا نفعا ولا يعني إلا تكسب له الضرر الدائم بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: نعم سيادة العقيد، إذا استمرت السعودية في محاولات التحشيد الميداني حماية لوكلائها وكذلك التعويل على الغطاء الجوي، هل تفرض التطورات الأخيرة معادلة اشتباك موحدة تجعل منشآت العمق السعودي هدفا استراتيجيا مباشرا لأي تحرك في الجبهات الداخلية أو حتى في الملاحة البحرية؟
3: القوات المسلحة اليمنية منتشرة على مستوى الخارطة الجغرافية للجمهورية اليمنية ومعنوياتهم أو بالثرية، وهذه العمليات العسكرية لن ولن تستطيع يعني إلا القوات السعودية. نحن لدينا يعني عمليات عسكرية سابقة مع يعني الشيطان الأكبر من طلب أمريكا، وكان الفضل لله سبحانه وتعالى القوات المسلحة عندما يعني تم المعركة الكبرى في الممرات المائية، والممرات المائية بشكل عام تحت قبضة القوات المسلحة اليمنية والكباتن النيرانية تعطي بعد استراتيجي للقوات المسلحة اليمنية.
2: نعم.
3: الآن السعودي هو يعني الآن محاصر يعني برا وبحرا وجوا، ولن يستطيع أن يفلت من هذا العقاب إلا أن يعود إلى رشده ويدعم القوات المسلحة اليمنية، وتأتي هذه العمليات وفق منهجية كبيرة من خلال الدعم والسخي لقوات المسلحة من خلال أبناء الشعب اليمني الذين يخرجون إلى الساحات يعني مباشرة متحاركين ومؤيدين لأبنائهم في القوات المسلحة بهذه الظلمات المسددة بعون الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، إذن سيادة العقيد عبد الله مطهر الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على أثير إذاعة يافاك في أم للحديث عن كثير من المحاور أبرزها التطورات الأخيرة ومعادلة الاشتباك الموحدة التي تفرضها اليمن.
3: حياكم الله وعلى الصلاة.
2: شكرا جزيلا لك.

إذن مستمعينا الكرام وصلنا إلى محورنا الثالث، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية من أمين الجرموزي كتب: من حجب وأخفى عن المسلمين أكثر من 520 خطبة جمعة أو خطبة جمعة لرسول الله في المدينة المنورة لن يصعب عليه حجب وإخفاء خبر احتفال الصحابة المخلصين والتابعين ومن تبعهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدكتور معتز القرشي كتب: مفارقة لافتة يتناولها المرتزقة إعلاميا حيث أو حين يقارنون عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت إسرائيل بتلك التي استخدمت ضدهم خلال الفترة الماضية، وكأنهم يقدمون من حيث لا يشعرون اعترافا بأنهم والإسرائيليين في خندق واحد وأن دورهم مرسوم من قبلهم. فلماذا لم تعدل صنعاء أو تعدل بينهم صنعاء؟ محمد الفرح كتب: صنعاء ذات الإبداع والتفوق عربيا في تصنيع الأسلحة التي يفتخر بسلاحها كل عربي حر أو كل عربي حر وكل مناهض للصهيونية ويعتز ويتشرف بذلك شعب اليمن. هذا السلاح ماذا لو سلم لمجاميع المرتزقة التابعة للسعودية؟ هل كانوا سيحتفظون به أسبوعا واحدا أم كانوا سيسلمونه للعدو السعودي في اليوم الثاني أو يقومون بتفكيكه أو يعرضونه للقصف الإسرائيلي قبل مرور 24 ساعة عليه؟ كذا يؤلمهم أن يكون لليمن جيش وطني مستقل وقوي يحمي سيادة اليمن ويدافع عن استقلاله وكرامته ويضع عند كل قرار المصلحة الوطنية العليا وقضايا الأمة الكبرى. يريدون يمنا ضعيفا لا يدافع عن نفسه ولا عن كرامته حتى في مساحة إكس. صبر الدرواني كتب: تحل علينا اليوم 5 ربيع الأول 1448 هجرية الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من الوزراء إثر عدوان صهيوني غادر، ولأنهم رجال عظماء اختارهم الله للشهادة في أقدس معركة وفي مناصرة وهي مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وعلى يد أشد أعداء الله اليهود، رحمة الله على أرواحهم الطاهرة وعلى جميع الشهداء. أما زكريا الشرعبي فكتب: ليس للأدوات أي قرار حتى يتم دعوتها للحوار. مشكلتنا مع السعودية ومعادلتنا واضحة: حصار بحصار وتصعيد بتصعيد واستهداف للتحشيدات التابعة لنظام العدو السعودي أينما كانت. وأخيرا مع يحيى المحطوري كتب: احتفالنا بالمولد النبوي تأكيد على تحركنا العملي الجاد والصادق للاقتداء بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيق التعليمات التي قدمها لتربية الأمة للارتقاء بوعيها وثقافتها وتصحيح أخطائها وتقويم سلوكها حتى نكون قادرة أو حتى تكون قادرة على النهوض ونختتم مع يحيى المحطوري الذي قال: احتفالنا بالمولد النبوي تأكيد على تحركنا العملي الجاد والصادق للاقتداء بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيق التعليمات التي قدمها لتربية الأمة للارتقاء بوعيها وثقافتها وتصحيح أخطائها وتقويم سلوكها حتى تكون قادرة على النهوض بمسؤوليتها والقيام بالدور المنوط بها أو المنوط بها. إلى هنا نصل إلى ختام أفاق الخبر لهذا اليوم، استعرضنا معكم أبرز التطورات المحلية والإقليمية وتوقفنا عند أبرز الملفات السياسية والميدانية إلى جانب ما تفاعل معه الصحفيون والناشطون على منصات التواصل الاجتماعي. كانت هذه أبرز عناويننا وتفاصيلنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة من برنامج أفاق الخبر. دمتم في رعاية الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان. إلى بصيرة

0: الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: أن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى.

0: وقفة إعلانية.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

يا فخر آدم في الأنام وحواء، يا من جمالك فاق في أوصافه هذا الوجود بنور وجهك ضوى. أنا إن ذكرتك فالحياة تروق لي، قلبي يطيب ونبضه يتقوى. سر القلوب وصف كل سريرة، زكى التراب وزاد عطر جوا. فخري وقد جئت الحياة محمد، وبه غدا لا بد أن أتبوى. يا سيدي إني رهين جوانحي ودمي.

0: وقوى.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

من أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبهم.

برنامج يحبهم ويحبونه، كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة، وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

دلائل أشواقي لديك تراوح، وفيك رسول الله تصفو القرائح، ومنك المدى يختار آمال عاشق بها عاصف الإلهام غاد ورائح، ومنك جمال الكون والروح والنهى، وفي شخصك المكنون تحلو المدائح. أبثك أوجاعي ونيران لوعتي بعصر تجلت في ذراه القبائح. أبا القاسم الأبهى من الشمس هديه تدارك رسول الله فالخطب فادح. تداعى علينا الظالمون وأسرفوا وضاقت أمانينا فما قام فاتح. ففي باحة الأقصى دماء بني أبي، وفي النجف الأسمى تقوم النوائح. وأزكى صلاة الله تغشاك سيدي وآلك أهل الفضل

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر،
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
3: تسلي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
5: لحظه، انت رقمك 7-0؟
3: ايوه.
5: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: 7-0 أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال، قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: لم يكن محمد النبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب، بل للعالم، لأنه لم يأتي بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في أخلاقه، عظيم في صفاته. وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس متحدثا عن رسول الله محمد.

0: عندما تضيق الحياة بأفعال لا تشبهنا، وعندما نبحث وسط ضجيج الأيام عن معنى يعيد للروح اتزانها.
1: يا حبيب الله يا طه الأمين،
0: نعود إلى السيرة، إلى مواقف علمتنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون العفو، وكيف تتحول الأخلاق إلى أثر يبقى، إلى سيرة من كان خلقه القرآن، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أسوة حسنة، تتابعونه يوميا الساعة 11:40 صباحا، ويعاد 8:00 مساء على إذاعة آفاق.

0: لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرة هذا الدين، وعلى إخراج المحتلين، وعلى مقارعة الظالمين، وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف؟ هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها. فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته، بهدايته للأمة وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟
1: شعبنا العزيز إن شاء الله سيستفيد من هذه الذكرى في هذا العام، ليجعل منها محطة يتزود منها الكثير والكثير بعطائها العظيم، عطائها المعنوي، عطائها التربوي، عطائها الأخلاقي، عطائها الكبير الذي يستفاد منه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والصعوبات العظيمة، ويستفيد منه أيضا لتعزيز قيمه وأخلاقه ومبادئه وترسيخ هويته الإيمانية، حتى يكون فعلا وعلى الدوام الإيمان يمان والحكمة يمان.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: أيها الإخوة، إذا لم نتوحد، إذا لم نرتب صفوفنا، إذا لم نرجع إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يمكن أن يتحقق لنا النصر والعزة والكرامة، وسنعيش أذلاء وسنعيش محتلين، وستقتل نساؤنا وأطفالنا وشبابنا يوما بعد يوم ونحن نتفرج على ذلك ونحن ساكتون. كل إنسان يقول لم يصلوا إلى قريتي أو إلى منطقتي، سيصلون، طائراتهم ستصل إلى كل مكان، وإنما هم يريدون أن يمزقونا، أن يجعلونا قطعة قطعة يسهل أكلها وبلعها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أولياء الشيطان يريدون لهذه الأمة أن تكون ذليلة مفرقة مشتتة لا يجمعها أمر ولا تجتمع على رأي حتى يسهل أكلها قطعة قطعة.

وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: كلما
2: آداب الأنبياء في تعاليمهم، في قيمهم، في رمزيتهم عن ساحتنا البشرية، كان البديل عن ذلك هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار، لقوى الطاغوت، لقوى الكفر والضلال والإفساد والإجرام، التي كلما حضرت في ساحتنا البشرية كلما ملأتها ظلما وكلما أعتمت فيها بالظلمات. اليوم يجب أن نزيح عنا هذا الحضور في كل امتداداته، امتداداته السياسية، امتداداته الفكرية، امتداداته الثقافية، امتداداته الاقتصادية، كل امتدادات هذا الطاغوت الذي هو بلاء كبير علينا وعلى أمتنا وعلى البشرية جمعاء. نسعى لإزاحة هذا الحضور، ونسعى لتعزيز حضور الأنبياء، حضور الأنبياء في ساحتنا، حضور رمزيتهم، حضورهم في موقع القدوة والأسوة، حضور تعاليمهم، حضور روحيتهم، حضور أخلاقهم، حضور مبادئهم، كي نتمسك بها، نستهدي بها، نسترشد بها، ننتفع بها، نتخلق بها، نتهذب ونتزكى بها. وحلقة الوصل فيما بيننا وبين كل أنبياء الله هو خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والوثيقة الإلهية المضمونة المأمونة الموثوقة التي وثقت لنا أهم ما نحتاج إليه ونستفيده عن أنبياء الله، هي القرآن الكريم، كتاب الله الذي هو أيضا الخلاصة الكاملة لكل كتب الله وهديه في تعاليمها المهمة وهدايتها التي تحتاج إليها البشرية.

أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

ما كان التواضع يوما يعني الانحناء والذل والتقليل من الشأن، بل التواضع هو امتلاك المكانة وعدم الاستعلاء بها، وامتلاك الهيبة مع عدم ازدراء الآخرين. وعندما نتحدث عن خلق رفيع كهذا، نعود لصاحب الخلق العظيم ذو المكانة العالية والوقار المهيب، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرتشف من نوره الوضاء ومسكه الفواح، ونكشف ما تيسر لنا من الدقائق عن جانب من جوانب تواضعه وتعامله مع من حوله.

تجل الأحرف وهي تصف عظمته، فقد بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المكانة ما لم يبلغه بشر، واجتمعت له من الهيبة والمحبة ما جعل القلوب تتبعه، ومع ذلك ظل أقرب الناس للناس وألينهم جانبا وأبعدهم عن الكبر، يجلس على الأرض ويأكل عليها ويخالط الفقراء والمساكين ويخدم أهله عظيما في مقامه متواضعا في حضوره. عظمة لا تحتاج إلى أبواب مغلقة ولا إلى مظاهر عالية ولا إلى مسافات تفصل الإنسان عن الناس.

أحبتنا المستمعين، في وصف لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام يصف فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول فيه: كان أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة هابة، ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أر مثله قبله ولا بعده. وللمتأمل في قوله: ومن رآه بديهة هابة، ومن خالطه فعرفه أحبه، يتيقن بأن رسول الله كان هيبة حين رؤيته، محبوبا حين معرفته. وهنا تتجلى عظمة التواضع، فرسول الله فدت أرواحنا رغم مكانته العظيمة، لم يكن يرى نفسه فوق الناس، ولم تجعل النبوة منه إنسانا بعيدا عن تفاصيل الحياة.

مستمعين الكرام، خلدت روايات السيرة النبوية أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخصف النعل ويرقع الثوب ويفتح الباب ويحلب الشاة ويعقل البعير فيحلبها ويطحن مع الخادم إذا أعيا وتعب. ومن مكانته كقائد للأمة الإسلامية وصاحب الرسالة وحاكم البلاد الذي كانت القلوب تهفو إليه والناس يلتفون حوله، لم يرى أن مكانته تمنعه من أن يخدم نفسه أو يساعد أهله أو يشارك من حوله أعمالهم. ليعلمنا سيدنا العظيم أن التواضع لا ينقص قدر الإنسان ولا يسقط مكانته ولا يجعل القائد أقل هيبة، بل يزيده في قلوب الناس رفعة ومحبة.

0: مستمعين الكرام، لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبحث عن مظاهر تميزه بين الناس ليستعلي بها ويفخر، بل كان يجالس الفقراء والمساكين ويناولهم بيده، ولا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، وكان يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار. وفي زمن تتجلى فيه المظاهر ويتفاخر فيه الناس وتكثر فيه البهرجة، يطرح السؤال: هل ما نفعله يرضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكيف يبدو تواضعنا في حياتنا اليومية؟ هل نرى خدمة أهلنا أمرا ينقص من قدرنا؟ هل يستطيع الأب أن يساعد أبناءه والزوج أن يعين زوجته دون أن يشعر أن ذلك يقلل من مكانته؟ وفي العمل، هل يجعل المنصب صاحبه قريبا من الموظفين أم يصنع بينه وبينهم جدارا؟ وفي المجتمع، كم من إنسان يملك المال فيظن أن المال يرفع صاحبه فوق الآخرين؟ وكم من صاحب وجاهة أو منصب أصبح الوصول إليه صعبا؟ كم من مسؤول أغلقت أبوابه وهواتفه ولم يعد يسمع صوت المحتاج؟ لم تكن المكانة يوما جدارا بين الإنسان والناس، فمن جعل الله له مسؤولية جعل عليه أمانة، ومن أعطاه مالا أعطاه قدرة على العطاء، ومن رفعه بين الناس أعطاه فرصة ليكون عونا لهم. لنتذكر دائما أن قيمة الإنسان ليست فيما يملك ولا فيما يعمل، إنما فيما يتركه من أثر طيب في قلوب الناس. مستمعين الأعزاء، لأننا نحب القائد النبي، من كان عظيما بلا كبر وقائدا بلا استعلاء، قريبا من الفقراء والمساكين، متواضعا في بيته ومجتمعه وحياته، فهو خير من علمنا وجسد لنا أن الرفعة الحقيقية ليست أن تكون فوق الناس، بل أن تكون بينهم وقلبك معهم. دمتم بكل خير.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة. أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا.

0: صلوات يمانية.
1: محمد أنشد وأقول خير صلاة للعدنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المستمعين والمستمعات، جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. صلى

0: روي عن يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته قالت: كنا نسمع أن آمنة لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب، فجاءه البشير وهو جالس في الحجر فأخبره أن آمنة ولدت غلاما، فسر بذلك سرورا كثيرا، فقام هو ومن معه فدخل عليها فأخبرته بكل ما رأته وما قيل لها وما أمرت به، فأخذه جده عبد المطلب فأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله تعالى ويشكره عز وجل على ما أعطاه. وروي أنه قال يومئذ شعرا: صلى عليك الله يا عدناني، يا مصطفى، يا صفوة الرحمن، الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، يا ربنا بالمصطفى العدناني تغفر ذنوبي ثم تصلح شاني.
1: صلوات صلوات جاء النور المبين،
2: صلوات يا

0: عدنا عليكم مستمعينا الكرام، وسنكون معكم إن شاء الله في هذه الأيام المباركة، أيام ذكرى مولد خير الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بصحبة عدد من المنشدين الأفاضل. ضيفنا أو ضيفنا لهذه الحلقة صوت من الأصوات الصوفية التي لطالما ذكرت الله تعالى وذكرت رسوله صلى الله عليه وعلى آله ولهجت بذكر الله وذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرحب جميعا بالأستاذ المنشد يوسف الجنيد. أهلا وسهلا بك يا أستاذ يوسف. أيضا بصحبة أيضا المنشد الأستاذ محمود السروري. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمود، حياك الله ورحب. أقربوا شوية من المايك. ومولد مبارك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، أيام عظيمة جليلة عزة وانتصار إن شاء الله بحق هذا الأيام الفضيلة وهذا المولود المبارك محمد صلى الله عليه وعلى آله.
1: علينا وعليكم وعلى الأمة المحمدية،
0: الله يبارك فيكم،
1: النصر والتمكين والتأييد والنصر المبين.
0: يا الله يا الله بحق محمد وآله. بداية الأستاذ يوسف أيضا الأستاذ العزيز محمود، ما عاد سمعونا، المايك لكم والإذاعة لكم،
1: مسلم تحية بمناسبة المولد النبوي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه

صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: أحسن الله إليكما ورحم الله والديكما وأسمعكم الله كل خير. الأستاذ يوسف والأستاذ محمود أحسن الله إليكم جميعا. طبعا يا أستاذ يوسف الألوان اليمنية الإنشادية يعني بشكل عام يعني جميلة جدا وكل لون أجمل من الثاني، لكن اللون الصوفي يعني المحبب لدى الجمهور يعني القريب إلى قلوب الجمهور، لماذا بين الألوان أو التراث اليمني بشكل عام النشيد؟
1: لأن النشيد الصوفي هو مرتبط بأهل الله وبالرجال العالمين العارفين بالله والمشايخ الذين هم كتبوا القصائد كتبوا
0: قصك البداية من الشعر يعني قصك من الكلمة
1: من من من من من يكتبون الشعر لديهم عارفين بالله. في فرق لما يكتب كاتب شعر عادي ولكن لما يكون العارف عارف يكتب القصيدة وهو متمعن في معانيها عن حقيقة
0: يعني يسر أسر البداية في القصيدة نفسها
1: في القصيدة
0: في الشاعر
1: في الكاتب إذا هو في بوصلاح في بداية يكون فيها رونق روحاني روحاني وفيها نورانية وفيها
0: يعني قصك الشاعر أو صاحب القصيدة إذا كان عالم مثلا عالم رباني وهذا يعني بيكتب الكلمات يعني بإخلاص بدق بتمعن بتفكر في الكلمات وإيش إيش إيش الذي بيكتبه يعني بالمعنى الذي إيش يكتبه؟
1: أكيد هكذا يكون يكون في بو حس مرهف صوفي في بو نورانية في بو عبادة لله الله. تقي ورع
0: ثم الانتقال إلى اللحن
1: اللحن هذا يجي بعدين على قدر المؤدين والمنشدين كل من يجتهد وصلح اللحن
0: الله لأني بين أسأل أكثر من واحد بين أقول اللون لها ومنشد يعني هو منشد بين أقول ما اللون الأجمل لك بيقول له اللون الصوفي هو طبعا المنشد صنعاني محبب له اللون الصوفي بيقول لك أنه ليش قال يا أخي عندما يجوا ينشدوا ولا شيء مشوا سامحنا يعني بنديني القصيدة هكذا كاوي الله وخلاص. هم قال بداية هالقصيدة بيهيم وفي اللحن في الكلمات بيجوا في عالم ثاني في عالم ثاني. هذا الذي يميز اللون الصوفي الإحساس على ما قلت الإحساس المرهف يعني عنده
1: أول أيوة أكيد أخي
0: الله بداية المولد النبوي صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين كل من بتسابق فيه الذي يفعل الموالد الذي يجهز الذي يفعل المناسبات الذي يفعل الاحتفالات الذي يفعل مثلا وجبات يوزعها الذي يتصدق الذي كل من يشتي يلتمس يلتمس أجر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأستاذ يوسف ما قدمت هذا السنة مثلا معك حاجة ولا شيء موالد مناسبات بتخرجوا؟
1: احنا نخرج عادة مش في ربيع بس في هذا الشهر، احنا على مدار السنة الله سبحانه وتعالى ننتقل من مجلس إلى مجلس ومن زاوية إلى زاوية
0: مش إلا في ربيع قصة
1: مش إلا في ربيع ولكن في ربيع هو شهر
0: بتكون
1: الخير
0: زخم يعني من المناسبات
1: زخم وهو مولد عن الحبيب الأعظم فيكثر فيه المناسبات الدينية والشعائر هذه تكون على مستوى ربما على كل حارة أو على أكثر من حارة أو على مستوى كل بيت يحتفلون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن الاحتفال في لمولد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا واصل ولو أن عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب لأنه الرحمة المهدى وهو
0: السبيل والطريق الذي بنمشي عليه محمد بن عبد الله
1: محمد بن عبد الله
0: يعني مش لا في ربيع بس في كل الأيام طيلة السنة
1: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك
0: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صلى اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله. ما عاد تسمعون هذا الحين نشي نخليها صوفي يعني لا هذا ولا شيء جميل جدا. أستاذ يوسف أستاذ محمود
2: وعندما تكلمنا الآن على هذه النقاط المهمة يعني هو أصلا
0: أنا عادة بين أتعلم لبين تيها من رأسي يعني ذاك
2: هذه الربيع هذا ربيع الأول والليلة 12 ربيع الأول هي أساس كل الذكريات
0: الله.
2: هي الأساس
0: المحور الكوني لقيام الدولة الإسلامية هو الصلاح والفلاح للإنسان المسلم بشكل عام
2: أصلا يعني. أيضا كان لم توجد ليلة قدر قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم
0: الله.
2: ولا يوجد هذه الفضائل وهذه الليالي العظيمة التي من الله
0: أنشئ الإسلام يعني تأسس الإسلام بمولد هذا الرجل العظيم
2: وهي هذه الذكرى ذكرى المولد النبوي الشريف هي أم الذكريات
0: الله
2: حتى هناك
0: حتى لو كانت محاربة هذه الليلة الله. من قبل اليهود لأنهم كانوا مريعين المولد أنه يجي من عندهم بعدها أعلنوا الحرب من ليلة الميلاد صلى الله عليه وعلى طيبنا الطاهرين
2: عندما عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت هناك المعجزات
0: الله.
2: معجزات عظيمة
0: جدا
2: نعم ها كان هناك اليهود قد هم اشتغلوا هم من زمان مجلين الآن
0: منتظرين
2: هم قد هم ها كانوا يشتوا يقتلوه
0: الله
2: تنبؤوا في بوه وعدوا في بطن أمه يشتوا
0: دارين بهالملاعن هولا. اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله. ما عاد سمعونا ذا الحين.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي أبرز لنا في شهر ربيع الأول ضلعة قمر الوجود، فما أجملها من ضلعة وأبهاها، وما أحسنها من محاسن وأحلاها. حملت به آمنة فجاءها آدم وهناها، ووقف نوح على بابها وناداها، وآتاها الخليل وآتاها الخليل يبشرها بما آتاها، وقصد حلتها موسى الكليم ووقف عليها وحياها. كل ذلك لأجل هذا المولود الذي تشرفت به الأرض وثراها، وجاءت الطيور من أوكارها وفناها، وخرجت الحور العين وعليهن خلع السرور وحلاها، وهي تنادي: ما هذا النور الذي ملأ البقاع وكساها؟ فقال جبريل: لقد ولد من فاق البرية وما عداها. وخرت لمولده الأصنام، وهدمت صوامع الكهان، وزال بناها. وحمله جبريل على يديه وهو يقبل بين عينيه ويقول: أنت حاميم، أنت ياسين، أنت طه، أنت ولي النفوس المؤمنة، أنت مولاها. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم جميعا أستاذ محمود والأستاذ يوسف. طبعا قبل ما نختم الحلقة موالد يعني من محافظة الله محافظات تختلف. المولد الصوفي، قراءة المولد الصوفي كيف بتكون؟ يعني بداية يعني هو نفس المولد حق صنعاء، على ما أعتقد أنت قد حضرت موالد صنعاء، بتكون مختلفة على حق الصوفية مثلا في تعز وفي
1: اختلاف. اللهم أن المولد هو ما يقصد فيه، يقول لك قراءة المولد هي قراءة السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الكثير من
0: بيختلفوا
1: في الوصف واختلفوا في الطرح، منهم من كتب نثر ومنهم من كتب نظم.
0: الله.
1: النظم اللي هو بالقافية،
0: الله، الشعر.
1: ولكن المولد لا يكون إلا عن إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أحد يكتب مولد في مدحه أو في وصفه غير القصائد.
0: ها،
1: لأنه
0: قصك يعني بيختلفوا في السيرة مثلا، بتكون بعضها موروثة أو مكذوبة أو كيف يعني بتكون؟
1: ما فيش مكذوبة، لأنه ما حد يقدر يكذب على النبي وفي وصف النبي، لأنه شمائله معروفة. فكل من أذن له بكتابة مولد سيرة نبوية يكتب ويفقه الله سبحانه وتعالى.
0: أنا بنقصد يعني بعض القصص المفتعلة مثلا من قبل الوهابية وهذا، بيجوا يدولوا قصص يعني خارج نطاق العقل أو المنطق أو هذا، من ضمنها الأحاديث المكذوبة عن رسول الله، بتكون يعني بيجوا يدمجوها يعني من ملعنتهم ومن هذا الثقافات اليهودية، بيجوا يدخلوها مثلا في الموالد، يقول لك وإحنا ننشد بها وما إحنا شدارين بها مثلا.
1: نحن نتمسك بكلام الأولياء الصالحين وكلام العارفين، كما قلت لك آنفا سابقا.
0: الله.
1: أن الكلام الذي نقوله نحن من رجال عارفين بالله سبحانه وتعالى.
0: الله.
1: وأصحاب ثقة ومصداقية.
0: أها.
1: فلا نقول قصائد
0: أنا قصي هذا المولد الصوفي ولا بقى المولد الصوفي يعني بتوارثه هكذا الذي
1: الشيء متوارث من شيخ إلى شيخ، من جيل إلى جيل، يتوارثه الأجيال.
2: ايضا القصائد الصوفيه والسيره النبويه ايضا عندما تكلمنا قبل
0: اول الحلقه،
2: ايوه بدايه الحلقه، على ايش الفرق بين
0: يعني الالوان،
2: ايوه اصلا المولد الصوفي هو فيه بروح.
0: هذا الذي تميز
2: الفرق الروح
0: الذي تميز بين المولد.
2: ايوه
0: الله.
2: بعض الوقت يعني عندما تسمع القصيده او المولد او كذا، ايوه يعني في
0: أعماق في عالم ثاني،
2: فيها من الوجدان والشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، لأهل بيت النبي، لأحباب النبي، لأولياء الله.
0: اللهم صل
2: وسلم. روح يعني غير عادية.
0: الله يبارك فيكم جميعا. طبعا عن ختم الآن، لكن الختم يكون من عندكم إن شاء الله. ما رأيكم؟ ما تسمعونا؟ أنا الشيء قصي أكثر من قصيدة، ولو ثلاث قصائد مثلا ولا ثلاث مشارب أناشيد، كل مشرب بيتين ثلاثة أبيات، وبعدها تنقلوا ما رأيكم؟ مستعد أستاذ محمود؟
2: بسم الله.
0: الله يبارك فيكم. إذن ختام المستمعين، نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفينا العزيزين الأستاذ المنشد يوسف الجنيد، وأيضا الأستاذ المنشد محمود السريري. الله يبارك فيكم، وأنستونا وشرفتونا وشرفتوا أسماعنا في إذاعة آفاق صوت الوعي البصير. حياكم الله مجددا. الله يبارك فيكم، حياكم الله. إذن نلتقيكم سمعنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. إعدادا وتقديما مني أنا تحياتي وأشواقي زكريا الشرعي من الإخراج محمد علي هبة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الأستاذ يوسف الأستاذ محمود وتفضل. اللهم

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: أهلا بكم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أكد مصدر عسكري أمس الثلاثاء أن القوات المسلحة نفذت عملية استهدفت مصفاة أرامكو السعودية في منطقة جيزان بعدد من الطائرات المسيرة. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة سبا أن عملية الاستهداف جاءت كرد مباشر على خروقات الطيران السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة. وأكد المصدر أن الضربات حققت أهدافها بإصابات دقيقة، مجددا التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للرد على أي تصعيد أو انتهاك للسيادة الوطنية. أكد علماء وخطباء محافظة صنعاء أن رفع المعاناة والمظلومية على الشعب اليمني حق مشروع يتحقق سلما أو حربا عبر معادلة المعاملة بالمثل، مشددين على حرمة الانخراط في أي تحالفات ضد اليمن ووجوب الحفاظ على الجبهة الداخلية والتصدي لمخططات تفكيك الأمة. جاء ذلك في بيان صادر عن لقاء موسع نظمه مكتب الأوقاف ووحدة العلماء بالمحافظة بمناسبة المولد النبوي. جدد فيه المشاركون التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني والمقاومة في إيران والعراق، مؤكدين حرمة وجود القواعد الأجنبية واستخدام الأراضي العربية للعدوان، إلى جانب استنكار الانتهاكات السعودية بحق المقدسات والدعوة لنصرة القرآن الكريم وإسقاط ولاية آل سعود على المشاعر المقدسة. تواصل العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات حراكها الميداني والشعبي المكثف إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تشهد المدن والمديريات زخما متصاعدا من الفعاليات الخطابية والأمسيات الثقافية والمعارض والمسيرات الطلابية، تأكيدا على الجاهزية والتحشيد للفعالية المركزية المرتقبة في 12 من ربيع الأول. وجهت وزارة الخارجية والمغتربين النصح للحكومة العراقية بالاستماع لمطالب شعبها وعدم الانجرار خلف المخطط الأمريكي السعودي الساعي لإثارة الفتنة بين أبناء الشعب العراقي، مؤكدة أن المحاولات السعودية لتحويل الاختلافات السياسية إلى مواجهات دامية لن تخدم إلا أعداء المنطقة. وذكرت الخارجية بالجرائم والعمليات الانتحارية التي شهدها العراق برعاية أمريكية وتمويل سعودي، مجددة وقوف اليمني إلى جانب الشعب العراقي ومقاومته الإسلامية التي هزمت الجماعات التكفيرية والداعمين لها. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهداف مكة في شاطئ غزة، مؤكدة أن تواطؤ وسكوت بعض الأنظمة العربية هما السبب الرئيس لاستمرار الجرائم الإسرائيلية الغاشمة بحق الفلسطينيين. وأوضحت الوزارة أن الرهان على واشنطن لوقف الجرائم هو رهان خائب، لكونها توفر الغطاء السياسي والعسكري المباشر للعدو، مشيرة إلى أن هذه الجريمة جاءت عقب لقاءات صهيونية أمريكية تحاول الالتفاف على جهود الوسطاء والاتفاقات المعلنة. أصيبت امرأتان جراء قصف صاروخي بالكاتيوشا شنته الفصائل الموالية للسعودية على قرية الحجاف بمديرية مقبنة في محافظة تعز، ما أسفر أيضا عن نفوق عدد من المواشي. وفي صعدة واصل الجيش السعودي اعتداءاته المدفعية والصاروخية على القرى الآهلة بالسكان في عزلة غافرة بمديريتي غمر والظاهر الحدوديتين، مخلفا أضرارا مادية بالغة في ممتلكات المواطنين. جددت إيران رفضها التام لأي اتفاق لوقف إطلاق النار ما لم يتم التوقف للعدوان الأمريكي بشكل كامل ونهائي، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاستقرار الإقليمي يتطلب بناء أمن جماعي وشراكة اقتصادية شاملة، مشيرا إلى فشل جميع مخططات الأعداء في إسقاط النظام أو تقطير الخيارات على طهران. من جهته شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن الضغوط الأمريكية لن تنجح في انتزاع أي تنازلات سياسية، مؤكدا ثبات الموقف الإيراني واستعداده لكل السيناريوهات ميدانيا وسياسيا. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبار دبلوماسيين اثنين من السفارة الفرنسية شخصين غير مرغوب فيهما، وذلك ردا على التحركات والأنشطة العدائية التي مارستها باريس ضد الجمهورية الإسلامية. وحذر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي الجانب الفرنسي من مغبة الاستمرار في النهج العدائي، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن ينسى الخيانات الفرنسية وأن هذه المواقف ستنعكس سلبا على مصالح باريس نفسها. عقدت قيادتا حركتي حماس والجهاد الإسلامي اجتماعا قياديا رفيعا في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة الدكتور خليل الحية والأستاذ زياد النخالة لبحث التطورات الميدانية والسياسية وانتهاكات الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة والقدس. واستعرض المجتمعون الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق التهدئة ومحاولات تفريغها من مضمونها، مشددين على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وفق استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة التصعيد الصهيوني وحماية حقوق الأسرى وإفشال مخططات الاحتلال. ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة استهدفت مقهى شعبيا في حرم ميناء غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين على الأقل بينهم طفل وإصابة 10 آخرين بجروح خطيرة، فيما تواصل فرق الإنقاذ التمشيط لانتشال مفقودين سقطوا في حوض الميناء. أدانت الفصائل الفلسطينية هذه الجريمة واعتبرتها امتدادا لحرب الإبادة وتحديا سافرا لجهود الوسطاء، محملة الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير. نناقش اليوم مستمعينا الأكارم في محورنا الثاني عن على الساحة اليمنية خلال الأيام الماضية، حيث انتقلت صنعاء من معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد إلى فرض معادلة ميدانية ثالثة تمثلت في استهداف التحشيدات العسكرية للوكلاء بالتوازي مع تنفيذ سلاح الجو المسير، عملية استهدفت بشكل دقيق مصفاة أرامكو في جازان ردا على الانتهاكات والتصعيد الجوي في أجواء حجة وصعدة. تأتي هذه الضربات الاستراتيجية لتسقط أوهام الحملة البرية وتضرب بالعمق رهانات الرياض وواشنطن في وقت أدى فيه الحظر البحري اليمني إلى امتناع شركات التأمين العالمية عن تقديم تغطيات جديدة للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، ما يضع المملكة أمام خيارات معقدة وفقدان تام للسيطرة على مجريات المواجهة. ولقراءة الأبعاد العسكرية والتكتيكية لهذا التصعيد ومستقبل المعادلة الإقليمية، يسعدنا أن نرحب بالعقيد عبدالله مطهر الخبير العسكري. حياكم الله سيادة العقيد.
11: حياك الله، أهلا وسهلا بكم.
7: سيد الكريم، لو بدأنا وطرحنا عليكم سؤال، هو كيف تقرؤون الأهمية العسكرية لعملية استهداف مصفات أرامكو في جيزان بالتزامن مع الضربات الاستباقية للتحشيدات في مأرب وحضرموت والمخا، وإلى أي مدى تعكس هذه الضربات المزدوجة تحييدا كاملا لفكرة الحملة البرية وردا حاسما على أي انتهاكات للسيادة؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نشكركم على الاستضافة ونشكركم لكم الكرام. العملية العسكرية هي في تصاعد يوما بعد يوم، آخر دليل ما يقوم به الطيران المسير والصاروخية من ضربات استباقية في عمق العدو وفي التحشيدات التي يحسب بها العدو. هذه العمليات حسبت للقوات المسلحة اليمنية وحسبت للمخطط الاستراتيجي في القوات المسلحة اليمنية لأنها يعني تأتي أكلها كل يوم. وخير عملية الآن العملية الأخيرة التي تم فيها ضرب يعني ميناء جيزان وأخرجه على الخدمة من خلال أرامكو. هذه العملية العسكرية أدت ضد يعني الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء بالميناء. الآن القوات المسلحة تتنوع عمليات العسكرية في كل يعني مكان على مستوى الخارطة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية. هذه العمليات العسكرية يعني أتت أكلها بما تعني الكلمة بالمعنى. الآن العدو هو في حالة إرباك وجنوده في معنويات يعني تحت الصف ومعنويات مقاتلين في طناق حسنة.
7: نعم أستاذ أو سيادة العقيد، في ظل تقرير رويترز عن رفع تقييمات المخاطر وامتناع شركات التأمين البحري عن تغطية السفن السعودية في البحر الأحمر، كيف يفسر التحليل العسكري انصياع الرياض لمعادلة الحصار بالحصار؟ وهل بقيت للمملكة أي أوراق مناورة لتضع قطاعها النفطي والملاحي في مرمى الاستهداف المباشر؟
11: نعم، القوات المسلحة استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن تحكم الحصار في الممرات المائية بشكل عام وخصوصا في البحر الأحمر المحاذي للمملكة السعودية. هذه العمليات العسكرية يعني أتت أخرى من خلال الحصار البحري الذي يعني أطبق على مملكة الشرق، وهذه العملية بفضل الله سبحانه وتعالى كانت عملية ناجحة وكانت عملية موفقة. الآن الحصار بالحصار يعني سيجوع الجميع وسيكون الجميع في يعني خندق واحد. على الآن السعودي اختيار يعني إن كان إن أراد أن يختار السلام فنحن أهل الله، وإن أراد حرب فنحن أهل الله في آن واحد. الآن القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تأتي هذه العمليات وفق رؤية استراتيجية كبيرة، والآن يعني السعودية خطت يمينا وشمال، خير دليل التحالفات التي يقوم بها وهي لا تجدي لا نفعا ولا يعني إلا تكسب له الضرر الدائم بإذن الله سبحانه وتعالى.
7: نعم سيادة العقيد، إذا استمرت السعودية في محاولات التحشيد الميداني حماية لوكلائها وكذلك التعويل على الغطاء الجوي، هل تفرض التطورات الأخيرة معادلة اشتباك موحدة تجعل منشآت العمق السعودي هدفا استراتيجيا مباشرا لأي تحرك في الجبهات الداخلية أو حتى في الملاحة البحرية؟
11: القوات المسلحة اليمنية منتشرة على مستوى الخارطة الجغرافية للجمهورية اليمنية ومعنوياتهم أو بالثرية، وهذه العمليات العسكرية لن ولن تستطيع يعني القوات السعودية. نحن لدينا يعني عمليات عسكرية سابقة مع يعني الشيطان الأكبر مطلب أمريكا، وكان الفضل لله سبحانه وتعالى القوات المسلحة عندما يعني تم المعركة الكبرى في الممرات المائية، والممرات المائية بشكل عام تحت قبضة القوات المسلحة اليمنية والكرافة النيرانية تعطي بعد استراتيجي للقوات المسلحة اليمنية.
7: نعم.
11: الآن السعودي هو يعني الآن محاصر يعني برا وبحرا وجوا، ولم يستطيع أن يفلت من هذا العقاب إلا أن يعود إلى رشده ويدعم القوات المسلحة اليمنية، وتأتي هذه العمليات وفق منهجية كبيرة من خلال الدعم والسخي للقوات المسلحة من خلال أبناء الشعب اليمني الذين يخرجون إلى الساحات يعني مباركين ومؤيدين لأبنائهم في القوات المسلحة بهذه الضربات المسددة بعون الله سبحانه وتعالى.
7: نعم، إذن سيادة العقيد عبد الله مطهر الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على أثير إذاعة يافاك في أم للحديث عن كثير من المحاور أبرزها التطورات الأخيرة ومعادلة الاشتباك الموحدة.
11: حياكم الله.
7: شكرا جزيلا لك.

إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى محورنا الثالث، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية من أمين الجرموزي كتب: من حجب وأخفى عن المسلمين أكثر من 520 خطبة جمعة أو خطبة جمعة لرسول الله في المدينة المنورة لن يصعب عليه حجب وإخفاء خبر احتفال الصحابة المخلصين والتابعين ومن تبعهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدكتور معتز القرشي كتب: مفارقة لافتة يتناولها المرتزقة إعلاميا، حيث أو حين يقارنون عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت إسرائيل بتلك التي استخدمت ضدهم خلال الفترة الماضية، وكأنهم يقدمون من حيث لا يشعرون اعترافا بأنهم والإسرائيليين في خندق واحد وأن دورهم مرسوم من قبلهم. فلماذا لم تعدل صنعاء أو تعدل بينهم صنعاء؟ محمد الفرح كتب: صنعاء ذات الإبداع والتفوق عربيا في تصنيع الأسلحة التي يفتخر بسلاحها كل عربي حر، أو كل عربي حر وكل مناهض للصهيونية ويعتز ويتشرف بذلك شعب اليمن. هذا السلاح ماذا لو سلم لمجاميع المرتزقة التابعة للسعودية؟ هل كانوا سيحتفظون به أسبوعا واحدا أم كانوا سيسلمونه للعدو السعودي في اليوم الثاني أو يقومون بتفكيكه أو يعرضونه للقصف الإسرائيلي قبل مرور 24 ساعة عليه؟ كذا يؤلمهم أن يكون لليمن جيش وطني مستقل وقوي يحمي سيادة اليمن ويدافع عن استقلاله وكرامته ويضع عند كل قرار المصلحة الوطنية العليا وقضايا الأمة الكبرى.

رحمة الله على أرواحهم الطاهرة وعلى جميع الشهداء. أما زكريا الشرعبي فكتب: ليس للأدوات أي قرار حتى يتم دعوتها للحوار. مشكلتنا مع السعودية ومعادلتنا واضحة: حصار بحصار وتصعيد بتصعيد واستهداف للتحشيدات التابعة لنظام العدو السعودي أينما كانت. وأخيرا مع يحيى المحطوري كتب: احتفالنا بالمولد النبوي تأكيد على تحركنا العملي الجاد والصادق للاقتداء بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيق التعليمات التي قدمها لتربية الأمة للارتقاء بوعيها وثقافتها وتصحيح أخطائها وتقويم سلوكها حتى نكون قادرة أو حتى تكون قادرة على النهوض. ونختتم مع يحيى المحطوري الذي قال: احتفالنا بالمولد النبوي تأكيد على تحركنا العملي الجاد والصادق للاقتداء بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيق التعليمات التي قدمها لتربية الأمة للارتقاء بوعيها وثقافتها وتصحيح أخطائها وتقويم سلوكها حتى تكون قادرة على النهوض بمسؤوليتها والقيام بالدور المنوط بها أو المنوط بها. إلى هنا نصل إلى ختام آفاق الخبر لهذا اليوم. استعرضنا معكم أبرز التطورات المحلية والإقليمية وتوقفنا عند أبرز الملفات السياسية والميدانية إلى جانب ما تفاعل معه الصحفيون والناشطون على منصات التواصل الاجتماعي. كانت هذه أبرز عناويننا وتفاصيلنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة من برنامج آفاق الخبر. دمتم في رعاية الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM صوت الهدي النبوي.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة. ولم يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان، فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا، متحدثا عن رسول الله محمد:
1: لي فيك معنى أنيق يزداد فيه البريق، بكل شيء خليق يا خاتم الرسل طه، يا سيد الأنبياء يا قبلتي في الولاء، من ذا يفي بالثناء، حار اللبيب وتاه، لك المعالي تشير هذا السراج المنير، على البرايا أمير وللنفوس دواها، هديتنا للأمان في كل خطو وآني، يا من حويت المعاني بفضلك العود فاها، زكوت في الناس عقلا وصرت للفضل أصلا، أسمى كلامي وأحلى لمن به الله باها، حرية النفس هلت بأحمد واستهلت، وبالمعالي تجلت وأشرقت في مداها، يا رب لي كل مالي من سيئات ثقالي، عليك رب اتكالي فكل نفسي ضياها، إني ضعيف ضعيف وأنت بر رؤوف، في كل شيء لطيف حقق لنفسي مناها، يا رب صلي وسلم على النبي المعلم، وزد وبارك وكرم وارفعه في الحشر جاها، وآله الأصفياء وصحبه الأوفياء، ونحن في الاحتواء ما الشمس ألقت ضحاها.
2: قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد.

0: من أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبهم وأحبوا.
1: حل ذكراءك يا طب المهج، واليمن زاد فرحه وابتهاج يوم لاحت تباشير الفرج.
0: برنامج يحبهم ويحبونه، كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصير.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: تبوأوا الدار والإيمان، ما نكثوا عهدا ولا أجلوا وعدا ولا اختلفوا، تحرروا برسول الله وانطلقوا، بحبله استمسكوا، في حبه عرفوا، وأنفقوا كل شيء في محبته، وحين لم يبق ما يعطونه نزفوا. محمديون ما خانوا محمدهم، في الحب كم أرعدوا، في الحرب كم عزفوا، على قوى الظلم ثاروا، قاوموا دولا وما استكانوا، ولا هانوا ولا ضعفوا، إن واجهوا الكون كانوا فوق طاقته، محمديون إن صدوا وإن زحفوا.
1: صلى نفسك يا سعودي.
0: محمد في سبيل الله جبهتنا، وغير قرآن طه ما لنا هدف. صلاتنا اليوم باليستية عبرت بك المسافات للأقمار تختطف. صلى عليك إله الكون ناصرنا، والصفوة الآل من بالعزة اتصفوا.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

الذكر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف

أعد الله لهم عذابا شديدا.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي سيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوه، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الجامع الكبير في صنعاء ودور الإمام علي عليه السلام في ترسيخ دعائم الإسلام في اليمن، وكيف أصبحت المساجد منارات للعبادة والعلم والتعليم. أما في حلقة اليوم فسنتوقف مع شخصية عظيمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شخصية جمعت بين العلم والحكمة والفقه والهداية، إنه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وهاديا إلى الله. لم يكن اختيار معاذ بن جبل رضي الله عنه للذهاب إلى اليمن أمرا عابرا، فقد كان من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحلال والحرام، ولهذا اختاره النبي ليحمل رسالة التعليم والقضاء والدعوة في اليمن. وقبل خروجه سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال معاذ: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له بالتوفيق، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يودعه ويوصيه، فكان ذلك المشهد صورة من صور الثقة والمحبة بين المعلم وتلميذه. وانطلق معاذ إلى اليمن يحمل معه العلم والرحمة والعدل. وصل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن في السنة العاشرة للهجرة، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجند، وترتبط هذه المرحلة بجامع الجند في تعز الذي يعد من أشهر المساجد التاريخية في اليمن. فالمسجد في الإسلام لم يكن مكانا للصلاة فحسب، بل كان مدرسة يتعلم فيها الناس القرآن ويتفقهون في الدين ويتلقون العلم والتوجيه. هكذا ارتبط جامع الجند بمرحلة مبكرة من انتشار التعليم الإسلامي في اليمن، وبالدور الذي قام به العلماء والدعاة في بناء مجتمع يقوم على العلم والإيمان. حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن أوصاه بمنهج عظيم في الدعوة والتعليم، فقال له: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكانت هذه الوصية ترسم طريقا واضحا للهادي والمعلم. فالدعوة تحتاج إلى الحكمة، والتعليم يحتاج إلى التدرج، والتعامل مع الناس يحتاج إلى الرحمة وحسن الخطاب. وكان معاذ رضي الله عنه يعلم الناس ويفقههم ويقضي بينهم بالعدل ويقرب إليهم معاني الإسلام بالحكمة. وهنا نتعلم أن العلم الحقيقي لا يقتصر على معرفة المعلومات، وإنما يظهر أثره في الأخلاق والسلوك وحسن التعامل مع الناس. لم تكن مهمة معاذ بن جبل رضي الله عنه مجرد تعليم الأحكام، بل كانت رسالة لبناء الإنسان. فالقرآن الذي يتعلمه الإنسان ينبغي أن يظهر أثره في أخلاقه، والعلم الذي يحمله ينبغي أن يقوده إلى العدل، والفقه في الدين ينبغي أن يجعل صاحبه أكثر رحمة وحكمة في تعامله مع الآخرين. ومن هنا كانت المساجد مراكز للعبادة والعلم والتربية، ومنها يتعلم الناس ويتربون على الأخلاق ويتعاونون على الخير. وهكذا ساهم العلماء والدعاة في ترسيخ العلم والإيمان في المجتمع اليمني، وكان حضورهم جزءاً من مرحلة مهمة في تاريخ الإسلام في اليمن. مستمعين الكرام، كان معاذ بن جبر رضي الله عنه نموذجاً للمعلم والقاضي والهادي الذي حمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فجمع بين العلم والعدل والحكمة والرحمة، وتبقى قصته رسالة لنا اليوم. فبناء المجتمع لا يكون بالعلم وحده، وإنما بالعلم الذي يتحول إلى أخلاق، والوعي الذي يتحول إلى عمل، والمعرفة التي تسهم في إصلاح الإنسان والمجتمع. ومن اليمن بدأت مسيرة علم وتعليم، وبقيت المساجد مدارس للقرآن والهداية، وبقيت سيرة العلماء والهدى تذكرنا بأن بناء الإنسان هو أساس بناء المجتمع. وفي ختام حلقتنا نسأل أنفسنا، كيف نستطيع اليوم أن نجعل من العلم والحكمة وسيلة لبناء الإنسان ونشر الخير في مجتمعنا؟ إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج يحبهم ويحبون، دمتم في حفظ الله ورعايته.
0: يحبهم ويحبونه، من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50% الآن. احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
9: إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: علينا أيها الإخوة أن نعرف أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند ذلك سترون كيف سيمنحنا الله النصر، سيمنحنا العزة والكرامة، عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإتاءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين متحدثا عن رسول الله محمد.
1: كأنك بعد الهجرة اشتقت مولدا، وأومعت للميلاد أن يتجدد لتحيا مع الأنصار عمرك كله، وتبدأ من شعب الربيع الممجدا. لذا نحن لما في ربيعك نحتفي، نحس رسول الله يأتي مجسدا، فتستقبل الأكوان ميلاد أحمد، ويستقبل الشعب اليماني أحمدا. أتيناك طوفانا من الحب فاتحا، فحبك في أنصار طه تسرمدا. سلام على النور الذي جئتنا به، بشيرا نذيرا شاهدا رحمة هدى. حملناك قرآنا ودينا وعترة، وهم نظروا معناك قبرا ومسجدا. لهذا ترى الأعراب قوما أذلة، أضاعوا رسول الله ضاعوا تبلدا. أعادت قريش الجاهلية حقدها حروبا، وأحيت كل ظلم تبددا. وعاد أبو جهل ضلالا مضاعفا، وصار أبا جهلين لما تسعودا. فهموا بإخراج الرسول عداوة، وقاموا بإدخال اليهود توددا. فلو لم يعادونا لحق قتالهم على ديننا، ناهيك عن كونهم عدا. أظلوا وزاد الله أعمى قلوبهم، ليقضي للأنصار أمرا وموعدا. سنأتي رسول الله أوسا وخزرجا، لنستأنف الإسراء من حيث مبتدا. لأن الذي أوحى وأسرى بعبده لأنصاره بالبيت يوما تعهدا. وإن الصراعات التي الآن تغتلي بها الله للفتح اليماني مهدا، لنقتص ممن دن سوسوح أحمد، ونحمي بيت الله ممن تهودا. وننفر نحو القدس طه إمامنا، تبارك شعب خلف طه تجندا. ألا إن هذا العام عام انتصارنا، سنكسر قرن الشر مهما تمردا. إلى المسجد الأقصى سنمضي قبائلا، وسوف ترون الكون يبدو مقيدا. وما مولد المختار إلا محطة بها شعبنا من فيض طه تزودا. تزود إيمانا وصبرا وحكمة، ونورا وقرآنا، ووعيا مسددا، وعلما وفرقانا، وحلما وقوة، جهادا وإقداما، وعزما تفردا، ونجما وبركانا عظيما وقاهرا، صمودا وزلزالا، رقيبا وهدهدا. تزود شعبي منك يا سيد الورى، صفات لها خر الطواغيت سجدا. جعلنا بك إسرائيل مشلولة الخطى، وطاغوت أمريكا كسيحا ومقعدا. هزمنا بك العدوان في أوج حربه، أنخشاه لما اليوم أمسى مهددا. تدنى إلى تجويع شعبي رهانهم، فكان رسول الله قوتا وموردا. وكان رسول الله حسما مفاجئا، ثباتا وتمكينا، ونصرا مؤيدا. أنأسى على الدنيا وطاها حبيبنا، أنخشى أعادينا ونحن له فدا. به لو قتلنا ثم عدنا مجددا، وثم قتلنا ثم عدنا مجددا، لما أبعدونا عن توليه لحظة، وما زادنا العدوان إلا تجلدا. مع المصطفى عشنا كراما أعزة، يمد لنا في كل معركة يدا. يعزز دين الله في الناس عبرنا، ويستلنا في الحرب سيفا مهندا. فنحن السيوف القاطعات بأمره، ونحن الصواريخ التي تبلع المدى. بطاها طوينا المستحيلات كلها، بياسين حاصرنا الحصار المشددة، بحاميم حامت كالمنايا رجالنا، بطاسين طيار العدا صار أرمدا، بصاد تحصنا فصارت بلادنا سماء من السبع السماوات أبعدا، لو امتلكوا الدنيا بكل جيوشها فنكستهم أن امتلكنا محمدا. فأهلا رسول الله يا من بحبه شربنا حطوف الدهر ماء مبردا، أتيناك من شوق المدائن والقرى يكاد تراب الأرض أن يتحشدا، أتيناك بين العصر والقصف واللظى ولاء وحبا واتباعا مؤبدا، وإن أكفا في المواقع تحتفي بذكرك نسفا للطواغيت والعدا، عليك ركام الحي صلى محبة فجاءك من فرط الشموخ مشيدا، صواريخنا صلتك حتى تجنحت وباسمك صلى رأسها فتعددا، سواحلنا صلتك حتى تجنزرت وصلى عليك البحر حتى تجلمدا، وصلت عليك الأرض حتى تحررت، وصلى دفاع الجو حتى تصعدا، إذا سبحتك البندقية زلزلت وإن مؤمنا ناجاك أردى بك الردى، يصلي عليك الفرد في كل جبهة ومن يذكر المختار ما عاد مفردا، لأن

0: عظيم.
1: هذا الإنسان العظيم الذي نحتفي به، الذي قدمه الله ليكون هو قائدنا وقدوتنا وأسوتنا، وأعطاه منهجا من نوره ووحيه وكلماته وتعليماته المباركة التي هي برحمته وبحكمته.

برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا. يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف 8:00 صباحا ويعاد 5:30 مساء على إذاعة آفاق.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

شعب على كل الشعوب تفوق، وبيوم مولدك الشريف تألق فأضاء حتى صار من أهل السماء، واخضر في ذكراك حتى استبرق عرس إلهي أقيم وبهجة كونية، وبأحمد عقد اللقاء، الأرض طه والجبال محمد والشعب أصبح بالنبي مطوقا. الروح طه والفؤاد محمد، والهدي من بين الضلوع تفتقا، الصبر طه والجهاد محمد، وربيعه بالنصر لاح وأبرقا، النور يجتاح المدائن عابرا، كل النفوس على الرؤوس محلقا، الأرض شعت والبيوت تسندست، والضوء لاح مهرولا متسلقا، صرنا نجوما والبلاد مجرة، والحي شوهد في الهواء معلقا، حتى العروق بكل جسم أصبحت أسلاك ضوء للنبي تمسقا، شعب يماني بحب المصطفى شهدت له الأعداء قبل الأصدقاء، لعظيم ما احتفلوا وأحيوا ذكره كاد النبي بشخصه أن يشرقا، ولفرط بخضرت لأحمد دورهم بعض الحجارة أوشكت أن تلتقا، يتهيئون ويرقبون قدومه شغفا سرورا لهفة وتشوقا، حتى إذا حان الوصال تدافعوا وغدا بهم كل اتساع ضيقا، يا فيض ميكائيل إن سيولنا بشرية ومحيط أحمد ملتقى، يا فيض ميكائيل إن سيولنا بشرية ومحيط أحمد ملتقى، يا صور إسرافيل مهلا ليس ذا حشر بل اليمن المحب تدفقا، يا روح جبرائيل حومي فوقنا وتنزلي وحيا وهديا وارتقا، يا كف عزرائيل إن مسارنا لزوال إسرائيل أصبح محدقا، يمن الرسول اليوم أثبت أنه يمن الرسول مواليا ومصدقا، يمن تقادم للنبي ولاؤه فأتاه حبا خالصا ومعتقا، يمن بحبك يا ممجد علم الإنسان رغم جراحه أن يعشقا، يمن أذل بك العواصف رافعا لبيك في كل المواقف بيرقا، لو شئت منه على الذين تطاولوا أن يطبق الجبلين حالا أطبقا، يا سيدي وقريش من أصلابها ما أنجبت إلا الأضل الأفسقا، فلكل من عاداك تظهر ودها وعليك تنتهج العداوة منطقا، فانظر لنا لتقر عينك سيدي، وانظر إلينا رحمة وترفقا، وافض علينا من غياثك إننا ببحار جودك نشتهي أن نغرقا، وافتح لنا أبواب فضلك إننا متعطشون ونستحي أن نطرقا، وامدد خطانا من ثباتك إن من بدأ الجهاد على خطاك توفقا، بك يا معظم قد تعاظم قدرنا في العالمين وحال دولتنا ارتقى، بك شرف الله الخلائق كلها متفضلا متمننا متصدقا، بأجل مبعوث وأكرم مرسل وأعز من صلى وأعطى واتقى، بأجل مبعوث وأكرم مرسل وأعز من صلى وأعطى واتقى، يا حجة الله الأخيرة للورى من لم يوفق باتباعك مزقا، لعظيم ما شملت يداك من الهدى باب النبوة بعد نورك أغلقا، لنسير نحن على هداك يقودنا علم بأنوار النبي تخلقا، مذ كنت في سن الطفولة هاديا منك النبوة أوشكت أن تنطقا، حتى كأنك ما خلقت وإنما نزلت كالقرآن نورا مطلقا، سجدت لمعناك القصائد رهبة ومن المهابة كل حرف أطرقا، كل الأناشيد اكتفت بك لحمها إذ حارت الآلات أن تتذوقا، وجدتك قرآنا مرتل نفسه وكتاب ربك جل أن يتموسقا، يا رحمة للعالمين نصيبنا منها بفضل الاتباع تحققا، هذا ربيعك يا ربيع قلوبنا بالحب كم أضمى القلوب وكم سقى،
هذا ربيعك يا ربيع قلوبنا بالحب كما أفهم القلوب، وكم سقى جيناك تسليما وعشقا صادقا رغما عن استكبار أنظمة الشقاء، متمسكين بما أمرت وإن يكن شرط التمسك أن نباد ونسحق. فالله هيأ للرسالة أمة يمنية وأعدها لك مرفقا، أزكى صلاة الله نحن فكلما صلى عليه نزيد فيك تعلقا، وبقدر إكثار الصلاة تضاعفت أعدادنا والفرد أصبح فيلقا. صلى عليك الله يا من نوره عم الوجود مغربا ومشرقا، صلى عليك الله يا من سره لو حل في الطود العظيم تشققا، صلى عليك الله يا من ذكره عشق تعمقنا به وتعمقا، صلى عليك الله يا من قدره حق النفوس لأجله أن تعشقا، صلى عليك الله يا من حبه تأبى القلوب بغيره أن تخفقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله يا شرط البقاء، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله يا علم التقى، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله يا أمل اللقاء، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله صلى مغدقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله صلى مشفقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم وإبراهيم فيك استغرقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم وإبراهيم من يدك استقى، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم وإبراهيم باسمك صدقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم وإبراهيم أعطى الموثقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم هذا الطهر من ذاك النقى، صلى عليك وأهل بيتك سرمدا ما جاهد اليمن الحكيم وأنفقا، ما جاهد اليمن الحكيم وأنفقا.

يقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التاريخ: إن اختياري محمداً ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. مايكل هارت عن النبي محمد. صلوات يمانية. في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حبا وعشقا مدحا وشوقا.

0: أصوات يمانية طالما لهجت بذكر الحبيب محمد بصلوات يمانية.
1: الصلاة عليك،
2: الصلاة عليك،
3: ربنا صلي على.
0: صلوات يمانية يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف الساعة 1:00 ظهرا ويعاد 12:00 بعد منتصف الليل على إذاعة آفاق FM.

لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ترقب طويل، وبعد أن بشر الله به في كتبه السماوية السابقة، بعد أن أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الإنسان العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، جمع الله به القلوب بعد شتاتها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا الله بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذنا وأنقذ آباءنا وأنقذ الأجيال من قبلنا والأجيال من بعدنا، أنقذها رجل واحد اختصه الله وبعثه إلى عالم مليء بالكفر، مليء بالظلم، مليء بالتناحر والنهب والسلب والقتل وقطع الأرحام وعبادة الأصنام. أرسله الله وحيدا إلى عالم قد عمته الظلمة وغشيه الظلم، ولكن ذلك الرجل، ذلك الإنسان الكامل بصبره وعزيمته وجده واجتهاده في طاعة ربه استطاع أن يخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ذلك النفر والفرد الواحد استطاع أن يغير العالم بأسره لما حمل الإيمان في قلبه، لما حمل العزيمة بين جوانحه، لما كانت ثقته بالله سبحانه وتعالى لا تتزعزع ولا تتضعضع حتى وهو في الغار والمشركون لا يفصله عنهم إلا أمتار قليلة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: صوت الوعي والبصيرة.
4: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
2: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أن يحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، اعلموا أن خير ما تواصى به المتواصون وتهادى به المتهادون هو تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، لأنها الزاد المبلغ ليوم المعاد والموصل إلى رضا رب العباد، هي وقاية من سخط الله ووقاية من عذاب الله ووقاية مما يدهم الإنسان يوم القيامة من الأهوال والشدائد. هي جلباب تقيك منذ أن يأتي إليك ملك الموت عليه السلام لقبض روحك، يقيك من شدائد وأهوال القبر، ويقيك من شدائد وأهوال يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الحاقة، ويقيك من شدة الحساب، ويقيك من هول المطلع، ويقيك من نار جهنم. تفوز بهذه التقوى برضا الله، برحمة الله، بحسن الاستقبال عند نزول ملائكة الموت، إتيان نكير ومنكر، بالتضمين والتأمين عند خروجك من قبرك، بالتضمين والتأمين في خلال الحساب والعرض ومواقف يوم القيامة، بالتأمين أيضا والتضمين من الأهوال والشدائد التي تشاهدها كل إنسان، بل كل ذي نفس منفوس من الجنة والناس والوحوش والحشرات، وما من دابة إلا وسيحشر يوم القيامة ويشاهد الأهوال. الأتقياء المؤمنون يأمنون من هذه الأهوال، يشاهدونها كما نشاهد الآن الشدائد والأهوال التي تقع في البر والبحر على شاشة التلفزيون، لا يفزع الإنسان ولا يخاف. لكن بقدر هذا الإيمان وبقدر هذه التقوى يكون التأمين والتضمين، وبقلته يقل الأمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، والتقوى كذلك هي الإيمان تزيد وتنقص. وانظر إذا جشت ومعك دفية كثيرة كنت آمن من البرد، وبقدر ما يرق الدفاع يكون البرد. كذلك الإيمان يوم القيامة بقدر ما يرق هذا الإيمان وترق هذه التقوى تكون الأهوال والشدائد. ولذا ورد في بعض الأحاديث أن لشدة الزحام يتصبب الناس والمحشورون جميعا عرقا، ويكون الناس على قدر إيمانهم، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يصل إلى شحمة أذنه، ومنهم من يصل إلى عنقه، ومنهم من يصل إلى صدره، على قدر إيمانه يخف العرق وشدة الزحام والضيقة والضنك. ومن الناس من يكون في القمة في الإيمان فترحل لهم نوق من نور على شفير قبره، ثم يركب عليها وتطير به إلى باب الجنة، لا حساب ولا شدة نزاع ولا يعرض، لا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، تطير بهم إلى باب الجنة. ومنهم من يركبون مراكب من نور تطير بهم إلى عرفة المحشر، فتنصب لهم أيضا كراسي من نور يجلسون عليها بعد أن يسقون من حوض الجنة بكف محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأون بعدها أبدا، وينتظرون للأذن لهم بدخول الجنة، يتفرجون على أهل عرصة القيامة وهم يحاسبون ويعرضون وتعرض أعمالهم عليهم، فينتظرون للأذن فقط. هؤلاء قمة وانظر كم بينهم وبين الدرجة الأولى. الدرجة الأولى يركبون على نوق من نور ينتظر بهم إلى باب الجنة، ما عاد يعرضوا على حساب ولا عاد ينتظرون الأذن لهم في عرصة القيامة، وهؤلاء ينتظرون في عرصة القيامة للأذن ويتفرجون على أهل الشدائد. ومنهم أصحاب الأعراف خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني يدخل أهل الجنة أهل الجنة ويؤمر بأهل النار إلى النار، وهؤلاء على الأعراف لا يدرون أناجونهم أم هالكون، بين الخوف والأمان، بين الخوف والرجاء، لم يدخلوها وهم يطمعون، عندهم طمع بأنهم سيدخلون. الله غفور رحيم ونحن راجون رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن ما قد دخلوا الجنة. فيعني الحث على الإيمان، الحث على التقوى، لا يعني من الناس قد انفجره وعداء الله مع عبد الله يسبروه الله قدم لنا، يعني ينبغي أن يعلم الإنسان بأنه أهل أن يوفى بتقوى الله لو كان في أعلى درجات الإيمان. ولذا ورد في كتاب الله الحث على الإيمان والحث على التقوى حتى الأنبياء، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقال كذا في آية من الآيات، يا أيها الذين آمنوا آمنوا حتى على الإيمان، يعني مهما كنت فيه من الدرجات الإيمانية، مهما كنت فيه من درجات التقوى، فأنت محتاج إلى وصية، أنت محتاج إلى موعظة، أنت محتاج أن تطور هذه التقوى، تطور هذا الإيمان ليكون أفضل مما كنت عليه، لأنك بقدر ما تطلع من الإيمان درجة ومن التقوى درجة تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما قربت إلى الله فزت بالسعادة في الدنيا والآخرة، في الدنيا انشراح الصدر ورحابته والطمأنينة والراحة النفسية مهما كنت فيه من الصعوبات ومهما كنت فيه من النكبات ومهما أتى عليك من الشدائد، أنت مرتاح البال، ما عندك ضنك، ما عندك ضيقة، ما عندك ضبع. لكن إذا كنت بعيدا فبقدر بعدك يكون الضنك ويكون الشدة والضبع، مهما كنت فيه من إيه؟ من الثروة، من الصحة، من الحالة الاجتماعية، مهما كنت فيه من إيه؟ درجات التي احنا نعتقد بأنها من ما يجلب السعادة، ما يجلب هل الإيمان، الإيمان أفضل ما تجلب به السعادة. ثم أنه يعطيك هذه اللذات ومفرق الجماعات إذا كنت مؤمنا تقيا، فيعطيك على أحسن صورة، تستبجد بإتيان حبيب جاء على فاقة، كما قال أحد الصحابة رضي الله عنه، حبيب جاء على فاقة، عندما رأى ملك الموت عليه السلام مقبلا لقبض روحه قال حبيب جاء على فاقة، فسيكون المؤمن هكذا إذا كان قمة في الإيمان. لكن إيمان القمة في الإيمان يكون عاجفا له، ويعني عاطفا له عن حب الدنيا، بقدر ما يكون في قلبك من الإيمان يكون عزوفك عن الدنيا. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو الذي تنقل في عدة أديان وتنقل في عدة درجات علمية ورجع مراجع عظيمة ووقع عليه من النكبات الشدائد، ولكن آخر مطاف كان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالجزء من أهل البيت، ولذا قال سلمان من أهل البيت، فأخذ الوصايا من رسول الله بالعزوف عن الدنيا وتركها. ما سمعه إلا أظن حبل وركوة وما درس عزمة، يعني حاجات وضوءه وصلاته وما إلى ذلك. قالوا إنها بكى، قالوا ما يبكيك شمس، قال لا والله ما شمس، لكن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا أخلف من الدنيا شيئا، وها أنا قال الآن قد بخرج من الدنيا وأمضي هذا الرشاء وهذا الركوة وهذا، غسيله أنه خالف الوصية في مشعل وحبل. واحنا كم تخلصوا يا مادرين، جودة من جودة الحرم حتى الله عنه منه جبال جودة الحرم. كذلك أبو ذر رضي الله عنه عانى في ذات الله معانا شديدة، لأنه الحد بعض الحكم الأموي أيام عثمان بن عفان كان في جنود الثغر الشامي، كان جندي من جنود الثغر الشامي يعني في فلسطين ودي عندك النواحي على مقربه من داوس من حدود الروم، فكان يرى تلحد معاوية بن أبي سفيان هذا والي ما قدو خليفة، تلحد به أموال المسلمين ولبسه الحرير واتخاذه للمال الله خولة دولة، كان يعظه ويعني يعاتبه ويعنده وأحيانا يرفع صوته عليه بهذا الخطوط، فشكاه إلى عثمان، كتبه إلى عثمان إن في داعات لك في الشام حاجة فتاركها من أبي ذر كتبه استدعية الجن يعني حارس له عند الخليل، فأمره أن يصفه إليه إلى المدينة أن يرسل، فأرسله على رحل بالأرض يعني الجمل على هذا بدون إيش ما وصل المدينة إلا قد أكل الركاب خشبة الرحل قد أكلت لحم فخذه، وصل عاد به عثمان وتوسط عند هذا الناس إنه يبطل، قال لا يمكن لا يمكن أن أترك أمر الله الأمر بما أمر الله وما يعمانه الله إطلاق، عاقب أقطع ألا جيه من ما أطحشي لا زال على الأمر بالمعروف وما عن المنكر، فنفاه إلى الربدة على بعد تقريبا 270 كيلو من المدينة على في الجهة الشرقية في قفر ولا زال إلى الآن في قفر على طريق العراق وعلى طريق الشام ما أدري على أي طريق يعني تقريبا على طريق العراق وعلى طريق الرياض الآن، ونهى الناس عن تشييعه والخروج منه وقال من خرج منه ولا شيعه في الخروج ولا ودعه إلى خارج المدينة فقد حصل خليفة وسينال فين الخليفة العقوبة ما شيعه إلا علي عليه، ورغم هذا أرسل عليه فارس يرد علي لعين شيعه، فأبى علي أن يرجع فاستمر في تشييعه إلى خارج المدينة وهو رفع الأمر الواقع وهاجرنا المدينة وبقي بقية حياة فيش في المنفى منفى ما هو في منفى في دولة أخرى في قبرة لا قريب ولا بعيد في قبرة ولا حفي ولا لفي نبلا هو وما درس زوجته أو جهاله يعني ناس قليل وبا يخرج إلى قبرة ما فهمين ياكل لكن متوكلين على الله فجلس في هذه القبرة بقية حياته، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله أبا ذر، قال هذا في غزوة تبوك لأن في غزوة تبوك كانت الشبكة بعيدة عن السفر بعيد، سافر رسول الله وتخلف كثير من أصحابه يصلحوا نفوسهم ويجهزوها بالعتاد والقى بعضهم تأخر ما الحق الله في حظ الطريق، فكان من تأخر أبو ذر وكان الذي يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضرة ولا أقلت الغبرة أصدق لهجة من أبي ذر، كان من تخلف يعني تخلف يصلح ذات نفسه يدور له العتاد يدور له الرشاد يدور له الدوام فتأخر، فلما يعني جلسوا بدم على مسافة من المدينة بعيدة فإذا غبار صاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، يعني بدون متوقع أن أبو ذر بيلحق لأن رجل ما هو متخلف عن القتال ولا متخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، فانتظروا حتى تبين شخص فائدة أبو ذر، قال رحم الله أبا ذر أتى وحده وسيموت وحده وسيحشر يوم القيامة أمة وحده، يصير هذا من الأخبار بالغيب وسيموت وحده، وفعلا أتى هذا من اللذات وهو في الكفرة من أهل زوجته ما درت جارية أو بنت أو أطفال صغار في القفرة ماذا من يحفر له بقى، فأوصى زوجته ومن لديه أن إذا مات ما معهم لا آلة حفر ولا معهم جبان يحفرون، قال إذا يعني أنا مت فجهزوني وغسلوني وكفنوني وضعوني على قارعة الطريق، فإنه قد أخبرني بهذا المعنى أو حوله بهذا اللفظ أو ما يقارب، قد أخبرني حبيبي بأنه سيمر علي من خير الخلق يصلون علي، ما أدري بهذا اللفظ أو معنى. فلما توفي قتلت زوجته وبي حضره من أهله وكفنوه وما لقيه من دي جهزه من دي إنسان ومتوح على قارعة الطريق في كفرة صخرة على وتراها تعجب نازل الآن في قفر. فإذا نفر جاهز قاهل، فإذا هم أصحابه أنا ناسي منهم سمت مرواية منهم من أصحابه، فقالوا يرحمكم الله وارونا هذا الجنازة من هو خبرونا. فإذا هم أصحابه يبكوا مساكين ينزلوا يحضرونه ويقدروا انظروا الأولياء الله محتاجوا حش ولا احتاجوا يجمعوا من كل حدا فوق ولا هذا ولي الله ولي الله لو ماتوا ما لقي من يقبره هو ولي الله وجيت عليهم شدائد عظيمة لكن كالجبال ما زعزعتهم ولا تنستم عن نوابتهم أبدا استن ما عاد أن استن بعد ما قلت الله يكفيهم يعني حرب الجمل وحرب ستين وحرب النهروان أول حروب بين المسلمين يألفوها ويعادوها هذا يعني مصيبة كبرى بين صحابة رسول الله ولكن المستبد علم الحق وعرفه وثبت ولم يقل ما دول أصحابه منا وديهم مهزوزين قالوا منها ما لنا حاجة يا أمير المؤمنين مثل من قال لأمير المؤمنين لن أقاتل معك حتى تعطيني سيفا لا يبذل إلا مشركا يعني يهب له الحين يقول لما تخرجنا من الصحراء الوطن شرط الكاف لكن المؤمنين يعني الصادقين في إيمانهم القمة في الإيمان ثبتوا مع أمير المؤمنين حضر في بدر من المؤمنين الخلص من أهل بدر 80 أو يزيدون على 80 بدريا من الذين قاتلوا مع رسول الله في بدر في أول معركة كان أكثر الصحابة بين مقاتل مع علي عليه السلام والعدد اليسير معتزل الطرفين كأسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعمر بن مالك وعبد الله بن عمر ونحوهم والقلة القليلة من الصحابة الذين كانوا مع إيش مع معاوية معاوية وعمر بن العاص وبصبن أرضاهم خلقه ما شاء الله عليهم أبي جنت عليهم علي عليه السلام باللعن في صلاته الفريضة كان يجنت عليهم باللعن أبو الأعور السلمي وعمر بن العاص ومغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وبشر بن أرطاه هم سبعة نفر كان يجلس عليهم أمير المؤمنين باللعن في صلاته ما قال باش الصلاة لعنهم في صلاته فما هو نافع الإنسان كونه مسلم إذا ما نفع أصحاب صحبتهم لرسول الله وحضورهم في مشاهده وغزوهم بين يديه ففي الأولى ألا ينفعنا ما هو نافع إلا التبع والاستمرارية إلى الموت فلو أن الإنسان عمل عمل أهل الأرض جميعا في عمل الصالح ثم تنكب عن الطريق وأتى هذا من لذاته وهو متنكب عن الطريق خارج عن الصراط المستقيم لكان كل عمله ذلك يعني منهج من أساسه لأن الله كامل له بل لو كان إذا فنحن محتاجون أن نتجلد بجلدة في التقوى دائما وأبدا فإذا فارقه الإنسان في لحظة من لحظاته عاد إليها بتوبة النصوح ولنعلم نعلم أن الله إذا عاملنا بعدله أتى بجميع إيش أتى على كل ما أتينا به من عمل صالح لأن لا يمر على الإنسان قريب يوم إلا ويذنب والذنب هذا يهدم ما قبل ما بالله إن عاملنا الباري بكرمه أعاد علينا بعد الإحباط ما قد أحبطنا تفضلا وكرما أما إذا عاملنا بعدله كل يوم ومستهدن ما تقبلين كل يوم مثل ناقبة الغسل سوا تغسل طول يوم ورجع تنقبها آخر النار سوا أنا بنسوي كذلك بنعمل أعمال صالحة كثيرة ولكن احنا بنعمل أعمال سيئة ونحن نعلم ذلك ما بواحد منه ما بندري لنا حمل عمل سيء. لو ما بلا رفع صوته على أخيه المهم، لو بلا عقيدته، لو ما بلا نميمة بين اثنين، واللي تدري انك عملت هذا العمل إذا تبت تاب الله عليك، لكن هل بيع رجع لك عملك؟ هذا راجع إلى كرم الله، إن أراد بكرمه أن يمن عليك بإعادتها عادة، وإن أراد أن يؤاخذك على ما مجترمت بعدله فعدوه انت بيه انك خدمت بيدك ما عندك شيء،

0: بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل في هذه المعركة فإنه إلى الجنة، وكان يأكل تمرات. قال: أوليس بيني وبين الجنة إلا هذه التميرات؟ نبذها من يده الطمر يقاتل حتى تشرب. كفارة أصلح جدا. ينبغي أن نتلهف لها ونتعطش لها، ما ننفر منها فرارا من المجنون. يعني ما هذا من الإيمان؟ كون الإنسان كما ذكر على الجهاد، قال: ردونا في شيخ الحوت، ردونا في الطابة. يعني الجهاد هو فريضة من فرائض الله، ينبغي أن نمتحنها وأن لا نظن بأنفسنا عن دين الله، عن شرع الله، عن إحياء كتاب الله، عن إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نبذلها رخيصة في سبيل إحياء هذا الدين، لأن بحياة الدين تسعد الأمة جميعا، تسعد جميع البشر. أفلا نضحي من أجل سعادة الناس بما فيها أولادنا وأحفادنا وعشيرتنا؟ سعادة الأمة، انظروا وسعادة الأمة الإسلامية فيها الآن عندما تقابلوا عن الجهاد. سعادة ما هي في أمة إطلاقا، يزومنا الغرب والشرق سوء العدا، يمررون علينا أحكامهم، ثم حجر الحين ذهبونا نثبت هذا ايش؟ هذا من ايش؟ من خطط الإسرائيلي العالمي، ما يسمحوا لأي دولة تدخل في التجارة العالمية لا تعطل يوم السبت، يعني يفضلوا مثلنا والله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما ذا الحين قيشتوا ندخل احنا والنصارى يمعثي ملتهم، قالوا بيت إسرائيلي نتحكم في سيارات العالم وقت صادق، يدخل من بده وخرج من بده. قالوا هل عاد حد يدخل في سيارة العالمية إلا ويش؟ اتعطل يوم السبت أول السبت. ماذا عار؟ وصمة عار علينا أن احنا نضبقها وما بنصدقوا ذولا المبالية الموظفين. قال: معنا عطلة يوم السبت، ما عاد احنا متعطلين يوم الخميس، كمان العطلة يوم السبت. ما هو دائما أفضل لنا لا يتعطل طول الأسبوع ولا الجمعة ولا يتعطل يوم السبت. بعض البنات قال: هو حرام؟ قلت: لا ما هو حرام، لكن عيب شو عه؟ نلقى رسول الله واحنا ساعدنا اليهود على سبت، وبعضنا ما بده يتعطل يوم الجمعة، بده يتعطل من المدرسة ولا من الوظيفة فيه وفيه فيها ويقول يوم الجمعة نحتفل بايش؟ زبت اليهود ولا نحتفل الجمعة ثانية؟ لكن خلاص جردنا عن ضمائرنا وجردنا عن ديننا، تركنا كتاب الله وتركنا الدين، مع أن في إله لا غفلة ولا شديد احنا محتاجين صلاة وما إلى ذلك.
1: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
2: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
2: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. حلقتنا اليوم تتناول جانبا عظيما من جوانب الرسالة المحمدية، وهو بناء الإنسان وتزكية النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل أن نبدأ حلقتنا وحوارنا في هذه الحلقة، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: أرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله. أستضيف معنا في هذه الحلقة القاضي محمد العنسي. حياكم الله قاضي محمد، وأهلا وسهلا.
1: حياكم الله، حياكم طيبة.
0: فضيلة القاضي محمد، عندما نقرأ هذه الآية المباركة من سورة الجمعة، وهي أيضا وردت في سور أخرى تتحدث على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث بهذه الوظائف أو المقاصد أو نسميها الغايات، لو تحدثونا على ضوء هذه الآية الكريمة والآيات الأخرى عن مقاصد وغايات الرسالة النبوية، وأيضا موقع التزكية وبناء الإنسان في المشروع الرسالي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هذب بالقرآن وبنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفوسا، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم زكي بالقرآن نفوسنا. تأتي على رأس غايات ومقاصد الرسالة النبوية التزكية. فعلينا أن نعرف أن مقاصد وغايات الرسالة النبوية كلها مقاصد وغايات نبيلة، مجملها يصب في استنقاذ الناس من النار وهدايتهم وتزكيتهم، حتى وإن كان في ذلك رهق على الأنبياء، وحتى وإن كان هناك صلف وتعنت وصد من تلك المجتمعات. طبعا نفسيات الأنبياء كانت كما حكى الله عنها في القرآن: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، أو إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأسف ويتأوه كغيره من الأنبياء على عدم الاستجابة للرسالة الإلهية، أو حتى يألم لبطء الاستجابة، أو حتى عدم تحقيق النتائج المرجوة. لكن نتحدث ونجيب عن سؤالكم في ظل قوله تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليهم ما يتنزل من الوحي من أجل أن يعملوا به، فتزكو روحياتهم نفسياتهم، يتلو عليهم آياته كما قال في آية أخرى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فليس من أجل القراءة فقط، إنما من أجل الاتباع وبيان ما يحتاجوه من الأحكام الشرعية التي كانت تتنزل بها العديد من الآيات فيما يعرف مثلا بآيات الأحكام. كان الغرض الأساسي من التنزيل بعد القراءة هو العمل لتحصل أو ليكون مؤدى العمل التزكية، كما قال الله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ويزكيهم، هذه الغاية الثانية من غايات الرسالة النبوية، وهذه التزكية كانت نتيجة طبيعية لتلقي وسماع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمفترض أن هذه تكون هي النتيجة الطبيعية والحتمية، أن الناس يتأثروا بآيات الله بالقرآن الكريم، لا يكونوا من المعرضين. فالمفروض والنتيجة الطبيعية أن الناس تزكو روحياتهم، تزكو نفسياتهم بآيات الله. والله قد حكى في القرآن الكريم عن هذه النوعية فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كانت هذه التلاوة في زمن رسول الله أو من رسول الله أو من بعد يعني من يقومون مقامه من ورثة الكتاب أو من العلماء العاملين والربانيين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والمعنى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا ما نعني به التزكية، كما قال الله في آية أخرى عن هذه النوعية عن جزء يعني في الزمن الماضي من أهل الكتاب، وحكى حالتهم النفسية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه التزكية كانت نوعين، ربما يعني تزكية روحية ونفسية أتت بعد التلقي، أتت بعد السماع، أتت بعد المشاهدة، وتزكية مادية جسدية.
0: نعم.
1: فكان زكاؤهم النفسي ينعكس على أرض الواقع عملا ونهجا وسلوكا، فكان التجسيد الواقعي هو المرآة الذي يوضح أو الذي كانت توضح زكاء نفسياتهم. هذا الزكاء هو غاية من الغايات النبوية، وقد جاء في أكثر من آية وقد حث الله عليه: قد أفلح من زكاها. وكما أن الله قد نعت أهل النفوس الزاكية أو الذين يسعون بمجاهدة إلى أن تزكو نفسياتهم. الزكاة طبعا هذا لا يأتي في يوم وليلة للإنسان، لا، إنما يأتي مع الزمن، مع المجاهدة، مع المصابرة، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكما أن الله سبحانه وتعالى قد نعت النفوس الزاكية بالفلاح فقال: قد أفلح من زكاها. أيضا يعني الله يقول ويذكرنا: ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فكان الحاصل أنهم كانوا يسمعون الهدي القرآني من رسول الله ويحصل تأثير وتزكية واستجابة، لكن البعض كانت تحصل لديهم تأثير وتزكية ربما لحظية أو وقتية أو آنية. نعم. فكان تفاعل البعض لحظي أو وقتي، وكانت هذه الحالة حاصلة حتى في عهد رسول الله، فكان بعض المسلمين وبعض الصحابة يشكون ذلك إلى رسول الله قائلين: يا رسول الله، يعني نكون عندك، أو بمعنى الحديث أننا نأتي عندك فتذكرنا بالجنة وبالنار وبالآخرة، يعني فنزداد إيمانا ونقرب إلى الله وإلى الآخرة وكذا، حتى إذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني لو تكونون يعني خارجا كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات.
0: الله الله. فضيلة القاضي، وهنا سؤال مهم جدا، يعني عندما نتحدث عن مجتمع جاهلي كان يعيش الضياع والشتات وحالة من وأد البنات إلى آخر ذلك من الظلمات التي كان يعيشها والتي حكى عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هنا نسأل يعني كيف نجح النبي، كيف تمكن صلوات الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الصفة التي ذكرت في الآية الكريمة ويزكيهم من خلال التزكية والتربية الإيمانية في تحويل المجتمع الجاهلي بكل ما يمكن أن نصفه من ضلال مبين كان يعيشه إلى أن صار مجتمعا متماسكا وفاعل، أيضا ليس فقط متماسك بل فاعل ويؤثر وقادر على حمل رسالة الإسلام.
1: النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجح عبر التزكية الروحية والنفسية في تحويل المجتمع الجاهلي يعني من الشتات والضعف إلى مجتمع قيادي. فمثلا تحدثنا في حلقة سابقة عن حالة الأنصار النموذج، الأنصار الأوس والخزرج، كيف كانوا قبل مجيء النبي في المدينة، كانوا طبعا في حالة شتات وضعف، ثم لما جاء النبي تحول ضعفهم إلى قوة وذلتهم إلى عزة. ولعل أبرز مثال على ذلك يعني كيف أوجد النبي نماذج قيادية مثلا من نعم. المسلمين، يعني كيف أن سعد بن معاذ تحول إلى قيادي وهو كان حتى من قبل كبير قومه، يعني قبل مجيء النبي في المدينة، إلا أنه بعد الإسلام لاحظ كيف أصبح لسان حاله في غزوة بدر عندما يعني تحدث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعناهم وقال: لك أنك تقصدنا يا رسول الله. فتحدث بلسان قومه كقيادي وقال: والله ما نكره أن تلقى بنا يعني غدا عدونا. يعني الله، هذه نبرة قيادية، تحدث بلسان قومك قيادي: إنا لصدق في الحرب، صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هذا التحول وهذه النبرة القيادية برزت بالتزكية.
0: صحيح.
1: فأصبح يتحدث سعد بن معاذ رضي الله عنه بلسان قومه وبنبرة قيادية وبلسان الجميع أيضا بالتزكية القرآنية النبوية. لاحظ كيف أن سعد بن معاذ رضوان الله عليه سيد الأنصار بكارزميته القيادية، كيف أن رسول الله فوضه وكلفه بالحكم على اليهود في المدينة، يعني عندما نقضت بني قريظة العهد مع المسلمين وتحالفوا مع الأحزاب ضد المدينة، وكيف نزل القرآن يعني يوافق ما ذهب إليه سعد بن معاذ، حتى أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال كلمته المشهورة: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. معاذ رضي الله عنه وسعد بن معاذ بهذا التكليف، بهذا التفويض النبوي، تفتقت وبدت الكاريزما القيادية فيه، وهذا هو بناء الإسلام، هو بناء القرآن. لاحظ كذلك كيف أن التزكية القرآنية النبوية في غزوة مؤتة مثلا بنت من الصحابة رسول الله ومن آل بيت رسول الله ربي كيف بنت فيهم نماذج قيادية. فكيف بنى فيهم الرسول الشخصية القيادية؟ فكانت عدة المسلمين آنذاك في غزوة مؤتة 3000، يعني مقاتل، وعدة الكافرين 100,000. فالنبي أمر عليهم من يقودهم، دربهم على مسألة الروحية القيادية.
0: نعم.
1: وأوصاهم إن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب يتولى القيادة بعد استشهاده ويكون قائدهم، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة يتولاها من بعده. يعني أيضا الإمام علي كشخصية قيادية، وهو الذي يعني ورافق النبي في كل أحواله، كما كان يقول الإمام علي عن نفسه أو وعلاقته برسول الله: إني لأتبعه اتباع الفصيل، يعني لأمه أو إثر أمه، ويرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به. هذه التربية جعلت من الإمام علي كرم الله وجهه يعني عنده قدرة عالية على اتخاذ القرار السليم، وأسند إليه النبي مهمات قيادية كبرى في الغزوات كخيبر وبدر والأحزاب، كيف أنه في خيبر هو الذي برز لعمر بن ود، كيف أن النبي عممه بيده الشريفة
0: في غزوة الأحزاب. نعم.
1: هذا الشيء أهله تدريجيا ليكون قائدا محنكا، عندما قال له يعني وعجز المسلمون عن فتح الحص قال: لأعطين الراية. هذا من باب أن يبرز فيهم الروحية القيادية.
0: نعم.
1: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
0: وهنا التزكية، يعني محبة الله ومحبة الرسول.
1: نعم، بهذا تكون. نعم. كرار غير فرار، يفتح الله على يديه، وكلهم يعني كان طيلة الليل يتمنى أن تكون الراية في يده وأن يعطاها هو.
0: نعم. إذن التغيير فضيلة القاضي الذي أحدثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فقط تغييرا عاديا، بل هو تغيير من الداخل، يعني غير الإنسان من الداخل وبنى الشخصية حتى صارت هذه النماذج.
1: وكذلك أيضا وإن قاطعتكم، يعني الشخصية القيادية تتراكم مع العمر ومع الخبرات.
0: نعم.
1: ومع كذا. وكذلك النبي يعني يضرب لنا درسا آخر في أسامة بن زيد، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه كلفه بالقيادة وهو أصغر الصحابة حينها، وكان في صفوف الجيش النبوي أنذاك من هم أكبر منه سنا
0: مشايخ الصحابة
1: وعلما وكذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليهم أصغرهم سنا، يعني حتى تكون فينا هذه الغريزة لنقبل اليوم أو فيما بعد اليوم ربما من هم أصغر منا سنا.
0: صحيح. إذا كانوا من أهل الكفاءة،
1: إذا كانوا من أهل الكفاءة
0: والتزكية أيضا.
1: والتزكية. نعم.
0: وإذا كان الإنسان عنده زكاة سيقبل.
1: نعم.
0: بهذا الأمر.
1: نعم.
0: وبهذا فضيلة القاضي ننتقل إلى سؤال مهم، أنه اليوم المسلمين أو أكثر المسلمين عندما خسروا أو غاب عنهم روح التزكية والزكاة القرآني وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الضيعة، لكن بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: أهلا بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله، نواصل معكم حديثنا وحوارنا مع ضيفنا الكريم فضيلة القاضي محمد العنسي. حياكم الله فضيلة القاضي.
1: حياكم الله، تحية طيبة
0: فضيلة القاضي. كنا قد سألنا في ختام المحور الأول سؤال مهم جدا، أنه حين غابت التزكية عن أكثر المسلمين خسر المسلمون أشياء كثيرة جدا، هي غابت عن مناهجهم، عن إعلامهم، عن حياتهم العامة. ماذا خسر المسلمون عندما غابت التزكية عن واقعهم، وأيضا كيف استغل الأعداء هذا الفراغ في الحرب النفسية والتضليلية؟
1: عند أن تغيب التزكية تخسر الأمة الشيء الكثير، فربما بسبب غياب التزكية القرآنية قد يحصل الوهن والضعف، وقد تحصل العداوات البينية بين الناس، ويزداد الأمر خطورة إذا غابت التزكية من الأشياء العامة التي تنتشر بين جموع الناس أو تذاع بين أوساط الأمة والجماهير. هذا أمر لا بد من الاهتمام به. تزداد خطورة غياب التزكية حين يكون الأمر عاما كالمناهج، لأنه يتعلم منها عشرات الآلاف من الأبناء، وكذلك حين تغيب مثلا التزكية من وسائل الإعلام التي يتابعها مئات الآلاف من الناس، لا سيما إن كانت مرئية أو يتابعها الآلاف إن كانت مسموعة. فإذا نشرت مثلا أو نقلت من هذه الوسائل نتيجة غياب التزكية مثلا الكلمة الخبيثة، هذا مثلا يكون له دور سيء نتيجة غياب القول السديد. الله يقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فالكلمة الخبيثة أو القول السيء ليس من التزكية في شيء. أو إذا كانت هذه الوسائل مناهج أو منابر إعلامية مثلا تنقل أو تبث محتوى فتنوي يفسد الإخاء بين الناس، يعكر أمن وصف المجتمع، أو حتى تنشر محتوى هابط قد يكون لها دور سيء في المتلقين أو في السامعين أو المشاهدين. والنبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي يقول لمعاذ ويحك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والنبي يقول رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا قد تهوي به في النار 70 خريفا. والله يقول قبل ذلك قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والله يقول وقولوا للناس حسنا. والله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكم من كلمة سيئة اليوم بسبب غياب التزكية فرقت صفا، وكم من كلمة خبيثة صدعت أمة، وكم من محتوى هابط أو كلمة هابطة يعني دمرت أمة. فبالتالي لابد أن نعي هذه المسألة جيدا. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعين. الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك تلاحظ عندما قال ذلك الصحابي لسيدنا بلال أو لغيره يا ابن السوداء، يعني قال له النبي أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان منه إلا أن اعتذر منه وقال والله لا أرضى حتى تطأ أمام الناس على وجهي أو على خدي.
0: الله الله،
1: يعني النبي يقول المستبان ما قال، يعني من يتشاتم مثلا، فعلى البادئ إثم ما قال يعني.
0: نعم.
1: وكلما كانت الوسيلة التي نشرت أو بثت فيها الكلمة الخبيثة أو القول السيء أو مثلا الحرب الناعمة، كلما كان الوزر والخطر والذنب أعظم. ولذلك حتى في القانون اليمني هذا الأمر مجرم قانونا إذا كان الجهر بها علانية أمام الناس أو عبر وسائل النشر علانية أو بأقوال أو بخطب أو بكلام منافي للآداب العامة، أو تضمنت مثلا الإساءة لأحد من الناس، أو حتى نشر أخبار كان من شأنها
0: مجرم عليه عقوبات.
1: نعم والله قد جرم قبل ذلك، ولكن من باب يعني حتى نثري الموضوع فقط. وتكدير الصف العام أو السلم الداخلي هذا يعاقب عليه حتى في القانون اليمني، ومن ضمنها تكون إجراءات نشر اعتذار إذا كانت الإساءة في صحيفة أو في قناة، يلزم صاحبها بالاعتذار لمن أساء إليه في ذات الوسيلة في قانون الصحافة والمطبوعات وغيرها. فمثلا يعني البعض قد لا يستشعر للكلمة أثرا. أقول لك مثلا عندما دعي الإمام الحسين عليه السلام ليبايع الوليد وليأخذ البيعة ليزيد بن معاوية، قالوا له نحن لا نطلب منك إلا كلمة، وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء. فلتقولها، يعني هي كلمة ما أيسرها.
0: نعم.
1: إن هي إلا كلمة ماذا كان موقفه؟ قال رضوان الله عليه وهل البيعة إلا كلمة؟ ما دين المرء سوى الكلمة؟ ما شرف الرجل سوى الكلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور تتبع الأمة. كأنك موقفه كان هذا. وبالتالي اليوم يعني عندما يريدون أن يرجع الشعب اليمني إلى بيت الطاعة الأمريكي والإسرائيلي وأن يخضع أو يستسلم ويريدون منا رفع الراية البيضاء أو كذا، نقول لهم إذا هم يعني يقولون إن هي إلا كلمة، يكون موقفنا كما كان موقف الإمام الحسين عليه السلام. يقول الإمام علي في ذلك: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. فمصنع الكلمة هو العقل واللسان، وعلينا أن نتروى في كلماتنا فيما نبث وفيما ينشر. يقول عليه السلام الإمام علي: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة يعني سلبت نعمة وجلبت نقمة.
0: نعم، والأعداء يستغلون هذه الأشياء في الحرب النفسية والتضليلية. إذا غابت التزكية عن الإنسان سوف يذهب إلى مستنقعات الضلال، وما أكثر الفتن والوسائل التي يستغلها الأعداء حتى ينحرفوا بالإنسان إلى مستنقع الرذيلة. فضيلة القاضي، كيف نجعل من القرآن، الآن نحن نتحدث عن القرآن، عن الرسالة، عن القدوة، عن التأسي برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، كيف نجعل من القرآن وسيلة عملية لبناء أفراد، يعني بناء مسلمين يمتلكون الوعي والبصيرة، الصمود، أيضا الصلابة النفسية، إضافة إلى أنهم يستطيعون مواجهة الحرب الناعمة والحرب الماسخة للعقول وللأنفس وللإيمان؟
1: نستطيع بلا شك بالقرآن الكريم. القرآن كله قوة، وكله عزة، وكله شرف، وكله تربية، كله تزكية. نجعل من القرآن الكريم وسيلة لبناء مجتمع يملك الصمود والصلابة النفسية. فمثلا الله قال للنبي صلوات الله عليه وآله في القرآن الكريم من باب المواساة والتصبير: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني حتى تصبر وتتأسى. فعند حصول هذا التكذيب مثلا، القرآن يخبرنا بأن نصبر وسيأتي الفرج. القرآن أخبر النبي بأنه سيضيق صدره نتيجة القول السيء، يعني الذين رموه بكذاب ساحر مجنون وحاشا بأبي وأمي هو.
0: نعم.
1: فأخبره القرآن وأخبر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. القرآن أخبر عن أن النبي كان يحزن لذلك، فلقد قال: ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون، فبناه على الصمود وعلى الصبر وعلى تجاوز يعني هذه الحرب النفسية، فنبنيهم على الصمود كما بناهم القرآن وبناهم رسول الله: إنما النجوى من الشيطان.
0: في هذه الآية فضيلة القاضي يعني لفتة جميلة جدا، عندما أمره بالصبر وبالتسبيح، أيضا التسبيح هو الذي يقود الإنسان إلى الزكاة
1: والرضا.
0: نعم. ويجعله يستطيع أن يتحمل الشدائد وإلى غير ذلك. نعم، تفضلوا.
1: إنما النجوى يقول الله من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عند الإرجاف قال الله: والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. نبنيهم على الصمود كما بناهم القرآن الذين قال لهم الناس. هذا محتوى الحرب النفسية: إن الناس قد جمعوا لكم. هذا محتوى صحيح. من المحتويات. فاخشوهم، فنبنيهم على الصمود، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدها نقطف ثمرة الصمود النفسي، يؤتيها ويهديها الله لنا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يبنيهم القرآن على الصمود: ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. مثلا عبد الله بن أبي رئيس المنافقين أو زعيم المنافقين شن حربا إعلامية نفسية تهديدية يعني على النبي ومن معه، نتيجة مشكلة حصلت بين غلام للمهاجرين وغلام للأنصار، يعني تشاكس يعني عند بئر كل منهم يريد أن يدلي بدروه الأول، فقال قولته الذي حكاها القرآن: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ما احنا دخلناكم، ما احنا بذلنا لكم يا أنصار، والآن تعملوا هكذا،
0: يعني يمن عليه.
1: نعم، قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قول آخر: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، نبنيهم على الصمود، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالقرآن عند الحرب النفسية يبنينا على الثقة، على التوكل، على اليقين، على تباشير الفرج، نبنيهم على الظن الحسن بالآخرين عند الإشاعات. احمل لأخيك المسلم كما قال النبي 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. نبنيهم على ثقافة.
2: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: علي عليه السلام، القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد، واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
0: آفاق FM.
1: مفردات القرآن الكريم.
0: الأحقاف. وردت هذه المفردة في الآية 21 من سورة الأحقاف، وهي قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والأحقاف جمع حقف، والحقف هو الرمل الذي تجمعه الرياح فيتكون كثبانا مستطيلة متعجرة. نقلت هذه الكلمة من معناها اللغوي إلى العالمية فأصبحت علما لمساكن قوم عاد. وقد جاء في بعض المصادر أنها بلد واقع على البحر بين عمان وعدن، وما زالت تحمل هذا الاسم إلى يومنا هذا. واشتهر قوم عاد بمدينتهم المتميزة إرم، وهي مدينة محكمة البناء، كانوا قد تأنقوا في عمارتها وتفننوا في ذلك، ولم يكن على وجه الأرض مثلها في ذلك الزمان. وقد أهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد بريح عظيمة لها صوت وصرير من شدتها وقوتها، وقد استمرت تعصف بهم 7 ليال و8 أيام حتى حسمتهم وأبادتهم ونثرت أجسادهم كجذوع النخل في كل مكان، ولم تبق على أحد منهم. وفي ذلك كله آية لقوم يعقلون.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

ما كان التواضع يوما يعني الانحناء والذل والتقليل من الشأن، بل التواضع هو امتلاك المكانة وعدم الاستعلاء بها، وامتلاك الهيبة مع عدم ازدراء الآخرين. وعندما نتحدث عن خلق رفيع كهذا، نعود لصاحب الخلق العظيم ذو المكانة العالية والوقار المهيب، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرتشف من نوره الوضاء ومسكه الفواح، ونكشف ما تيسر لنا من الدقائق عن جانب من جوانب تواضعه وتعامله مع من حوله.

تجل الأحرف وهي تصف عظمته، فقد بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المكانة ما لم يبلغه بشر، واجتمعت له من الهيبة والمحبة ما جعل القلوب تتبعه، ومع ذلك ظل أقرب الناس للناس وألينهم جانبا وأبعدهم عن الكبر، يجلس على الأرض ويأكل عليها ويخالط الفقراء والمساكين ويخدم أهله عظيما في مقامه متواضعا في حضوره. عظمة لا تحتاج إلى أبواب مغلقة ولا إلى مظاهر عالية ولا إلى مسافات تفصل الإنسان عن الناس.

أحبتنا المستمعين، في وصف لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام يصف فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول فيه: كان أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة هابة، ومن خالطه فعرفه أحبة، لم أر مثله قبله ولا بعده. وللمتأمل في قوله: ومن رآه بديهة هابة، ومن خالطه فعرفه أحبة، يتيقن بأن رسول الله كان هيبة حين رؤيته، محبوبا حين معرفته. وهنا تتجلى عظمة التواضع، فرسول الله فدت أرواحنا رغم مكانته العظيمة لم يكن يرى نفسه فوق الناس، ولم تجعل النبوة منه إنسانا بعيدا عن تفاصيل الحياة.

مستمعين الكرام، خلدت روايات السيرة النبوية أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخصف النعل ويرقع الثوب ويفتح الباب ويحلب الشاة ويعقل البعير فيحلبها ويطحن مع الخادم إذا أعيا وتعب. ومن مكانته كقائد للأمة الإسلامية وصاحب الرسالة وحاكم البلاد الذي كانت القلوب تهفو إليه والناس يلتفون حوله، لم يرى أن مكانته تمنعه من أن يخدم نفسه أو يساعد أهله أو يشارك من حوله أعمالهم. ليعلمنا سيدنا العظيم أن التواضع لا ينقص قدر الإنسان ولا يسقط مكانته ولا يجعل القائد أقل هيبة، بل يزيده في قلوب الناس رفعة ومحبة.

0: مستمعين الكرام، لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبحث عن مظاهر تميزه بين الناس ليستعلي بها ويفخر، بل كان يجالس الفقراء والمساكين ويناولهم بيده، ولا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، وكان يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار. وفي زمن تتجلى فيه المظاهر ويتفاخر فيه الناس وتكثر فيه البهرجة، يطرح السؤال: هل ما نفعله يرضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكيف يبدو تواضعنا في حياتنا اليومية؟ هل نرى خدمة أهلنا أمرا ينقص من قدرنا؟ هل يستطيع الأب أن يساعد أبناءه والزوج أن يعين زوجته دون أن يشعر أن ذلك يقلل من مكانته؟ وفي العمل، هل يجعل المنصب صاحبه قريبا من الموظفين أم يصنع بينه وبينهم جدارا؟ وفي المجتمع، كم من إنسان يملك المال فيظن أن المال يرفع صاحبه فوق الآخرين؟ وكم من صاحب وجاهة أو منصب أصبح الوصول إليه صعبا؟ كم من مسؤول أغلقت أبوابه وهواتفه ولم يعد يسمع صوت المحتاج؟ لم تكن المكانة يوما جدارا بين الإنسان والناس، فمن جعل الله له مسؤولية جعل عليه أمانة، ومن أعطاه مالا أعطاه قدرة على العطاء، ومن رفعه بين الناس أعطاه فرصة ليكون عونا لهم. لنتذكر دائما أن قيمة الإنسان ليست فيما يملك ولا فيما يعمل، إنما فيما يتركه من أثر طيب في قلوب الناس. مستمعين الأعزاء، لأننا نحب القائد النبي، من كان عظيما بلا كبر وقائدا بلا استعلاء، قريبا من الفقراء والمساكين، متواضعا في بيته ومجتمعه وحياته، فهو خير من علمنا وجسد لنا أن الرفعة الحقيقية ليست أن تكون فوق الناس، بل أن تكون بينهم وقلبك معهم. دمتم بكل خير.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة. أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصد أخوك في قولان، عندما يقصد أخوك في همدان، عندما يقصد أخوك في الجو، عندما يقصد أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

آيات في هذا الموضوع، بمعنى هذا يمثل أمل في حد ذاته، أنه عندما يكون عدوك هو عدو الله معناش نقاط الضعف فيه كثيرة، نقاط الضعف لديه كبيرة جدا. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم مسكنا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. لاحظنا فيها قضية يعني في تشخيص نفسية بني إسرائيل، أنه فيما يتعلق بالمواجهة بعد أن ضرب الله عليهم الذلة ومسكنة خوافين جدا من موضوع القتال. هذا يعني إيش في الأخير؟ نقول أكثر من مرة يجب أن نعرف نتلمس ما يعملوا ونعرف بإمكاننا نعمل أشياء كثيرة في مواجهتهم، لأنهم في المقابل ركزوا على الأشياء الأخرى، على الحرب النفسية، الحرب الثقافية، الاقتصادية، أشياء كثيرة، الحرب الإعلامية، يركزوا على وسائل أخرى بحيث إيش ما عاد يبدو على أمم الأمم إلا ودي منهارة. هم خوافين جدا من موضوع القتال.

0: متحدث القوات المسلحة يكشف عن حصيلة عمليات اليمن النوعية ضد العدو السعودي وتحشيداته خلال شهر.
1: نحن بإذن الله مستمرون
0: السعودي وتحشيداته خلال شهر.
1: نحن بإذن الله مستمرون في

باتجاه أرامكو وأهداف أخرى، وقتلى وجرحى بالمئات من التحشيدات التابعة لنظام الرياض، بينهم قادة وضباط سعوديون، وإغراق وإحراق سفينتي إنزال، وأكثر من 10 زوارق حربية. تلك ترجمة للمعادلات الثلاث: الحصار بالحصار، وضرب تحشيدات العدو أينما كانت، وحماية سيادة اليمن، والتصدي لأي اختراقات. نجح اليمن بفضل الله في رفع الكلفة على نظام الرياض مع استعداد دائم لمواجهة التصعيد بالتصعيد، في ظل انحسار الخيارات أمام السعودية وغياب مسارات الأمان، إلا برفع الحصار.

0: الاحتصار وإنهاء العدوان ودفع المرتبات ورحيل الاحتلال، مع آمال كبرى برحيل المحتل الصهيوني عن فلسطين. وقد ذهب إلى تصعيد جرائمه في قطاع غزة مخلفا 17 شهيدا على الأقل منذ يوم أمس، مع حضور واضح للبصمة الأمريكية تفخر بها الصهاينة مسبقا بالقول إنهم حصلوا على الضوء الأخضر باستمرار القصف والاغتيالات. وهذه الشراكة ليست جديدة ولا تقتصر على قطاع غزة، بل تنسحب إلى مختلف ملفات المنطقة تحت سقف معادلة الاستباحة كما يجري في سوريا. وقد تجول في جنوبها المحتل رئيس أركان جيش العدو دون موقف عملي من سلطة الجماعات المسلحة في ظل هرولة الأخيرة للحصول على الرضا الأمريكي واستعدادها التفاهم مع الصهاينة وربما التحالف غدا. وكل ذلك لن يشفع لهم أمام زحف إسرائيل الكبرى إذا لم يكونوا أول الضحايا.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيها آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموت في الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: إذن أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة فرضت 3 معادلات هي الحصار بالحصار وضرب التحشيدات السعودية وحماية السيادة اليمنية من الاختراقات. وأوضح سريع خلال فعالية بمناسبة المولد النبوي الشريف لمنتسبي التوجيه المعنوي أن القوات المسلحة استهدفت منذ 20 يوليو 8 سفن نفطية سعودية ومنعت 48 سفينة من العبور ونفذت 9 عمليات ضد أهداف سعودية و14 عملية استهدفت التحشيدات السعودية في الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا، مؤكدا مصرع وإصابة المئات وتدمير مخازن ومعدات وإغراق 2 إنزال وأكثر من 10 زوارق حربية.
2: اليوم فرضنا عليهم 3 معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة. ولذلك فإنه بفضل الله سبحانه وتعالى نقدم إحصائية مختصرة عن هذه المرحلة، تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار. ومنذ إعلان قرار الحظر الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو الماضي حتى يومنا هذا 19 أغسطس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف 8 سفن نفطية التي تم استهدافها بشكل مباشر، 5 منها في البحر الأحمر و3 منها في خليج عدن والبحر العربي، فيما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة بفضل الله. منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وفي المعادلة الثانية في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء بلدنا وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، فقد نفذت القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط من المنطقة الشرقية. وكان من أبرز هذه العمليات العملية التي أتت ردا على العدوان على ميناء الحديدة، وكانت بفضل الله بعشرات الصواريخ والمسيرات. وفي إطار أيضا تثبيت المعادلة الثالثة معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، فقد تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله ونفذت 14 عملية عسكرية نوعية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في منطقة الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي. وكان من نتائجها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، إغراق وإحراق 2 إنزال عسكرية كانت تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية إلى المخا، إحراق وإغراق 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. هذا كله بفضل الصواريخ والمسيرات وبأعداد لم يكن العدو يتوقعها. اليوم بفضل الله نحن في مرحلة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. الله معنا وإلى جانبنا وإلى جانب شعبنا اليمني العظيم. نحن بإذن الله مستمرون في تثبيت هذه المعادلات في القوات المسلحة، مستمرون في تثبيتها، ونحذر النظام السعودي أنه في حال أقدم على أي تصعيد على بلدنا من أجل أن يتحرك للعدوان على بلدنا أو تصعيد في أي مكان فإنه سيقابل بتصعيد بالمثل. إذا أقدم على تصعيد شامل سنقابل بتصعيد شامل.
1: في قطاع غزة استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب 15 آخرون في قصف للعدو الإسرائيلي على مقر شرطة البلديات وسط مدينة غزة. مديرية شرطة غزة أوضحت أن العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية جديدة في حق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية بمدينة غزة، وبذلك ترتفع حصيلة جرائم العدو خلال 24 إلى 17 شهيدا وإصابة العشرات إثر غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت مقهى ومقر الشرطة في مدينة غزة ودراجة نارية في مخيم النصيرات.

0: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني تضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية كبرى ومفصلية لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وحماية الاتفاق من الانهيار. الحية استنكر الإجرام المتواصل والقتل المتعمد من العدو الصهيوني والذي تصاعد منذ أمس، وطال قيادات أولى في الشرطة الفلسطينية اليوم، مضيفا أن ذلك يؤكد بأن العدو ماض في سياسته الإجرامية وغير عابئ بكل الوساطات والضمانات. ويخشى الشارع الغزاوي أن يأخذ التصعيد اليهودي منحا مفتوحا بعد لقاء كوشنير ونتنياهو، وسط التأكيد أن هذا المسار لا يبدو محاولة من نتنياهو للسيطرة على قاعدته في الانتخابات بقدر ما هو سياسة ثابتة تنكر الحق الفلسطيني.
1: أجلاء جديدة في غزة، مجازر العدو تعبر من خيام النازحين وبقايا منازلهم إلى مقار البلديات، وإن كانت هذه البنى بشكل دائم منذ بدء الإبادة مساحة رديفة لسفك الدماء الفلسطينية بآلة القتل الإسرائيلية الغربية. التصعيد الإسرائيلي ليس منفصلا عن المسار السياسي لدرجة بدت معها زيارة سهر ترامب تهيئة للمزيد من التصعيد وارتكاب المجازر بحق الغزيين. يكرس العدو ما يصفه بالحرب المنخفضة الوتيرة فرصة لفرض المزيد من الوقائع على الأرض، يعلن لها أهدافا استراتيجية وتكتيكية متنوعة، وفيما يربطها البعض بالحسابات الانتخابية الإسرائيلية يتجاوز السلوك الإسرائيلي هذه الاعتبارات ويعمل على تحويل القطاع إلى بيئة طاردة للحياة، فالمجازر تسير مع التدمير والخراب وتوسيع نفوذ العصابات. الالتزام الأمريكي بمسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستأنف المجازر، والشارع الغزاوي يخشى أن يأخذ التصعيد اليهودي منحا مفتوحا بعد لقاء كوشنر نتنياهو. تركيز العدو على استهداف قوات الشرطة يواصل مسارات مفتوحة تهيئ الأرضية لسيطرة عصابات المنافقين والمرتزقة تحت غطاء قوة الاستقرار المتعثر تشكيلها بشكل كلي حتى الآن. وفيما يذهب البعض إلى أن استئناف المجازر يعبر في الحد الأقصى عن تقدير أمريكي لحرج نتنياهو في الموسم الانتخابي وحاجته إلى تمرير هذه الصورة من الدموية لكسب حلفائه، ينفي مراقب مختصون بشؤون العدو الإسرائيلي هذا التصور، ويؤكدون أن الحرب من منظور إسرائيلي لا تبدو مجرد أداة في خدمة السياسة، بل تبدو الأخيرة امتدادا لمنطق الأولى. حاجة مجرم الحرب نتنياهو الراهنة للتصعيد على بعد أكثر من شهرين ونصف من صناديق الاقتراع لا تلغي الحقائق التاريخية المتراكمة عن العدو الإسرائيلي. فإعلان نتنياهو سابقا رفض الخطة الأمريكية لا يبدو فقط محاولة لاستعادة السيطرة على قاعدته اليمينية بقدر ما هو سياسة ثابتة تتحفظ على الالتزام بأقل حد من استحقاقات الشعب الفلسطيني. زيارة كوشنر رفق هذه المعطيات الدامية لم تنتهي وسط الضبابية، فكل ما تلاها يعبر عن مخرجاتها، ومن الواضح أن العدو الإسرائيلي لم يزحزح سياسته السابقة ولم ينقلب عن نهجه الإجرامي، وسيحافظ على سياسة الاغتيالات والخط الأصفر، وسيمنع دخول اللجنة الإدارية للقطاع وحتى عمل القوات الدولية، توازيا مع وضع خط أحمر كبير أمام إعادة الإعمار. في المقابل يحافظ الموقف الأمريكي على المستوى نفسه من حالة الدعم والشراكة للإسرائيلية والمراوحة الشكلية بشأن السلام وعدم تجاوز التصريحات إلى ممارسة ضغوط فعلية مثمرة، وهو ما ينبئ أن الأشهر المقبلة المحددة لإنقاذ الخطة الأمريكية في غزة لن تنحي التصعيد، وهو ما يعني أن سؤال وقف الحرب على القطاع سيظل يتقدم على أي سؤال آخر.
2: شعب غزة ينزف كل يوم دم.
1: السياسة الإسرائيلية لم تتوقف عند حدود الإبادة لعامين متواليين، بل دخلت مرحلة جديدة عنوانها استدامة المحو والاقتلاع للقطاع، ولو عن طريق التصعيد المتقطع الممنهج. ففي مقابل ذلك يواصل العالم الإسلامي سياسة غض الطرف عن بني جلدته، ويتصل عجزهم، ويظهر الوسطاء في موقع شاهد الزور الأصم، ويعمل مجلس ترامب على شرعنة استدامة الإبادة.
0: وأكد ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي أن الحركة لا تزال متمسكة بخيار الجهاد والمقاومة في جميع المجالات، مشددا على أن سلاح المقاومة سيبقى قائما ما دام الاحتلال موجودا، وأن قرار نزع سلاح الفصائل الفلسطينية لا يمكن أن تتخذه حركة حماس منفردة. وخلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات الفلسطينية عقد في طهران، قال القدومي أن السلاح جزء من النضال ضد الاحتلال، معتبرا أن العلاقة بين كيان العدو والمقاومة مباشرة، وأن استمرار الاحتلال يعني استمرار حق الفلسطينيين في مقاومته. وأشار القدومي إلى أن حماس أبلغت الوسطاء بأن الحركة ليست الجهة الوحيدة المخولة لاتخاذ قرار يتعلق بسلاح المقاومة، وأن مثل هذا القرار يجب أن يكون موضع توافق ورأي للشعب الفلسطيني. ووضع القدومي تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في صدارة الملفات المطروحة خلال اللقاءات الجارية في القاهرة، لكنه قال إن المرحلة الأولى من الاتفاق نفسها لم تنفذ بصورة كاملة. نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن منظمات حقوقية قولها إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الأغوار جراء قطع عصابات العدو الإسرائيلي والمغتصبين المياه عن منازلها. وأضافت أن العائلات الفلسطينية تضم أكثر من 300 فرد، نصفهم تقريبا من الأطفال، تواجه خطر التهجير الوشيك من منازلها في شمال غور الأردن، مشيرة إلى أن عصابات العدو والمغتصبين قطعوا خلال الأسبوع الماضي آخر أنابيب المياه التي تغذي العائلات في رأس الأحمر والثعلة وشرق عطوف. ولفتت إلى أن الهجمات المتكررة على البنية التحتية للمياه تهدف إلى طرد التجمعات الفلسطينية القليلة المتبقية في المنطقة، بالتزامن مع أعمال حفر لإنشاء ما يسمى جدار الفصل في شمال غور الأردن. في قصرة جنوب نابلس لا تحاصر العصابات اليهودية ثلاثة منازل فلسطينية وحدها، بل تختبر أنموذجا متكاملا للتهجير تحت حماية جيش العدو، حصار يمتد لليوم 11 ويحول البيوت إلى سجون وأحدها إلى ثكنة عسكرية.
3: لليوم 11 تعيش ثلاث أسر فلسطينية في بلدة قصرى جنوبية نابلس حصارا مفتوحا تفرضه العصابات اليهودية حول منازلهم بحماية جيش العدو الإسرائيلي، فيما تحولت المنطقة إلى ما يسمى منطقة عسكرية مغلقة، وأصبح أصحاب البيوت محاصرين في أرضهم. في منطقة رأس العين تقيد تلك العصابات حركة العائلات الثلاث وتواصل تطويق المنازل وتهديد سكانها، بينما يسيطر جيش العدو على أحد البيوت ويحوله إلى ثكنة عسكرية، واقع دفع رئيس بلدة قصرة إلى التأكيد أن جيش العدو الإسرائيلي يحاول تقديم نفسه غير شريك في هذه الاعتداءات، فيما بمقدوره طرد هذه العصابات أو اعتقالها، لكنه يختار حمايتها كما يقول رئيس بلدية قصرة. من بين المحاصرين الفلسطيني لؤي ريدي الذي ترك زوجته وأولاده وعمله في الولايات المتحدة وعاد لمساندة أقاربه، وقف أمام الصحفيين متسائلا ماذا سيحدث لنا عندما ترحل وسائل الإعلام، سؤال يختصر مخاوف تلك العائلات التي لا تعرف من يحميها من بطش هذه العصابات الصهيونية. لا لا تبدو قصرى حادثة معزولة، فالأمم المتحدة حذرت من تصاعد اعتداءات العصابات اليهودية، وقالت إنها غير مسبوقة مع تجاوزها أكثر من 1400 اعتداء منذ مطلع العام الجاري، ترافقت مع هدم وتهجير واستيلاء على الأراضي. وتشير المعطيات إلى تهجير نحو 3800 فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، فيما يواصل نحو 750 ألف مغتصب يهودي الانتشار في مئات المغتصبات والبؤر الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلتين. هكذا يتحول الحصار في قصرى إلى صورة مصغرة لسياسة أوسع، تضييق على الفلسطيني في بيته وحماية لتلك العصابات الإجرامية، وفرض وقائع ميدانية تدفع السكان نحو الرحيل تمهيدا لمزيد من السيطرة والضم وتقويض ما تبقى من الأرض الفلسطينية أمام سكانها، في مشهد تتقدم فيه المغتصبة كلما ضاق الخناق على البيت الفلسطيني.
0: دعا نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء إلى تحرك دولي عاجل بعد كشف سلطات العدو الإسرائيلي عن شروعها في تخصيص أول جناح لمحكومين فلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام. وأكد رئيس النادي أن الخطوة تمثل تطورا خطيرا في مسلسل تنفيذ إجراءات قانون عقوبة الإعدام الذي أقره كنيست العدو الإسرائيلي في مارس الماضي، وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام إلزاميا على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل صهاينة في المحاكم العسكرية. وظهر ما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني المجرم إيثمار بن غفير في مقطع فيديو من موقع بناء جناح الإعدام متوعدا بتنفيذ ما تم إقراره. وقد واجه القانون إدانات حقوقية ودولية واسعة، ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه استعراض للوحشية والتمييز يعزز نظام الفصل العنصري، بينما أكدت هيومان رايتس ووتش أن صياغته تجعل تطبيقه موجها ضد الفلسطينيين حصرا. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني أن المحتلين مغتصبي فلسطين يعانون من سرطان اجتماعي من الداخل، مشددا على أن انهيارهم حتمي. وأوضح قاآني أن إرهابيي العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية لن يستطيعوا بتوحشهم وقرصنتهم ضرب القضية الفلسطينية ومكانتها الكبرى في العالم، مؤكدا أن مشروع هؤلاء الوحوش يضم الضفة الغربية أو بضم الضفة الغربية لن يحصل، بينما انهيار كيان العدو قطعي الحصول. احتفاء أمريكي وإسرائيلي مستمر بالتحالف الثلاثي السعودية وباكستان وتركيا، ما يضع سؤالا حول أصحاب المصلحة والمستفيد من هذا التحالف، وكونه ستارا للهزيمة العسكرية الأمريكية المباشرة التي تتكشف كل يوم.
2: تصريحات أمريكية تطرأ، تحتفي بحلف إقليمي يفترض أنه يقتسم من كعكة هيمنة الأمريكية على المنطقة، فالدول المواقعة باكستان وتركيا ضمن المعسكر الأمريكي، وإنشاء تحالف نظريا يسحب هذه الدول إلى إطار الحلف الوليد، ما يضع علامة استفهام حول من ولمصلحة من أنشئ هذا التحالف. في الساعات الأولى لتوقيع الاتفاق الثلاثي السعودية تركيا باكستان، سارعت الصحافة الإسرائيلية إلى الاحتفاء بالاتفاق، ووصفته بأنه يعزز قوة أمريكا في المنطقة وينعكس إيجابا لصالح الكيان الإسرائيلي. وتصريحات السفير الأمريكي في الكيان بالأمس، وهو يهودي صهيوني بالمناسبة، ومباركة ترامب للحلف الوليد تؤكد هذا المسار.
4: أضرب! أضرب! أضرب!
2: خلال المواجهة الأخيرة مع إيران، تلقى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ضربات غير مسبوقة، وتراجعت القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكم من البحرين إلى الأردن وأخيرا إلى الأراضي المحتلة. وفي 2025 وجه اليمن ضربة قاضية إلى التواجد الأمريكي البحري في البحرين العربي والأحمر. ووفقا للمعطيات فالحضور الأمريكي العسكري لم يعد له مستقبل، وأمريكا هزمت حرفيا. ويمكن فهم التحالف الثلاثي والاحتفاء الأمريكي المستغرب به من هذا المنظور، إيجاد تحالف إقليمي يحمي المصالح الأمريكية والكيان الإسرائيلي. ومن جانب آخر، إنشاء التحالف الثلاثي يبعث على التفاؤل بسقوط مملكة آل سعود. فإذا ما عدنا قليلا إلى تحالف بغداد 1955 والذي أنشأته أمريكا من وراء ستار لمواجهة القوميين العرب آنذاك، وللمفارقة نفس الأعضاء الإقليميين تركيا باكستان، ومع ذلك سقطت الملكية في العراق بعد عامين فقط. يجعل السؤال المنطقي، هل يصبح مصير النظام السعودي مشابها للملكية العراقية؟ ولا أسئلة أخرى.
0: أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف خلال زيارته إلى العراق أن العلاقة بين إيران والعراق متينة، وأن العلاقات والروابط بين البلدان الإسلامية يجب أن تقوم على التعاون. وتأتي زيارة قالباف لهدف المحاولات الأمريكية جر العراق إلى خلاف مع إيران عبر الكثير من الملفات.
5: قالباف في بغداد، جولة إيرانية لهدم شبكة الأهداف الأمريكية وسط التحولات في المنطقة. تحرص طهران على معالجة الوضع الأمني الداخلي، دفع التحريض على الحشد الشعبي والفصائل المقاومة بعيدا على خلفية نزع السلاح. والملف المحتدم يجري بحث أمريكي يتجاوز السيادة العراقية إلى محولة جرى مكوناتها إلى احتقان شديد وربطه بالجمهورية الإسلامية في إيران. وقف قالباف في مقام موضع استشهاد القائدين سليماني والمهندس إثر اغتيال غادر مطلع 2020، والرسالة المضمنة أن الدم العراقي والإيراني لا يمكن فصله، مثلما لا يمكن فصل الشراكة الإيرانية العراقية في مواجهة تحديات مشتركة أبرزها الوجود الأمريكي والأجنبي.
1: هنا يتجسد رمز المواجهة بين جبهة الحق وجبهة الباطل. هذا هو المكان الذي اغتالت فيه حكومة الولايات المتحدة الإرهابية بصفتها الركيزة الأساسية لجبهة الباطل، رجلين عظيمين من جبهة الحق، عندما رأت أنها عاجزة عن منع تعزيز جبهة المقاومة وتوسعها.
5: تشد إيران الخيوط لإلغاء محاولة الاحتواء الأمريكي للعراق ووضعه في شبكات تحالفات مشبوهة لا تلتقي مع المصالح الأمنية والقومية والاستراتيجية للعراق، فضلا عن جهود دفع بغداد لتبدو على خلاف مع طهران.
1: لقد أدرك الجميع قوة المقاومة الإيرانية خلال حرب رمضان، كما أن المقاومة في العراق تعد أحد عناصر قوة هذا البلد. على مدى السنوات الماضية قلنا إن خطاب المقاومة قد تجاوز حدود إيران والعراق والمنطقة وأصبح عالميا. اليوم باتت الحقيقة المرة للصهيونيين واضحة لشعوب العالم، ويعترف بإسرائيل كعدو للإنسانية.
5: جرت واشنطن خلال الشهور الماضية بغداد قليلا نحو توتير العلاقة مع الجارة، واستخدمت تعيينات في التشكيلة الرئيسية للواجهة العراقية. تقول أطراف عراقية إنها تفاجأت بلغة حادة تجاهها تحت عنوان توحيد السلاح. الجولة الإيرانية لمحمد باقر قالباف رئيس شورى إيران تأتي في نطاق وتوقيت دقيقين وسط التدافع المحلي الداخلي والخارجي، ومن المرجح أن تنتهي بنتيجة مثمرة. إبقاء العلاقة بين الجارين متينة.
0: حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الله من أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي المعتدي، واعتبر ذلك بمثابة مشاركة مع القوات العسكرية الأمريكية. وقال عبد الله في تصريحات إعلامية: يجب على دول الساحل الجنوبي للخليج أن تعلن من خلال إصدار بيانات مختلفة أنها لا تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها ضد إيران، وأن تعلم أن شيئا لا يخفى عن أنظارنا. وأضاف: من المستبعد أن يكون هذا العدد من الطائرات العسكرية ولا سيما طائرات التزويد بالوقود موجودا في القواعد الإقليمية من دون علم الدول المضيفة. بين أوهام ترامب بالسيطرة على هرمز وتصعيد الضغوط الاقتصادية، تحاول واشنطن تعويض إخفاقها العسكري والدبلوماسي بشن حرب نفسية واقتصادية على إيران.
6: المجرم ترامب يوزع على منصات التواصل الاجتماعي خرائط نفوذ وهمية، مدعيا أن مضيق هرمز أرض أمريكية، متجاهلا أن الفجوة بين عجز واشنطن عن فتح المضيق وادعائها السيطرة عليه أكبر من المسافة الفاصلة بين واشنطن وهرمز، فالفشل لا يمحى بمنشورات ملغمة اقتصاديا، ولا تتحول أوهام السيطرة إلى حقيقة بمجرد نشرها.
7: مدام أمريكيها،
8: الحرب الآن ضد إيران هي حرب مركبة وجزء منها نفسي، فادعاءات ترامب السيطرة على مضيق هرمز غايتها تحريض السفن على العبور من المضيق والتأثير في أسواق الطاقة. واشنطن أخفقت في المسارين العسكري والدبلوماسي، ولذلك تتجه المواجهة الآن إلى جبهة الاقتصاد، حيث تتخذ الحرب الاقتصادية منحا أكثر شراسة.
6: على الضفة الخليجية، وامتثالا للسياسة الترامبية الرامية إلى تشديد الخناق على إيران، تعلق دولة الإمارات أنشطتها التجارية والاقتصادية مع طهران، متذرعة باستمرار الأخيرة في إطلاق الصواريخ باتجاه أراضيها، لكن ما يجري يتجاوز ذريعة الصواريخ، فهو جزء من لعبة شطرنج أوسع تستخدم فيها الأدوات الاقتصادية والتجارية لمحاصرة طهران واستنزافها ودفعها إلى تقديم تنازلات تحت وطأة الضغط.
9: الموقف الإيراني لم يتغير لا خلال الحرب ولا أثناء المفاوضات، فمضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ واشنطن شروط طهران المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، كما أن لعبة تجديد الحصار ليست جديدة، فإيران تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ولديها حدود برية مع 7 دول فضلا عن حدودها البحرية في بحر الخزر، كما حققت قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي، لذلك فإن الرهان على تركيعها اقتصاديا يبقى رهانا مجربا وخاسرا.
6: المعطيات تشير إلى أن معظم الأدوات المتاحة يجري تفعيلها لتكبيل إيران اقتصاديا، لكن طهران ليست أمام حصار جديد، فالجمهورية الإسلامية لها باع طويل في مواجهة العقوبات، وراكمت على مدى عقود خبرة واسعة في الالتفاف عليها وتجاوز تداعياتها.
10: خنق إيران اقتصاديا بعد الفشل الميداني والدبلوماسي خيار أمريكي ليس بجديد، فلطالما أكدت طهران أنها لن ترفع الراية البيضاء مهما اشتدت الصعوبات. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: وفي ظل استعراض إعلامي هوليودي للبنتاغون بإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن للشرق الأوسط، تتكشف أزمات عميقة تعكس فشل واشنطن واستنزاف هيبتها في مواجهة إيران. وهذا التحرك العسكري لا يعد كونه محاولة فاشلة، لترميم صورة مهشمة لن تغير من حقيقة الانهيار اللوجستي والمعنوي الذي تعاني منه القوات الأمريكية في البحر.
11: بمشاهد هوليودية استعراضية تحاول آلة الترويج العسكرية الأمريكية إخفاء فشلها ومأزقها الحقيقي في مواجهة إيران على مدى الأشهر الماضية. مؤخرا ذكرت وكالة رويترز عن توجه حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط قادمة من مضيق ملقا لتبديل شقيقتها إبراهام لينكولن المأزومة. طائرات نفاثة ومشاهد ليلية وأخرى نهارية في استعراض ضخم يسوق له كعضلات رادعة، لكنه في الواقع يعكس حالة من التخبط وارتباك الحسابات في مواجهة صلبة ومستمرة مع إيران. هذا التحرك الدعائي يأتي تحت ضغط ميداني خانق وفشل استراتيجي متراكم لم يعد بالإمكان حجبه خلف شاشات التلفزيون والبيانات الرسمية أو حتى في الخرائط على جوجل. خلف طلاء السفن العملاقة وبريق الهيمنة الوهمي تكشف التقارير الواقع المأساوي للبحارة والجنود الأمريكيين الذين دفعوا ثمنا باهظا لإطالة أمد المواجهة. أكثر من 200 يوم في عرض البحر بلا توقف أو رسو تحولت فيها حياة الطواقم إلى كابوس. نقص حاد في المؤن والذخيرة وتلوث للمياه وصولا إلى أزمات لوجستية خانقة. المؤسسة العسكرية الأمريكية لم تستطع إخفاء تفشي الانهيار النفسي وحالات الاكتئاب الحادة ومحاولات الانتحار والقفز في مياه المحيط من على متن الحاملة لينكولن هربا من جحيم الخدمة على متن هذه الحاملات الأمريكية. هذه ليست مجرد قطع بحرية تعاني من الإرهاق، بل هي انعكاس لجيش تائه تقوده استراتيجيات عرجاء ورئيس أهوج يعاني من حالة اضطراب مزمنة. إن تبديل حاملة بأخرى أو الزج بقطع بحرية إضافية لن يغير من حقيقة أن الهيبة الأمريكية قد كسرت في مياه المنطقة بدءا بباب المندب والبحر الأحمر وليس انتهاءا بمضيق هرمز. التجارب أثبتت أن الغطرسة الأمريكية تفقد قيمتها أمام إرادة الردع وثبات الخصوم، وحتى لو أنفق البنتاغون تريليون دولار إضافي على تحديث ترسانته من الصواريخ الاعتراضية والهجومية، فترميم صورة القوة العظمى التي تهشمت على صخرة الفشل الاستراتيجي واللوجستي بات أمرا مستحيلا.
0: وتتجه الولايات المتحدة نحو إعادة تقييم شاملة لوجودها العسكري في المنطقة عقب الأضرار الواسعة التي لحقت بقواعدها جراء المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران. تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية يسلط الضوء.
12: لم يكن يخطر على بال الولايات المتحدة بمختلف مسؤوليها فكرة تقليل وجودها العسكري في المنطقة أو التخلي عن قواعد معينة بعد عقود من الهيمنة، إلا أن العدوان الأخير على إيران غير قناعات وثوابت راسخة لدى القيادة الأمريكية. وبهذا الصدد كتبت صحيفة واشنطن بوست تقريرا أكدت فيه أن البنتاغون يقيم نطاق وجوده العسكري في المنطقة في مؤشر مبكر على احتمال أن تؤدي الحرب مع إيران إلى إحداث تحول في الوجود الأمريكي هناك وفقا لمسؤولين ومطلعين. وأضافت أن هيئة الأركان المشتركة والقيادة المركزية الأمريكية تدرسان المسألة أيضا. وأوضحت واشنطن بوست أن من بين المجالات الرئيسية التي تقيمها وزارة الحرب الأمريكية وما إذا كان ينبغي تقليص عدد القوات في الخليج، حيث تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية الكبيرة لأضرار جراء أشهر من الضربات الإيرانية وفقا لشخصين مطلعين على التحليل الجاري. وترى الصحيفة أن الضرر في القواعد الأمريكية يتيح فرصة لا تتكرر إلا مرة كل جيل لكي يعيد البنتاغون النظر في وجوده في المنطقة، مؤكدة أن وزارة الحرب الأمريكية قد أشارت بالفعل إلى أنها قد لا تعيد بناء قواعدها على النحو الذي كانت عليه قبل الصراع. ولفتت الصحيفة أن المناقشات شملت أيضا الأدميرال برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يؤيد المداولات بشأن احتمال نقل القوات الأمريكية غربا بعيدا عن الخليج بحسب مسؤول أمريكي. واستشهدت الصحيفة بحديث لجولز هيرست المراقب المالي في وزارة الحرب الأمريكية أمام مجلس الشيوخ في مايو أن تكاليف إعادة الإعمار لم تدرج لأن الإدارة لم تقرر بعد الكيفية التي تريد بها إعادة البناء بعد الأضرار. كما نقلت واشنطن بوست عن مايكل راتني الدبلوماسي السابق الذي شغل منصب سفير أمريكا لدى السعودية قوله: لقد سلطت الحرب بالفعل الضوء على هشاشة القوات الأمريكية في المنطقة. ورغم أن التواجد الأمريكي في المنطقة أضحى على الطاولة إلا أن الصحيفة أشارت أن التغيير في وضع القوات الأمريكية لا تزال بعيدة وستتطلب موافقة كبار مسؤولي الإدارة بحسب مطلعين.
0: اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء شابين من قرية جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي عقب اقتحامها القرية. وتزامن التوغل الصهيوني في سوريا مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة وادي عبدين بحوض اليرموك غربي درعا ليلة أمس، إضافة إلى عمليات تجريف في حراج الشحار بجبات الخشب وتوغل عسكري نحو تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. في غضون ذلك تشهد سوريا منذ سقوط نظام الأسد انتهاكات متصاعدة من الجانب الصهيوني وآخر من القوات التركية، ويخشى مراقبون أن تتحول سوريا إلى ساحة صراع لقوى إقليمية. وفي سياق الاستباحة، نفذ رئيس أركان عصابات العدو الإسرائيلي المجرم أيال زامير اليوم نفذ جولة ميدانية في جنوب سوريا. المجرم زامير قال إنهم يعملون في جبهات متعددة تتغير فيها التحديات، مؤكدا أن سوريا واحدة منها، وأضاف أن كيانه يرصد ما يجري في سوريا وإنهم يعرفون كيف يستخدمون القوة بشكل دقيق عند الحاجة وفي الوقت الملائم كما قال. ويأتي ذلك بعد يوم من العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار أبو الظهور في أدلب. وأكدت أوساط العدو أن العدوان الصهيوني على مطار أبو الظهور في سوريا رسالة تتجاوز استهداف موقع عسكري إلى محاولة منع تعاظم القوة العسكرية السورية بدعم تركي ومن انتقال النفوذ التركي في سوريا من المجال السياسي إلى بناء قدرات عسكرية نوعية، حيث أتت الضربة كتحذير مزدوج لدمشق وأنقرة بأن أي تغيير في ميزان القوى سيواجه برد إسرائيلي حاسم.
13: تتعامل أوساط العدو مع العدوان على مطار أبو الظهور باعتباره ضربة وقائية تستهدف منع تعاظم القدرات العسكرية للنظام السوري الجديد بدعم تركي، وليس مجرد عملية عسكرية محدودة. وفي التقرير الصهيوني تحمل الضربة رسالة مزدوجة إلى أنقرة ودمشق بأن إعادة بناء قوة سوريا العسكرية أو إدخال قدرات نوعية ومسيرات ودفاعات جوية لن تمر من دون رد.
14: الهجوم يأتي بعد يوم واحد من زيارة بعثة عسكرية تركية للقاعدة نفسها وسط تقارير عن المحاولات المشتركة لتعاظم القوة والتسليح بين تركيا والجولاني، ولذلك قد تكون الرسالة الإسرائيلية موجهة إلى تركيا وسوريا معا.
15: בנוגע לניסיונות ההתעצמות האלה וכמו שאמרת
16: שמעית כן מי שתקף רצה להעביר מסר לא רצה
17: לה... الضربة لم تكن تهدف إلى تدمير القاعدة بالكامل بل إلى إيصال رسالة واضحة. في المرة المقبلة يمكن أن نعود بمزيد من الذخائر والطائرات، فإسرائيل لن تسمح للنظام السوري الجديد بامتلاك هذه القدرة، ومن نفذ الهجوم أراد منع بناء قوة عسكرية جديدة في سوريا ونفذ المهمة بهدوء وبطريقة جيدة.
13: أوساط العدو أكدت أن الرسالة لا تتجه إلى دمشق وحدها، فالمخاوف الأساسية تتعلق بالدور التركي الذي يرى الكيان أنه يتحول من نفوذ سياسي إلى حضور عسكري مباشر في سوريا. وهناك حسابات أوسع لدى العدو تشمل أيضا طبيعة العلاقة بين أنقرة وواشنطن ومدى القدرة الصهيونية على استمرار الاستباحة للساحة السورية.
16: نخود ماجي، توم باراك شليخو ميوحد للنسي ترامب.
18: توم باراك يعد في القدس من أكثر العناصر إثارة للقلق داخل إدارة ترامب، لأنه يمسك بملفات واسعة في الشرق الأوسط، وهو مقرب جدا من أردوغان، وفي إسرائيل قلقون من خطه وسياساته، والمسار الحالي قد يقود إلى صدام وتوتر حتى في الأيام القريبة المقبلة.
13: وشددت أوساط العدو أن العدوان يتجاوز استهداف قاعدة عسكرية ليعكس صراعا على شكل سوريا المقبلة، فالكيان يريد منع بناء قوة عسكرية سورية قد تشكل ولو في أبعد الاحتمالات أدنى خطر عليه، فيما تركيا تسعى إلى تثبيت نفوذها في المنطقة، وبين الطرفين تبدو الساحة السورية مرشحة لمزيد من السيناريوهات الخطيرة.
0: أعلن جيش العدو الإسرائيلي العثور على رفات يهودا كاتس آخر مفقودي معركة سلطان يعقوب عام 1982 واستعادتها بعد أكثر من 44 عاما في عملية استخباراتية داخل الأراضي السورية بحسب الرواية الإسرائيلية، ما يفتح تساؤلات حول كيفية وصول العدو إلى رفات جنوده داخل سوريا اليوم، وما الذي تغير منذ كانت سوريا دولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي.
19: خطوة يتباهى بها المجرم نتنياهو والإعلام الصهيوني كإنجاز أمني، أعلن جيش العدو رسميا العثور على رفات الجندي الصهيوني يهودا كاتس الذي قتل خلال مواجهة مع الجيش السوري في معركة السلطان يعقوب عام 1982، معلنا استعادة الرفات من داخل الأراضي السورية عبر عملية استخباراتية خاصة. كاتس هو الجندي الثالث والأخير من مفقودي تلك المعركة بعد استعادة رفات زكريا باومل من مخيم اليرموك قرب دمشق عام 2019 ورفات تسيفي فيلدمان من داخل سوريا عام 2025. القصة تعود إلى أكثر من أربعة عقود حين خاض الجيش السوري في لبنان مواجهة ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في معركة السلطان يعقوب التي تكبد فيها العدو خسائر كبيرة، فيما بقي مصير ثلاثة من جنوده مجهولا لعقود.
20: في المعركة التي دارت في السلطان يعقوب بين جيش الدفاع والجيش السوري سقط 20 جنديا وأصيب العشرات، وعندما تراجعت قوات جيش الدفاع بقيت في الميدان 8 دبابات، وأعلن عن فقدان 6 مقاتل. النقيب زهار ليبشيتس قائد الدبابة ويهودا كاتس المدفعي في الدبابة نفسها، والرقيب أول حيزي شاي وطاقمه المكون من إيريك ليبرمان، زكريا باوميل وتيسفي فيلدمان اختفى الجميع، ولم يكن معروفا ما حدث لهم أو للدبابة. أعيدت دثة زهار ليبشيتس إلى إسرائيل بعد الحرب، فيما عاد إيريك ليبرمان وحيزي شاي بعد وقوعهما في الأسر لعدة سنوات. أما يهودا كاتس وزكريا باوميل وتيسفي فيلدمان فبقوا في عداد المفقودين.
21: يهودا كاتس زكريا باوميل وتيسفي فيلدمان نطوا مأخور.
19: آنذاك كانت سوريا دولة مواجهة، وكانت استعادة الجنود والرفات تتطلب مفاوضات وصفقات تبادل وأثمانا سياسية وأمنية. أما اليوم فالمشهد مختلف تماما بعد سقوط الدولة السابقة وسيطرة الجماعات المسلحة على سوريا. لم يعد العدو الإسرائيلي بحاجة إلى صفقات تبادل أو دفع أثمان باهظة، إذ ينفذ عملياته الاستخباراتية داخل الأراضي السورية ويستعيد ما يبحث عنه. كاتس في 2026 وفيلدمان في 2025، ولم تتوقف العمليات عند رفات الجنود. فبعد أشهر من سقوط سوريا بيد الجماعات المسلحة، أعلن العدو عن عملية سرية للموساد استلبت نحو 2500 وثيقة ومقتنى شخصي للجاسوس إيلي كوهين من الأرشيف السوري الرسمي، وسط تقارير تشير إلى أن هذه العمليات تتم بتنسيق أمني غير معلن مع سلطة الجولانية. هكذا تبدلت المعادلة. سوريا التي كانت في السلطان يعقوب دولة مواجهة أصبحت اليوم تحت سلطة الجماعات المسلحة أرضا مستباحة للعدو، من دولة تملك أوراق المواجهة والتفاوض إلى واقع يستطيع فيه العدو الدخول إلى العمق السوري واستعادة ما يريد. وهنا لا تكمن القصة في استعادة رفات كاتس وحده، بل في سوريا التي تغيرت.
3: قصف جديد يا شباب.
4: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: نظمت العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية في صنعاء فعاليات ثقافية احتفائية بالميلاد النبوي الشريف.
1: فعاليات متعددة للمؤسسات الرسمية احتفاء بالميلاد النبوي. أمانة العاصمة والمكتب السياسي لأنصار الله نظما فعالية مشتركة بالمناسبة تعددت فقراتها الفرائحية بذكرى مولد النور محمد. إلى ذلك نظم كل من مجلس الشورى والمكتب القانوني للدولة وقطاع ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فعاليات بالميلاد النبوي المبارك تنوعت فقراتها الثقافية التوعوية وألقيت خلالها الكلمات المعبرة عن أهمية الاستفادة من هذه المحطة التربوية المباركة. وعلى الصعيد الأمني والعسكري فقد نظمت فعاليات بمناسبة المولد النبوي الشريف لكل من قيادة قوات الأمن المركزي بالأمانة وقيادة قوات الحماية الرئاسية ودائرتي التقاعد العسكري والقضاء العسكري وكل من المنطقة الأمنية الخامسة بمديرية شعوب والإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء ومستشفى الشرطة النموذجي وأمن منطقة بني الحارث الشرقية والغربية. على ذات الصعيد أقام كل من المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية ومركز البحوث التربوي والمعهد التقني الصناعي بمديرية بني الحارث وإدارة كهرباء الأمانة فعاليات احتفاء وابتهاجا بالميلاد النبوي وتأكيدا على التمسك بالنهج النبوي.
0: وشهدت قرى وعزل محافظة صنعاء أمسيات وفعاليات متفرقة فرحا واستقبالا لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والتسليم.
1: أمسيات نبوية وفعاليات محمدية متفرقة شهدتها قرى وحارات وعزل مديريات محافظة صنعاء وسط حضور واسع وتفاعل كبير للأهالي حبا وعشقا لنبي الرحمة محمد صلوات الله عليه وآله. البداية من الأمسية النبوية الفرائحية حيث شهدت مديرية سنحان 5 أمسيات نظمها الأهالي في عزلة الموصي أمسيتين، أمسيتان في كل من عزلة وادي الأجبار وعزلة كاع الحباب، إضافة إلى هذه الأمسية لأبناء حي حزيز الغربي. وفي مديرية صنعاء الجديدة نظمت 4 أمسية نبوية فرائحية بالذكرى الجليلة، وذلك في حارات القدس والجنتين، المدافر وسام، اللكماء السوداء وقرية بير الهذيل، وفيها اجتمع الأهالي في رحاب النبي حمدا وشكرا لله على نعمته. في مديرية مناخة شهدت منها الحارة العليا أمسية نبوية وثانية هنا في مديرية بني مضر لأبناء مربع مثنى، وثالثة شهدتها مدرسة العلم والإيمان في مديرية بني حشيش، كما الفرحة هنا قامرة لدى أبناء عزلة أسناف بمديرية جحانة بخولان وهم يحتفون باقتراب ذكرى تمام النور في يوم ميلاده الأغر. أما نهار أبناء محافظة صنعاء فيشهد فعاليات محمدية لا تتوقف حبا للنبي الأكرم وفرحا بذكرى مولده، كهذه الفعالية لأبناء عزلة الثلث بمديرية مناخة التي تزامنت وأخرى لعدد من المكاتب التنفيذية بالمديرية في وقت كان أبناء عزلة متوح والمغارب وبني عراف بمديرية صعفان ينظمون فعاليتين منفصلتين بالذكرى العطرة. وهنا بجحانة خولان منتسب

0: وفي الحيمة الداخلية شهدت عزلة الأحبوب فعالية نبوية لأبنائها المحبين لرسول الله محمد صلوات الله عليه وآله.
1: وفي الحديدة تستمر الفعاليات الرسمية والمجتمعية احتفاء بذكرى مولد النبي الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام.
2: بوتيرة عالية وهمم متجددة تتواصل في محافظة الحديدة الفعاليات والأنشطة في ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث عقد لقاء تحضيري للمشائخ والعقال والأعيان واللجان الاجتماعية ولجان الحشد بمديريات مدينة الحديدة، وإدانة واستنكارا للإساءات الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم، وإعلانا للجهوزية والنفير العام. كما عقد لقاء تحضيري للقطاع التربوي والأكاديمي بمربع المدينة احتفاء بذكرى مولد النور المبين، واستهجانا للإساءات الأمريكية الصهيونية المتكررة للقرآن الكريم. وإلى مديرية المراوعة التي نظم مكتب الصحة والبيئة بها فعالية جمعت الكوادر الطبية والصحية بالمديرية، عبر الجميع خلالها عن فرحتهم الغامرة بإحياء مولد النبي الأعظم. وتحت شعار لبيك يا رسول الله نظمت أمسية برعاية إدارة أمن المراوعة، تطرق المتحدثون فيها إلى أهمية إحياء المناسبة العطرة بما يليق بها. وكذلك أقام مكتب الضرائب العامة وضريبة العقارات بالمديرية أمسية ثقافية خطابية بمناسبة الذكرى السنوية لمولد النبي المصطفى. ونظمت إدارة أمن مديرية الميناء أمسية خطابية وإنشادية عبرت عن مدى ارتباط اليمانيين بالرسول الأعظم منذ فجر الرسالة. وشهدت مديرية الزيدية أمسية محمدية أبرزت مدى محبة أبناء يمن الإيمان للنبي البشير صلوات الله عليه وعلى آله.
3: نحمده في جميع.
2: كما نظمت أمسية إحيائية بالحزر بعزلة القوز بالقناوس. كما نظم أبناء مديرية المنيرة وعزلة الوسط ومجلس التلاحم القبلي والشرطة المجتمعية ومكتب الزكاة والأوقاف بالمديرية أمسية على شرف الذكرى. وأحيا مكتب الصحة العامة ومستشفى الضحي الريفي ومكاتب الزكاة والأوقاف والإرشاد والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتنسيق بالمديرية مع مكتب الصناعة والتجارة ومكتبي الأشغال العامة ومؤسسة الكهرباء أمسية محمدية احتفاء واستبشارا بهذه الذكرى العطرة. وأقام مكتب الصحة والبيئة بمديرية الجراح أمسية فرائحية إنشادية بالمناسبة. كما نظم أبناء مديرية الصليف أمسية من وحي المناسبة. كما أقام مكتب الزكاة والإرشاد بمدينة العلم والعلماء زبيد أمسية ثقافية بالمناسبة الشريفة. ختاما نظم مكتب الأشغال العامة والطرق ومركز تدريب زبيد الأساسي ومحوي الأمية أمسية ثقافية احتفاء بذكرى مولد سيد الخلق صلوات الله عليه وعلى آله. من محافظة الحديدة أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
1: وتتوالى في مديريات محافظة حجة الفعاليات والأمسيات التحضيرية لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم.

عرض آخر للدراجات النارية المزينة في مديرية وضرة.

0: الشريف نظم عرض لطلاب مدارس الثانوية والعلوم الشرعية وأكاديمية القرآن الكريم بمدينة حجة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: وأقامت السلطة القضائية وفرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ومكتب صندوق النظافة والتحسين ومركز الغسيل الكلوي وكلية الشريعة والقانون بجامعة حجة والناشطون الإعلاميون فعاليات

0: اعتقدت جميعها أن الارتباط برسول الله صلوات الله عليه وآله هو الخلاص للأمة مما هي فيه من تشتت وذل وخضوع لأعدائها.
1: عالية وعمل دؤوب تتواصل في محافظة المحويت الفعاليات والأنشطة المحتفية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أحيت التعبئة العامة بالمحافظة الذكرى العظيمة بفعالية حاشدة أكدت كلماتها المضي على نهج الرسول الأعظم ومبادئه وجهاده لمقارعة الكفر والطغيان. ونظم القطاع الصحي فعالية بالمستشفى الجمهوري بمدينة المحويت تطرقت إلى جانب من حياة النبي وأهمية الرجوع إليها لتعزيز الشعور بالمسؤولية. على صعيد الأمسيات الليلية نظمت في مديرية الطويلة أمسية حاشدة بالمدينة وأمسية أخرى بمدينة الرجم لأبناء عزلتي قالبي وربيعي وبني أسعد، وكذلك أمسية بمدينة المحويت. كما نظم أبناء عزلة عنبر بجبل المحويت وطلاب كلية الطب ومكتب الصناعة بالمديرية أمسية أخرى، أشارت إلى أهمية إحياء المناسبة لتعزيز الروحية الجهادية والمعنوية للأمة. وتعبيرا عن الفرحة بقدوم ذكرى مولده الشريف صلوات الله عليه وآله نظم مسيران ضوئيان في مديريتي حفاش والرجم بالسيارات المضاءة بالأنوار المحمدية. بني سعد شهدت أيضا فعالية لإدارة أمن بني سعد ومكتب التربية والشباب والرياضة، وشهدت مديرية حفاش فعالية أخرى للقطاع التربوي على شرف المناسبة. تربويا شهدت العديد من المدارس بمديريات المدينة وجبل المحويت وملحان وحفاش والخبت فعاليات طلابية تعبيرا عن الفرحة والبهجة بمولد الرحمة المهداة. وعلى صعيد الإحياء النسوي شهدت مديريتا مدينة المحويت والخبت فعاليات نسائية حبا وكرامة في الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله.
2: وفي محافظة ذمار فعاليات ومهرجانات وأمسيات متنوعة فرحا وابتهاجا بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.
3: يتعاظم الحراك الرسمي والمجتمعي في محافظة ذمار مع اقتراب ذكرى مولد النور المبين، حيث أقامت الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ندوة بعنوان القيم المحمدية في تعزيز الانتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. تطرق فيها المشاركون على أن كمال الإيمان والارتباط الوثيق بالرسول الأعظم يتمثل في تأمين القوت الضروري في مسار مواجهة اليهود وأعوانهم. وأقيم اللقاء الموسع للجنة المركزية العليا ورؤساء اللجان المختلفة لفعاليات المولد النبوي الشريف لمناقشة التجهيزات والاستعدادات ليوم 12 من شهر ربيع الأول. وأقيم لقاء تحضيري مماثل في مديرية وصاب السافل لمناقشة جهوزية ساحة وصابين، حيث تم زيارتها والاطلاع على سير العمل فيها. وأقامت كلية الشريعة والقانون بجامعة ذمار المؤتمر العلمي الأول بعنوان أحكام قيام الأمة وثوابتها من نور النبوة إلى قضايا الأمة بمناسبة المولد النبوي الشريف. تخللها عدة بحوث علمية ودراسات لسرة الرسول الأعظم في جهاده للكفار والمنافقين وإرساء دعائم الحرية والاستقلال، وأقيمت فعالية ثقافية وخطابية وإنشادية لمكاتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وصندوق الرعاية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومكتب الجهاز المركزي للإحصاء ومكتب الثروة السمكية، وأقيمت فعالية ثقافية وخطابية وشعرية لنزلاء الإصلاحية المركزية بدمار فرحا وابتهاجا باقتراب ذكرى مولد خير البشرية، وأقيم المخيم الطبي الأول لهيئة مستشفى دمار العام لأمراض وجراحة الأوعية الدموية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأقيمت فعالية ثقافية وشعرية وإنشادية لمكتب الأوقاف والإرشاد في مديرية عتمة، وفعالية أخرى لمكاتب الزكاة والتحسين والأوقاف والإرشاد والرعاية الاجتماعية والمبادرات الاجتماعية في مديرية المنار، وفعالية أخرى لمكاتب التربية والتعليم والخدمة المدنية والشباب والرياضة والنقل في المديرية ذاتها. وأقيمت مهرجانات وأمسيات فراحية في مختلف مديريات المحافظة، حيث أقيم مهرجان فراحي لقوات الأمن المركزي في المحافظة ومهرجان آخر للهيئة العامة للزكاة وأبناء حارة الفتح وأمسية فراحية لأبناء حارة الجيلاني وسط مدينة دمار، وأقيمت أمسية فراحية للسلطة المحلية ومكاتب مديرية عنز وأمسية إنشادية وفنية لقبائل قرية قباتل في مديرية ذاتها، وأقيمت أمسية فراحية وثقافية وإنشادية لمنتسبي المؤسسة المحلية للنهي والصرف الصحي ومكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مديرية جهران، وأمسية أخرى لإدارة أمن مديرية وصاب السافل، وأمسية فراحية وثقافية وإنشادية لأبناء حارة البريد بمدينة دوران آنس، وأقيم مهرجانا فراحيا لطلاب مدرسة الإمام زيد الثانوية للعلوم الشرعية في المديرية ذاتها، وأمسية لأبناء قرية الهروج في عزلة الأتلة بمديرية ميفعة عنز. وأقيمت فعالية للجانب النسائي وفرع اللجنة الوطنية للمرأة فعالية ثقافية وخطابية احتفاء بالمناسبة، وأقيمت فعالية للهيئة النسائية في قرية القاعدة بمديرية عنز فرحا وابتهاجا بالمناسبة الغالية والعطرة. شرف الدين الرحبي، المسيرة، دمار.
2: وصلنا إلى نهاية نشرتنا، والمزيد من الأخبار والمعلومات في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.

0: أغسطس عام 2015 العدوان السعودي الأمريكي يرتكب جريمة وحشية في الحديدة مستهدفا سوقا شعبيا في منطقة الضحي شمال المحافظة وموقعا 35 شهيدا وعشرات الجرحى. وفي اليوم نفسه أيضا القوة الصاروخية تطلق صاروخا من نوع قاهر واحد على قاعدة خميس مشيط في عسير محققة إصابة دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 سلاح الجو المسير يستهدف بعدة غارات من طائرة قاصف واحد تجمعات قوى العدوان في صحراء ميتي.
1: آثار الصيادين الذي ضربهم العدوان البربري الغاشم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 طيران العدوان يستهدف قوارب صيد بالقرب من جزيرة السوابع مخلفا 13 شهيدا من الصيادين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 القوة الصاروخية تطلق صاروخا من طراز نكال على عرض عسكري للغزاة والمرتزقة في معسكر ماس بمأرب، والصاروخ يصيب هدفه بدقة ويسفر عن مقتل وجرح العشرات من ضباط وجنود الغزاة.
2: عندما نتبنى هذه المؤتمرات ونتبنى هذه الفعاليات هي رسالة واضحة عن مدى انتماء هذه القيادة وانتماء الدولة وانتماء الشعب للقضية الفلسطينية واستعدادهم الدائم للدفاع عن قضايا هذه الأمة والاستعداد الدائم لبذل كل ما يمكن في سبيل مساندة مظلومية أبناء غزة. عن ذلك الجهاد يستبدل الرتبة العالية التي تأتي مع المنصب بصفة أعظم وهي صفة مجاهد ليحصل في نهاية المطاف على أمنيته بوسام الشهادة وهو وسام لا يمنحه بشر وإنما يمنحه الله جل وعلا.

عظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

أمريكا وإسرائيل إلى بلاد الإسلام، فدخلوا إلى أفغانستان وقلنا أفغانستان بعيدة عنا، ودخلوا إلى العراق وقلنا العراق بلد آخر، ودخلوا إلى غيرها من دول الإسلام، ولكنهم اليوم أصبحوا داخل يمن الإيمان والحكمة، أصبحوا داخل حدود اليمن. ما الذي ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى بهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.

0: بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: جف الحبر في وصف خير الخلق، واحتار الفكر وسلهمت الأفكار، في مدحه وصارت حائرة، صادق أمين وما سواه أشجع ولا أطهر، بشر أذكى وأدهى، شخص له سيرة عظيمة عاطرة، أرحم أحب أعدل وأحكم من على الدنيا ظهر، أصبر وألطف من دعا للدين أمه فاجرة، العابد الزاهد سليل الأنبياء، نور البدر الراكع الساجد، حبيب الله دنيا واخرة، خاتم ختام الأنبياء، أوحى إليها الله صور يهدي بها كل الخلائق يوم كانت كافرة.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
3: بث لي انت، انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى يبث لي ساعه بس.
5: لحظه، انت رقمك 7-0؟
3: ايوه.
5: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: واجتهادا باستخراج ثروته النفطية التي تمثل إنجازا تنمويا متقدما.
11: معلومات عن اكتشافات جديدة هم ماشي
12: معلومات. مهتم يا سريع. وبداية جديدة ووساطة أول قلنا على الحدود اليمنية السعودية.
13: توزع الخارطة النفطية في اليمن إلى 13 حوضا رسوبيا يزيد إجمالي القطاعات فيها عن 100، وفيما يقتصر الإنتاج على 13 منها تقع في 3 محافظات تصنف أغلب قطاعات اليمن النفطية بين استكشافية ومفتوحة، أكدت المعلومات الجيولوجية امتلاكها إمكانات بترولية أو مؤشرات للعناصر الرئيسية لتراكماتها. هذا المورد الحيوي ظل محور صراع سيطرة محمول، دائما ما حسم على طاولة مساومات لا مكان فيها للمصلحة الوطنية. ومع تعقيدات وتشعبات وتداخلات عدة، يقدم هذا البحث شواهد محددة تكشف وتبين لأول مرة بالأدلة المادية الحصرية كيف وقع ذهب اليمن الأسود بين مصائد الشركات الأجنبية وأطماع الجوار وفساد فرقاء الحكم.

0: يوليو 1984 شركة هنت الأمريكية تعلن عن أول اكتشاف للنفط في منطقة صافر بمحافظة مارب، ولم يكن ذلك حدثا عاديا بالنسبة إلى اليمن، لكن الشركة وهي تواصل أنشطتها كانت تسير بعيدا عن اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط.
1: في الباب الخامس من الاتفاقية يقول التخليات الإلزامية، يجب على الشركة أن تتخلى عن 25% من مساحة القطاع بعد السنتين الأولى من الاستكشاف، وتتخلى أيضا عن 25% عن السنتين الثانية في من مرحلة الاستكشاف، يعني تتخلى عن 50% من مساحة القطاع. لم تم تجاوز هذا بعد المسوحات، بعد ما عملت شركة هند مسوحات سيزمية، أظهرت هذه المسوحات وجود تراكيب نفطية، يعني تراكيب واعدة تحتوي على تراكمات هيدروكربونية اقتصادية، قامت بتعديل الاتفاقية للمرة الأولى والمرة الثانية
2: في مرحلة في مع بداية الإنتاج، لأنه هي كانت اتفاقية بدائية، يعني كون اليمن ما قد عندهاش خبرة في مجال مشاركة في الإنتاج ومشاركة العائدات وتوزيع الحصص وكلفة التشغيل.
1: كانت صفقة غير عادية للهند. أيضا تحويل اتفاقية النسب، الدولة 40 والشركة 60%، هذه كانت ضربة كبيرة في حق اليمن، مغامرة كبيرة في إعطائهم هذا الاتفاقية.
0: مع معرفة هند أن مكاسب هذه الصفقة ستمتد لعشرين عاما، دفعت نحو تعديل ثالث للاتفاقية، وسع مساحة الامتياز إلى نحو 17,000 كيلومتر مربع، أي ما يزيد بكثير عن دولة قطر ثالث أكبر منتج للغاز عالميا، أو ما يقارب الكويت أحد أكبر منتجي النفط في العالم.
3: الشيء المميز فيه التعديل الثالث أنه عدل مساحة القطاعات، مساحة القطاع الأصلي، مساحة القطاع الأصلية بعد أن كانت في حدود 12,000 وكم مئات، ارتفعت بنسبة 30% وصارت في حدود 16,000 وبعض مئات. طبعا المتعارف عليه في الصناعة البترولية إن مساحة القطاعات بعد تحقيق اكتشاف تجاري تبدأ في التناقص بحسب اتفاقية البيئسة، لكن ما حدث هو كان تجاوز للمتعارف عليه عالميا في الصناعة البترولية العالمية.
1: شركة هند حسبت أنه لو حصل اكتشاف في المنطقة هي بتكون مسيطرة على المنطقة، هي من بتدخل الشركاء، اليمن أصبح خارج الحسبة. حصولها على المساحة هذا يعطيها المساحة في التفاوض وإدخال شركات وعقد صفقات مع شركات أخرى.
3: بالطبع هو أكيد بيكون في له علاقة بالاحتياطيات، لأنه لما تزيد مساحة القطاع معناته تزيد مساحة الاستثمار بشكل دوري بشكل تالي. أنا بحسب ما لاحظت من خلال مساحة التعديل، المساحة الإضافية تم إضافتها في الشريط الشمالي والشريط الجنوبي من القطاع، وتلا ذلك طبعا عمليات استكشافية متواصلة في القطاع. طبعا حققت شركة هند عدد كبير من الاكتشافات، عدد لا بأس من الاكتشافات بعد حق الألف، وتواصلت العملية الاستكشافية إلى أن دخلت بعدها مرحلة التطوير.
0: واصلت الشركة الأمريكية أنشطتها، وفي غضون عام ونصف من تاريخ اكتشاف أول بئر نفطي في صافر وصلت هند إلى عتبة الإنتاج التجاري، ومع إيقاعها ذهب اليمن الأسود في شراك استغلالها كانت سلطة العقيد سعيدة جدا، ولم يخلو المشهد من المنزعجين،
2: وكان في نوع من الضغط والوصايح على اليمن من قبل دولة مجاورة، كانوا يضغطوا على أعلى مستوى، فالمحاولة عرقلت هذا اللي هو العمل والاتجاه اليمن إلى أنها تكون دولة بترولية، هذا موجود وأصبح لا شك فيه.
0: تمثلت الضغوط السعودية كما وثقت ذلك وثائق يمنية وسعودية وأمريكية بدعاوى الحق التاريخي في مساحة الامتياز الممنوحة لشركة هند في عمق الأرض اليمنية منذ الأزل. تكشف وثيقة تنشر لأول مرة صادرة عن هند مطلع نوفمبر 1984 الميلادي عن تلقيها مذكرة من وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية باللغتين العربية والإنجليزية تنطوي على مواضيع ذات حساسية سيادية. تركت شركة هانت تفاصيل الدعاوى الحدودية في المذكرة السعودية للنسخة العربية منها، وقد جاء فيها التأكيد على علم السعودية بنشاط يمتد إلى جوار منطقة مأرب، مع لفت الانتباه إلى ما تدعي أنه يشكل جزءا من إقليم المملكة. وفي التفاصيل لإحداثيات ذلك يرد في المذكرة ما يتجاوز مناطق أنشطة هانت في محافظة الجوف إلى مأرب. أمام هذه المعطيات كان لابد من تفسير للسلوك السعودي المتنمر والانتهاكاتها الحادة لسيادة الجوار، وقد اخترنا لذلك مهتمين بتاريخ العلاقة بين البلدين.
2: السعوديين شعروا بنعم أنه اليمن تريد أن تخرج عن المصائب، اليمن تريد أن يكون لها قرار اقتصادي مستقل، اليمن تريد أن يكون لها ثروة نفطية. السعودية عندها مشكلة المالية، مشكلة قوتها الاقتصادية واستقرارها السياسي.
3: تعطيل الاقتصاد اليمني من التطور، فعملية أنها تقدم وثائق أن المنطقة تبع السعودية هي منطقة في مأرب معروف منذ الأزل تاريخيا وسياسيا وحتى شعبيا أنها منطقة يمنية، هي مجرد وسائل ابتزاز وضغوط وتحقيق مصالح خاصة بالسعودية.
0: إذا الضغوط السعودية بعثت السلطة مذكرة احتجاج للرياض، وانتظرت بعدها أن تتم معالجة الخلاف بالطرق الودية، لكنها صدمت برد سعودي صارم ذكرها بقدم الدعوة المرتبطة بملكية جزء من منطقة الامتياز الممنوحة لشركة هند. وسجل الرد السعودي من جديد دعوى أخرى تجاه توسيعها، كما تكشف وثيقة صادرة عن الخارجية السعودية في 14 من صفر 1405 هجري، كان ذلك تعبيرا سعوديا سافرا عن سياسة الحدود المتحركة.
2: الدولة السعودية أو النظام، الدولة السعودية هي دولة ناشئة، يعني ما بيش لها حدود، مش دولة تاريخية، تمام؟ وبالتالي هذا الدولة الناشئة مع الدعم الأمريكي مع المال تريد أن تتوسع، طبيعتها توسعية.
0: لم تتوقف أطماع السعودية، ولم تكن هند في وارد أن تترك غنيمتها، ولأن الشركة لم تكن تملك الموارد الرأسمالية اللازمة لتطوير حقول مأرب، بدأت المتاجرة بها أو ما وصفتها بالأفيال. اشترى اتحاد كوري جنوبي 24% من اتفاقية تقاسم الإنتاج مع هند بمبلغ غطى نصف تكاليف الاستكشاف، واشترت شركة إكسون الأمريكية 49% من حصة هند $1 مليار، نصفها نقدا لشركة هند كنتاج أولي للصفقة الفاسدة مع السلطة.
2: كان في شركة في اليمن بتشتغل اسمها يوكونج الكورية، والشركة الكورية عندها أيضا شركاء آخرين في كوريا 3 أو 4 شركات، طلبت منهم أنهم يشاركوا، فباعتهم حصة كبيرة من ما تملكه في القطاع حسب اتفاقية المشاركة في الإنتاج، لكي تستطيع بناء منشآت، ولكي يعني منشأة كانت تحتاج منشأة كبيرة كون النفط المكتشف والغاز كبير نوعا ما، فكانت تحتاج منشأة بسعة 400,000 برميل في اليوم، وربط الحقول والآبار بالمنشأة هذه، إضافة إلى أنها كانت تحتاج إلى خط أنابيب ضخم يربطها في البحر، تقول 450 كيلو تقريبا أو أقل شوية طول خط الأنبوب، لكن سعته 300,000 برميل، يعني ممكن يضخ في اليوم 300,000 برميل في اليوم، لكن وحدة المنشأة الإنتاجية 400,000 برميل في اليوم معالجة.
0: بدت هند بنظر الصحافة الأمريكية لاعب بوكر لا يتعامل مع أوراق خاسرة، لكن فوز الشركة يتأرجح بين أن يكون العقيد حصل على جزرة صغيرة ثمنا للموافقة على صفقاتها، وبين توظيف الشركة ورقة الضغوط السعودية لمحاصرة تطلع امتلاك اليمني ثروته.
1: لكن حصولها على النسبة الأكبر، حصولها على المساحة كلها، أعطى لها فرصة أنها تتفاوض وتعقد صفقات كبيرة جدا، لذلك أدخلت شركة الكورية شركة الكورية مجمع شركات الكورية، كذلك شركة إكسون. شركة إكسون من أكبر الشركات العالم، وأيضا حضرت إكسون وأخذت قطاع 21 في اليمن. الاكتشاف هذا جذب شركات كثير لليمن، لكن كان المستفيد هنت أكثر من الدولة.
0: سبتمبر 1986 جرى تدشين مصفاة مارب في حفلة تصدرها نائب الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش، ولم يكن ذلك محض صدفة. لقد قيل من هنا إن العالم الصناعي وجد بديلا عن نفط منطقة الخليج المضطربة.
4: وكما نشاهد اليوم هنا، فإن التعاون بين القطاع الخاص الأمريكي وحكومة الجمهورية العربية اليمنية قد أدى إلى إنتاج هذا المصدر الجديد للنفط والمنتجات النفطية، وإلى مصدر جديد لا يمر عبر منطقة الخليج المضطربة.
1: أنا أشبه زيارة جورج بوش في تدشين أول جحلة زيارة ترامب للسعودية. خرج من السعودية بأكثر من 400 مليار. هذول الناس لا يزوروا دولة يباركون الدولة أنها فازت أو أنها حصلت على زيارة الدولة، هي وجه المصلحة لنهب الدول. أمريكا عاشت على نهب الدول الفقيرة.
5: الأمريكيين حبذوا فكرة استخراج النفط لأنهم يريدوا أن يقووا النظام الشمالي ويرتبوا الموضع على الوحدة بحيث يقضوا على النظام الجنوبي الموالي للاتحاد السوفيتي. يعني كان هم الأمريكيين كيف ننتزع المنطقة الجنوبية من سيطرة الشرق الاتحاد السوفيتي، لأنه هذه المنطقة منطقة مهمة جدا جدا للعالم.
0: في تلك المرحلة جرى اكتشاف النفط بكميات تجارية في 3 حقول ضمن قطاع 4 شمال مدينة عتق بمحافظة شبوة من قبل شركة تكنو السوفيتية، وما لبثت أن بدأت الإنتاج البدائي منه. كان ذلك إعلانا آخر عن صراع المعسكرين الغربي والشرقي.
3: حققت 3 اكتشافات نفطية بدأت بحقل صغير اسمه حقل أمل، وحقل شرق عياد، وحقل غرب عياد. حقل غرب عياد هو يعتبر المنتج الرئيسي للنفط في قطاع 4، واستمرت في الإنتاج حتى العام 1990 أو في العام 1991، ثم انسحبت من القطاع بعد تحقيق الوحدة المباركة وتقريبا برضو أيضا انهيار الاتحاد السوفيتي.
0: يناير 1990 علي عبد الله صالح في أمريكا. لم تقتصر الزيارة على المسؤولين في دالاس، كانت هان تنتظره بحفل كبير لم يخلو من الفضيحة. رئيس الجمهورية العربية يطلب المعلومات عن إمكانات البلاد النفطية من الشركة الأمريكية.
6: Some information about new discoveries.
7: كان عندكم معلومات عن اكتشافات جديدة وهم ما
8: شو معلومات. مهتم يخرج المعلومات.
9: أولا أنا أستنى معلومات ثم بعدين
10: أدي. He wants first to know from you and then he will give you what he knows.
0: حين ذاك كانت شركة هانت تواصل يوميا حرق 50 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب للنفط في مارب، وكان من المتوقع أن يبحث صالح مع مسؤولي الشركة عملية إعادة حقن الغاز بدلا من حرقه، لكن الحفاظ على الثروة غاب عن أجندات الزيارة ومخرجاتها.
2: لم يكونوا الناس أو المختصين في اليمن حريصين أشد الحرص على أنها تكون اتفاقية نموذجية في صالح اليمن بنسبة 100%، فلهذا كان فيها نوع من الغبن زي ما قلت بصراحة في مجال التشغيل، نسبة التشغيل أكثر شيء، والشيء الثاني نسبة التشغيل عالية وعدم استغلال الغاز. يعني لم يشيروا إلى الغاز في الاتفاقية واستخدامه للاستخدام الأمثل، فلهذا السبب فعلا كان فيها جوانب من الغبن. يعني
3: كان مفترض أنها يتم استغلال الغاز وبناء منشآت خاصة بفصل الغاز ومعالجته، ولكنها تماطلت إلى أن فرضت عليها من قبل الدولة، ولكن ظل الموضوع حرق الغاز مستمر بسبب أنها لم تقم بتطويح حقول الغاز، لأنه منطقة مارب الجوف تتميز بأنها منطقة نفطية غازية، نسبة الغاز المصاحب تكون مرتفعة فتضطر أنها تحرقها الكميات كبيرة من الغاز. هذه أبرز المخالفات اللي سببت أضرار للاقتصاد. الاقتصاد اليمني أو للمخزون الغازي.
0: استمر هذا الغاز المصاحب للنفط لنحو عقد، وحين بدأت عملية إعادة الحقن كانت الاختلالات كبيرة ودائمة في ظل سعي هانت للاستحواذ عليه وتأخير عملية استثماره. وقد تبين لنا أن الشركة أثناء زيارة صالح سعت لاستطلاع نتائج الشركات المنافسة لها.
3: طبعاً القطاعات البحرية ركزت الشركات في السبعينات والثمانينات على قطاعات البحر الأحمر، ودخلت كبريات الشركات، يعني دخلت شركة شيل ودخلت شركة بي بي في الثمانينات، بالإضافة إلى أنه شركة بي بي بعد انسحابها في الثمانينات عادت مرة أخرى في التسعينات، العام 90 إلى استمرت إلى العام 92. في منطقة جزيرة سقطرى اشتغلت أو دخلت شركة بريتش جاز، أيضا شركة بريطانية بريتش جاز يسمها جاز، شركة الغاز البريطانية، حفرت بئرين بارت في بعضهم شواهد غازية. بالإضافة إلى ذلك شركة أجيب أيضا في الثمانينات عملت في منطقة البحرية من المطلة على المكلا ومنطقة خليج القمر، وحفرت عدة آبار استكشافية ظهرت فيها مؤشرات مشجعة أن النظام البترولي نشط وفعال.
0: مع ذلك جمدت هذه الشركات أنشطتها في كل من شمال الوطن وجنوبه، وحين عاد بعضها مع شركات أخرى بعد إعادة تحقيق الوحدة لم تستمر أنشطتها. وجد هذا البحث أن 9 من الشركات العالمية حصلت على حق الامتياز في 9 قطاعات، تبدأ في جنوب ساو بالمهرة وحواريم وهود والفرط والمسيلة بحضرموت وعساكر والبرقاء والعقلة بشبوة، وتنتهي بجزيرة أنتوفاش في البحر الأحمر. لكن قطاعا واحدا منها تحول إلى الإنتاج فقط وتعثر بقيتها.
3: طبعا شركة لما تحقق اكتشاف نفطي حتى وإن كان صغير أكيد تعرضت للضغوط للانسحاب، وأعتقد أنه على رأس هذه الضغوط طبعا جارتنا السعودية.
0: في سياق البحث عن إجابات حاسمة لفك الغموض حول الأنشطة البترولية في اليمن وعن تعثرها في البر والبحر، حصلنا على محضر اجتماع لمجلس الرئاسة والمجلس الاستشاري ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، عقد مطلع شوال 1412 الموافق أبريل 1992. 59 شخصية بدأت بعلي صالح وانتهت بالعطار، جميعهم تحلقوا حول مذكرة موجهة من السعودية للشركات النفطية العاملة في اليمن. جاء في مذكرة الخارجية السعودية كما ينقل المحضر: توفرت معلومات لحكومة المملكة أن بعض شركات البترول العالمية التي منحتها حكومة جمهورية اليمن حق الامتياز للبحث والتنقيب عن البترول تجاوزت في بحثها وتنقيبها إلى مناطق لم يتم الاتفاق على خط الحدود فيها بين البلدين، وتعتبرها حكومة المملكة داخلة في إقليمها، ولن تعترف بأي أثر قانوني لهذه التجاوزات، ولن تتسامح تجاه ما سمته أي انتهاك لحرمة حدودها. ويكشف محضر الاجتماع أن المملكة وزعت للشركات النفطية المستهدفة خريطة معدلة تظهر أن جزءا من مناطق الامتياز الممنوحة لها من اليمن تقع ضمن الجغرافيا السعودية، كما لم تتردد الرياض عن تهديد الشركات بما سمته صراحة بالقوة القاهرة للحفاظ على حقوقها المزعومة.
5: مع قيام الوحدة بدأت السعودية تشعر بأنه اليمن خرجت من الهيمنة، أصبحت على تواصل مع الأمريكيين مباشر، أصبح عندها الآن نفط، تمام، أصبحت دولة تمثل كثافة سكانية كبيرة، أصبحت مساحتها أكثر من 500,000 كيلومتر، أصبحت لها حدود يعني لها شواطئ أكثر من 2000 كيلومتر، وتظل على عدة بحر، البحر العربي والبحر الأحمر، وتظل على المحيط الهندي، وهذا كلها مقومة دولة كبيرة وعظمى في المنطقة. إذا معنى هذا أنه سندخل في صراع مع هذا النظام القوي.
0: في الأثناء استحوذت شركة نمر بتروليوم السعودية مع 3 شركات أخرى هي شيفرون وفيليبس الأمريكيتان وكريسنت الإماراتية على امتياز منطقة عياد قطاع 4 في شبوة، مع تولي الشركة السعودية مسؤولية التشغيل وقد لوحظ تدني إنتاج هذا القطاع بشكل دائم.
11: كان الإنتاج لا يتجاوز ما بين عام 1994 إلى عام 2001 ما يتجاوزش 200 إلى 250 برميل متوسط يوميا.
0: حجم التراجع المهول في إنتاج هذا القطاع من 10,000 إلى 200 برميل يوميا صنعته عوامل متداخلة لم يستبعد معها المختصون أن تكون السعودية دفعت بشركة النمر في سياق أنشطتها العدائية لإحباط انتفاع اليمن من ثروته البترولية.
2: قطاع أربعة كان مكتشف في المحافظات الجنوبية وكان إنتاجه جيد على يد الشركة الروسية، يعني وصل إلى 10,000 برميل في اليوم.
11: كانت ظروف سياسية معينة وتدخلات إقليمية وتدخلات مصالح أشخاص هي التي كانت تعيق كل التنمية في النفط ومجالات غير النفط.
0: جزء من هذه الضغوط تتابع تصويبها بشكل خاص على أهم القطاعات النفطية، كما تكشف وثيقة صادرة عن السفارة السعودية بأمريكا مطلع 1992 وتنشر لأول مرة. بندر ابن سلطان ابن عبد العزيز يقلق إدارة شركة هند بشأن شرعية امتياز مساحة تقدر 8,445 كيلو متر مربع في منطقة مأرب الجوف، لناحية أن الامتياز يقع في جغرافيا لم يتم بعد ترسيم حدود البلدين فيها بصورة صحيحة، وهي منطقة تعتبرها المملكة جزءا من أراضيها وستقوم بالقضاء على أي أنشطة غير شرعية، وستكون شركة هند محاسبة على تمسكها غير الشرعي
5: في المنطقة الشمالية. بيننا وبيننا معاهدة الطائف، هذا المعاهدة الطائف يعني هي المعاهدة التي يجب أن يعود الناس إليها، أهم معاهدة تحكم العلاقة بيننا وبين السعودية معاهدة الطائف. كل ما صنعته السعودي من سنة 70 إلى اليوم كلها ينقض هذا المعاهدة، ويتيح لليمن يعني أن توقف التعامل معها.
0: عند مقارنة دعاوى السعودية في هذه الوثيقة مع أول دعاواها وجدنا اقتصار معارضة أنشطة الشركة في نصف مساحة الامتياز الممنوح لها.

0: اكتشفت انه مؤشرات ايجابيه جيده جدا غازيه. بعدها تخلت عن الجزء الغربي من القطاع على مرحلتين، المرحله الاولى كانت في نهايه المرحله الاستكشافيه الاولى، ثم اثناء الدخول الى مرحله التطوير.
1: السعوديه كانت تتصور انه هذا الشركات عضرضخ لتهديداتها، واحد. الشيء الثاني تمهد للمستقبل القريب ان تسيطر على هذه المناطق. يعني انا عندما اجي افعل لك رساله لهذه الشركات انا وانت تسكت والشركات تخضع، انا بينما اهد للنظريه السعوديه التي تقول الارض التي وصلت اليها لا يمكن التفاوض حولها.
2: مع مضي رحله بحث خفايا الملف الاسود خلصنا الى ان السلطه صادقت على عدد من اتفاقيات المشاركه في الانتاج بعد عام 1992، ومنحت شركات عالمية حق امتياز 17 قطاعا تبدأ على ساحل الحديدة وتنتهي في المهرة، إحدى أهم بقع الذهب الأسود في اليمن.
0: القطاعات اللي باللون البني هي طبعا قطاعات انتاجية، لكن القطاعات اللي باللون الأصفر هي القطاعات اللي تم توقيعها في الفترة ما بعد الوحدة مباشرة خلال فترة 90 و 91 و 92. هي هذه القطاع 12 29 30 16 1 2 3 7 8 6 33، بالإضافة إلى قطاع البحر الأحمر 22.
2: تعثرت الأنشطة البترولية المختلفة في أغلب هذه القطاعات في وقت كان من المعول أن ترفع بعضها إنتاج اليمن من النفط إلى 800,000 برميل يوميا، ذلك أن كل الدراسات المتخصصة صنفت اليمن بين أفضل الاحتمالات في اقتصاديات الاستكشاف عالميا.
3: حوض تهامة في البحر الأحمر دخلت أكثر من يعني دخلت شركات كبيرة جدا، حتى أنه في أحد القطاعات تخدم أقرب حوالي 7 شركات، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شيء كبير جدا وواعد بإذن الله. طبعا هو حوض يعتبر هو حوض رسوبي، وأي حوض رسوبي إذن هو واعد وحاضن للنفط إذا يتم دراسة البتروليوم سيستم، النظام البترولي متوفر فيه بشكل كبير جدا 100%، ولكن يريد لبعض الدراسات والاستكشافات وشركات صادقة يعني ليس لديها أي مصالح مع السعودية، لأن أكثر من منع الاستكشاف في حوض تهامة هي السعودية.
2: مضى عقد التسعينيات دون ارتفاع عدد قطاعات الإنتاج قبيل أن يتغير الحال بعد مطلع الألفية الثالثة، أو بعد ما يعرف بمعاهدة جدة، وقد روج أن الممانعة السعودية إنما كانت ورقة ضغط لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين، وهو ما فرض علينا السؤال عن مدى واقعية ذلك.
1: هذا كان أكبر خطأ كان به النظام السابق، وكان يتصور أنه على يعني سيحصل على منحة مالية كبيرة على دعم وعلى تطبيق اتفاقية الطائف التي تنص على الدخول والخروج، تنص على قواسم مشتركة يعني جوانب اقتصادية، على جوانب أنه لا يمكن أي دولة تتآمر، لا يمكن دولة تسمح لأي طرف آخر أنه يكون منطلق منها، لا تشن حرب، تصبح علاقتها ومصالحها أفضل من أي دولة طرف ثالث.
4: آخر شركة حصلت على الامتياز في الجوف على 3 قطاعات 57 58 19، شركة هندية. تخيل أن الشركة لم تستطع زيارة الحق الموقع في هذه الحالة، وبعد فترة من المحاولة انسحبت الشركة. كان الجوف خط أحمر من حد يدخله، كان في تعهد تقريبا من السعودية الهند أنها لن تدخل أي شيء.
2: ظلت شهية هند مفتوحة لنهب ثروة اليمنيين، وقد كادت أن تدفع السلطة لتمديد اتفاقية المشاركة في الإنتاج ل5 سنوات بعد 20 عاما من الاستحواذ على قطاع 18، وحين أخفقت لم تتردد عن استهداف بيئة الاستثمار في اليمن عبر مقاضاة الحكومة.
5: كانت قد اتفقت مع بعض الجهات في الحكومة أنهم يعطوها تمديد، ولكن استكمال الإجراءات القانونية لم يتم، فبالتالي الحكومة اليمنية وقتها في 2005 اعتمدت على أن الإجراءات القانونية لم تتم، فما فيش تمديد، ألغي التمديد واستلمت القطاع. يعني إحنا في الهيئة أو في الوزارة استلمنا القطاع في 2005 بعد انتهاء الاتفاقية بدقيقة واحدة. فيما يخص نتائج التحكيم الدولي خسرت شركة هند.
2: كانت شركة هند تضغط

0: تخطط نحو تمديد فترة استحواذها على قطاع 18 فيما سبق، وزعمت أن احتياطياته المتبقية تبلغ 341 مليون برميل فقط وستنضب نهاية 2005 الميلادي. لكن إنتاج القطاع استمر بعد ذلك وتجاوز الرقم المقدم من هانت في ظرف عقد وعام من الزمن.
1: بالنسبة للتمديد اللي طلبته شركة هانت حول قطاع 18 لمدة 5 سنوات، لأنها كانت تعرف والحكومة اليمنية تعرف أنه الاحتياطي ما زال موجود للإنتاج فيما يخص النفط والغاز، وما زال موجود إلى الآن، ومع ذلك لم تحصل على التمديد اللازم، واستمرت الحكومة اليمنية تنتج النفط والغاز منذ عام 2005 إلى الآن.
2: بالنسبة للاحتياطيات ممكن الشركة أن تخفي عن الدولة هذا الشيء، كون أن الدولة لم تساهم في عمل الدراسة لمعرفة كم الاحتياطي النفطي، وهذا هو الخلل الكبير الحادث في الدولة. المفروض يعني دور هيئة استكشاف النفط الأساسي هو قبل أن تسلم القطاع أو عمل اتفاقيات وأن تحسب الاحتياطيات وتقوم بعمل الدراسة اللازمة.
0: تناقض نتائج التشييد المقدمة من هانت مع إحصائيات الإنتاج المعلنة رسميا يبرز كدليل على أخطر مداخل نهب هذه الثروة، التلاعب ببيانات احتياطيات النفط وكميات الإنتاج، فدائما ما سجل انضمام قطاعات أخرى لدائرة الإنتاج وسط تراجع معدل المنتج، ولم تكن هذه هي المفارقة الوحيدة في صناعة النفط في اليمن بفعل شبكة معقدة من الأسباب.
3: هو بشكل أساسي الفساد له دور كبير، بس وأيضا عملية تشغيل القطاعات كانت أحيانا تتسبب في رفع كلفة النفط، وهذا كان يؤثر طبعا بشكل أو بآخر على المردود الاقتصادي للدولة اليمنية. كانت بعض الأحيان ترتفع كلفة النفط بشكل ربما غير طبيعي.
2: يتم التلاعب فيما يسمى بنفط الكلفة، لأنه يعتبر 50% نفط كلفة و 50% نفط مشاركة. طبعا هذا نفط الكلفة 50% بيكون لصالح الشركة، بيتم التلاعب في هذا الجانب، وبيتم تغييب الرقابة والإشراف في هذا الجانب. كذلك أنهم حرصوا كل أسعان أنهم يفصلوا ما يسمى بالحسابات النفطية عن الهيئة، هي استكشاف إنتاج النفط، كونها هي الجانب المعني الرقابي الفني، لأنه الجانب المالي والفني هو مرتبط ارتباط وثيق جدا لا يمكن فصله.
0: صممت اتفاقيات المشاركة في الإنتاج حتى تكون الشركات الأجنبية هي الرابحة الأكبر، والشركات الأمريكية والأوروبية تتصدر السباق دائما، ما جعل أهم مورد لليمنيين عرضة لنهب منظم مقابل عمولات ورشاوى في أكثر من موقع في مفاصل السلطة، بداية بالرأس.
3: أكيد كان الفساد دور كبير في هذه العملية، لأنه كان المفروض الثروة الوطنية توجه في تطوير الاقتصاد اليمني، في بناء صناعة وطنية إلى آخره.
4: في عام 2013 في مؤتمر الحوار الوطني، فريق الحكم الرشيد عندما نزل إلى وزارة النفط وقام بالإطلاع على مجموعة من الاتفاقيات، وقال أنه هناك يعني خلل جوهري في الاتفاقيات النفطية، وأن هناك يعني نوع من القصور والضعف في هذه الاتفاقيات، ويفضل أنه يتم يعني العمل باتفاقيات الجية الخامسة اللي هي تحفظ للدولة السيادة الوطنية على ثرواتها البترولية.
0: تعددت صور فساد السلطة بأجنحتها المتعددة، وقد أثبتت وثيقة صادرة عن سفارة الإمارات في اليمن نهاية الألفية الثانية عن تكليف علي صالح لوزير النفط والمعادن حينها باستلام المبالغ السرية الخاصة به من قيمة مبيعات اليمن من النفط الخام. وتذكر الوثيقة أن محاولة تغيير وزير النفط قوبلت بمعارضة علي محسن الرجل الثاني في الدولة، كما جاء في وثيقة سفارة الإمارات الحليف التقليدي لأسرة عفاش. هذه الوثيقة تقدم دليلا ماديا على أموال طائلة من مبيعات النفط تعرضت للسطو بشكل دائم من قبل صالح ومحسن، وتشير بشكل ضمني إلى حصص أخرى لفاسدين آخرين من فرقاء الحكم اتفقوا واختلفوا على نهب غلات هذه الثروة والانتفاع بها دون الشعب. هو الفساد لم تكتفي بالنهب المباشر، إنما أيضا شغلت موقع السمسار للشركات الأجنبية المهيمنة على صناعة النفط في اليمن، وبواجهات متعددة كوكلاء لشركات إنتاج النفط، وتجارته وخدماته وسط صراع ناعم خفي وصل إلى المتاجرة بعدد من القطاعات النفطية.
5: دخول المتنفذين على خط النفط، يعني مثلا محسن علي محسن كان وكيل شركة أويل سيرش، أويل سيرش أخذت 5 قطاعات 49 35 74 ودخلت مع دي إنه في 43 اللي أنتج لاحقا، أيضا قطاع 7 قطاع 15 حوالي 6 قطاعات. كانت المتاجرة بالقطاعات وسيلة للكسب السريع، وهذا كان ترتيبات محسن علي محسن وتأثير على الدولة إعطاء الشركات قطاعات. باعت القطاعات لشركة كويت النفطي بما فيها القطاع 43 كان منتج، استبقت على القطاع 7 قطاع منتج، حفر فيه بيرين منتجة، معروض كان للبيع لاحقا بعد 2006 2007.
0: صراع أجنحة السلطة على نهب النفط سيظهر للواجهة بعد نقل مسؤولية بيع الإنتاج نحو لجنة تخضع لنجل علي صالح، ما شكل تحديا لوكيل شركة أركيديا البريطانية حميد الأحمر بعد سنوات من تأمينه احتكارها لشراء مبيعات اليمن من النفط الخام.
6: أركيديا شافت أنه الهدف التسويقي استراتيجية الاحتواء، فاحتوت جهتين اللي هو المنافسين والنفط اليمني. فلذلك الاحتكار ايش معنى الاحتكار؟ اي شركة تمتلك 3 أشياء: القوة المالية، القوة الاقتصادية، القوة السياسية. هنا تستخدم هذه القوة للتأثير على الغير في تغيير ايش قراراتهم.
0: حين ذاك قيل إن آلية مبيعات النفط الخام الجديدة أنهت حقبة من شرائه بأقل من القيمة السعرية وأدت لارتفاع إيرادات صادراته، مع تحققنا من ذلك تبين أن الأمور ساءت أكثر وسط استمرار الصراع على فتات الثروة المتبقي من سيطرة الشركات الأجنبية.
6: ولا أسفرت عنا حاجة، زادت الطلب ما في شيء. في 2009 عندما قرروا انشوا اللجنة الفنية جابوا لها الاختصاصات، حساب الحصص ومراجعة الحصص ومراقبة حركة الأسواق والأسعار، يعني بالعقل والمنطق 7 أنفار بيقوموا في اجتماع 2 ساعة، هل بتكون بهالافتحال الكامل؟ ومفين لها البيانات؟ وهل لها علاقة بالمشغلين الآخرين عشان يتواصلوا كمية الإنتاج؟ إذا من الطبيعي من اللي بيكون فيها؟ الناس المختصين اللي بينفذوا.
0: الجنرال الأحمر هو الآخر لم يكتفي بتهريب النفط الخام، إنما بنى نفوذا آخر كان يمكن عبره فقط للشركات النفطية المستثمرة في اليمن الحصول على العقود والتصاريح الخاصة بواردات أنشطتها والإعفاءات وأذون إعادة التصدير مقابل رشاوى كبيرة من الشركات الأمريكية شاركه فيها الفاسدون في أكثر من جهة، كما تسرب للصحافة.
2: الشركات تحت الباطن أو يسمى السيرفس كومباني تكون بجميع الأعمال الفنية بالنسبة للتغذية للنقل كذلك، يعني التسميد كذلك، واللوغينج كذلك، حتى على مستوى توفير المواد البسيطة. يعني هي عبارة عن شركات ويعطى لها نفقات مهولة جدا وتستفيد منها الشركة وكذلك الشركات ما يسمى تحت الباطن.
5: كانت شركات تدخل بشراكة بنسبة، تأخذ نسبة محمولة ما تدفع شيء، النسبة المحمولة هذه تشهل لها كل أعمالها فيها وتأخذ أعمالها الخدمية من استئجار سيارات بيوت أي أعمال ثانية تقوم بها هذه الأسر: حميد الأحمر، محسن علي محسن، شاهر عبد الحق، أيضا بانافع. بانافع كان يحمل جنسية سعودية.
0: تتشعب خفايا هذا الملف الأسود، لكن السؤال الجوهري يعود عند كل منعطف نجد معه الإعلان من قبل المؤسسات الرسمية عن عرض قطاعات نفطية واعدة للاستثمار وتأهل شركات دولية ضمن عدة مناقصات لاستكشاف وإنتاج النفط في اليمن، ولكن مع تعثر المراحل اللاحقة وكأن شيئا لم يكن، ومع كل سؤال عن السبب يحضر جار السوء.
7: الضغوط الذي كانت تحصل على اليمن هي ضغوط من السعودية كونها منتج للنفط، منتج كبير للنفط، وهي لا تريد أن يكون على عتبتها في جنوبها دولة منتجة للنفط حتى بحجم نصها أو ربعها أو أكثر أو أقل، لأنها لا تريد المنافسة وتريد اليمن أن تبقى ضعيفة.
8: وبالتالي نظرة الأمريكيين أو الغرب للنفط سواء في اليمن أو في السعودية تحكم هذه النظرة أن هذا النفط نحن المسيطرين عليه، نحن أصحابه الحقيقيين، نحن يجب من يستثمره، وبالتالي نحدد متى وكيف والنسبة.
0: توغل النظام السعودي في تعطيل صناعة النفط إلى عمق الأراضي اليمنية شكل حائطاً مانعاً لمتابعة أنشطة الاستكشاف المختلفة واستخراج النفط من 9 قطاعات لليمن في الربع الخالي، أهم حوض رسوبي من بين 13 حوضاً تتوزع جغرافيا البلاد.
7: منطقة حوض الربع الخالي فيما يخص الجزء القطاعات التي تخص اليمن كان بدأ فيه مسوحات جزائية عدة شركات من ضمنها نيكسون الذي أخذت القطاعات الأربعة. التراكيب الذي اكتشفتها المسوحات الزلزالية تراكيب جيدة وواعدة تحتاج حفر. فعندما همت شركة نيكسون، لأنه إحنا بنتعامل مع مقاولين ما بنشتغل إحنا الحكومة اليمنية لنفسنا، حفرت بئر واحدة اللي هي بئر الموارد في القطاع في إحدى القطاعات، وصلت إلى أعماق جيدة. ولكن ليش قلت لك هذا؟ في ضغوط بنسبة 95% في عند اللي بيشتغلوا في الصناعة النفطية باليمن، ليس أنا الوحيد، لأنه أعلنوا أن البئر هذه غير تجارية، وأنه الحفر والمسوحات في هذا المنطقة صعبة، وعطفوا ولم يشتغلوا كثيرا. بالنسبة لوعدية القطاعات هذه، حوض الربع الخالي معروف أنه من القطاعات الممتازة ذات التراكيب الرسوبية الضخمة. إحنا بحوض الربع الخالي حوض ترسيبي مهم وواعد جدا لليمن.
0: هذه معلومات سبق أن حددتها أجهزة قياس الزلازل وأعمال الحفر الهيكلي في حوض الربع الخالي وصور الأقمار الصناعية لأنواع الصدوع المختلفة الظاهرة على سطح قطاعات اليمن في بقعة مقدر لها أن تدهش العالم باكتشافاتها وببياناتها الجيولوجية.
3: حوض الربع الخالي يعتبر من أفضل الأحواض في اليمن، هو طبعا منتج للنفط والغاز في المملكة العربية السعودية وفي عمان، وبالذات في عمان الأحواض الملحية التي تتبع العمر البليزوي. ما يميز حوض الربع الخالي كواعدية إنه إذا حقق، إذا مثلا تحقق بمشيئة الله تعالى أي اكتشاف الأحواض الربع الخالي، سواء طبعا ربع حوض الربع الخالي هو امتد من شمال حضرموت إلى شمال اليوف في المنطقة الشمالية من اليمن، إذا تحقق هناك اكتشاف بإرادة الله من المتوقع أن تكون الاحتياطيات أو المخزون مرتفع بحكم خصائص المكمنية للمكمن، بالإضافة إلى أن السمكات كبيرة في الربع الخالي، فإذا تحقق هناك اكتشاف أتوقع أنه بيكون ضخم ومميز.
7: الأحواض الرسوبية المتميزة الواعدة الذي تنبئ بمستقبل بترولي كبير لليمن، كون الحوض حوض الربع الخالي فيما يخص المساحة الخاصة في اليمن واعدة ممتازة، فلا شك في أن الكلام هذا صحيح.
0: وفق هذه المعلومات الموثقة بشكل رسمي والمعلن عنها لأول مرة ضمن هذا الوثائقي، يظل الربع الخالي هو جوهرة التاج في احتياطيات اليمن من الذهب الأسود، وتظل أمامه أكبر عقد الضغوط الأجنبية الكبرى الممانعة لليمنيين عن استغلال ثروتهم ومواجهة بؤس واقعهم المعيشي والخدمي.
5: في ارتباط سعودي إسرائيلي أمريكي، في مقابلة لأنور عشري هذا مستشار الملك للشؤون الاقتصادية فيما يخص الربع الخالي، قال يوجد في الربع الخالي حقل نفطي واعد يجب على الدول الخليج واليمن المحافظة عليه وإنتاجه، لكن بشروط. من شروط أنك تنتج هذا الحقل ضروري تطبع مع إسرائيل.
9: في الجزيرة العربية هناك حقل نفطي واعد في الربع الخالي، سوف يلزم دول مجلس التعاون واليمن أن تتحد لحمايته وحماية مكتسباتها، وهذا يتطلب عدة أمور. الأول، 1، تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل.
0: في ظل هذه السياسة المختلة لم يتوقف سباق السيطرة على هذه الثروة، ولم يغفل عن إمكاناتها في البحر، حيث باتجاهه صوبت عينها شركة توتال الفرنسية الناهبة لغاز اليمن أو ذهبه الأبيض، كما كشفت هذه الوثيقة الصادرة عن الشركة بفارق أيام من اندلاع العدوان.
1: حوض البحر الأحمر يعني يعتبر من الأحواض الواعدة الذي تحتاج عمل كثير، ويعني عمل استكشافي وتنقيب واسع وتمويله ضخمة، لكنه واعد، وعندنا القطاع 22 والقطاع 23 والقطاع 55 وغيرها من القطاعات. أيضا إذا انتقلنا إلى منطقة أخرى اللي هو في البحر العربي، عندنا أيضا جزء منها المرتبط بمنطقة حضرموت، القطاع 15 وغيره من القطاعات تعتبر من القطاعات الواعدة لأنها مرتبطة تركيبيا بحوض حضرموت، فهذه أيضا من القطاعات الممتازة والواعدة.
5: أكبر دليل على حقد السعودي على اليمن هي قيام الحرب أو الحرب المجرمة التي شنتها على اليمن، شنت حرب مجرمة 9 سنوات ضربت كل مؤسسات الدولة، حاصرت اليمن بر وبحر وجو، سيطرت على القطاعات المنتجة عبر مرتزقتها وأنتجت النفط وباعته، وردت عائدات النفط إلى البنك الأهلي السعودي، مع أنه قد تم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، مع ذلك كانت تورده إلى هناك.
0: اليد السعودية في الوقت الراهن تعطل استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتمنع توظيف عائداتها في تمويل فاتورة مرتبات موظفي الدولة من عموم أبناء الشعب اليمني وتغطية الخدمات العامة الأساسية بعد مرحلة من نهبه من قبل لصوص الأمس والشركاء والرعاة.
5: نقل البنك المركزي ونهب إنتاج النفط كان الغرض منه هو إثارة فوضى في اليمن، الناس ما فيش مرتبات وإشعال فتن مشاكل، كان المخطط كبير لكن الحمد لله فشل بسبب توجه القيادة وإنمال القيادة.
1: هذا الثروة تخص الشعب اليمني كامل، لا يجوز إنها تروح لفئة أو جزء أو فصيل أو منطقة أو محافظة في اليمن، لأن الثروة النفطية والغازية هي في ملك الشعب اليمني كامل، في الجمهورية اليمنية كاملة. فكون إنه في فئة أو نوع من الوصاية أو جزء من يعني التحالف يحرص على أنه يعبث بالإيرادات يجب أن يوقف هذا العبث.
0: أكثر من ربع قرن عمر هذه السياسة السعودية العدائية الممانعة للإفادة اليمنية المثلى من هذه الثروة بهدف وضع مستقبل اليمن في قبضة الوصاية، لكن قدر مسيرة اليمنيين هو تفكيك هذه القبضة على طريق يعيد تشكيل الديناميكية السياسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

اليوم نستطيع أن نقول حتى لرسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعر، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية. يا رسول الله، الإيمان يمان، إيمان هذا الشعر تجلى في صموده، ومن أعظم ما يمكن أن يتجلى فيه الإيمان هو الصمود في مواجهة الطاغوت ومجارعة الاستكبار. انظروا إلى شعبنا كم هو عزيز بعزته هذه الإيمانية الناشئة عن إيمانه، عن قيمه، عن أخلاقه، عن وجدانه الإنساني وفطرته الإنسانية. انظروا كيف أنه لم يركع أبدا لكل قوى الطاغوت بالرغم من كل ما تفعله، وبالرغم من حجم هذا الاستهداف ومستوى هذا العدوان. فهذا أول مكسب وأول ثمرة من ثمرات الصمود، مكسب مبدئي، مكسب معنوي، مكسب أخلاقي، مكسب ديني ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، مكسب عظيم نفاخر به بين كل أمم الأرض.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية لجماله.

0: فعندما تضيق الحياة بأفعال لا تشبهنا، وعندما نبحث وسط ضجيج الأيام عن معنى يعيد للروح اتزانها،
1: يا حبيب الله يا طه الأمين،
0: نعود إلى السيرة، إلى مواقف علمتنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون العفو، وكيف تتحول الأخلاق إلى أثر يبقى، إلى سيرة من كان خلقه القرآن، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أسوة حسنة، تتابعونه يوميا الساعة 11:40 صباحا، ويعاد 8:00 مساء على إذاعة آفاق.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

طالبونا بتسليم السلاح ولو يدرون لاستنكروا أقوالهم ونفوا. سلاحنا أنت يا طه وقوتنا، وكل من أملوا في نزعه نصفوا. تمترست فيك واشتدت متارسنا وأصبحت لرؤوس الشر تقتطفوا.

أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. صلوات يمانية. في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حبا وعشقا مدحا وشوقا.

0: أصوات يمانية طالما لهجت بذكر الحبيب محمد بصلوات يمانية.
1: الصلاة عليك،
2: الصلاة عليك،
3: ربنا صلي على.
0: صلوات يمانية يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف الساعة 1:00 ظهرا ويعاد 12:00 بعد منتصف الليل على إذاعة آفاق FM.

0: فلنرجع أيها الإخوة إلى عزنا ومجدنا وكرامتنا، نرجع إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قرآننا العظيم، نحيي ما أمر الله بإحيائه، ونميت ما أمر الله بإماتته، ونكون شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من الذين يقولون عندما يرون أعداء الإسلام يتكالبون عليهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: شعبنا اليوم يقول لأعدائه المستكبرين إن إرادتنا لن تنكسر، وإن صبرنا لن ينتهي، وإن ثباتنا لا تراجع فيه، لأن مصدره هذا الإيمان، فنحن شعب قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومنهجنا وثقافتنا هو القرآن، ونستمد صبرنا من هذا المعين الذي لا ينضب، واعتمادنا هو على الله تعالى وهو خير الناصرين.

0: عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعظم شخصية عرفها التاريخ البشري منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، شخصية لا تقاس بمنطقة ولا بقدر ولا بمجتمع ولا بعالم، بل بالعالمين أجمع. شخصية غيرت مجرى التاريخ، شخصية غيرت من سمة هذا الكون، من الجهل إلى العلم، من الضلال إلى الهدى، من الظلم إلى العدل، من التفرق إلى الوحدة.

0: لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعها، وحق له أن يبتلعها لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات النصرانية وكل ما لم يكن بحق، فإنها حطب ميت أكلته نار الإسلام، ذهب والنار لم تذهب. الباحث الأرجنتيني دون بايرون متحدثا عن رسول الله محمد:
1: زكى الكون يا طه وقد فاق وارتقى، ومنك اصطفى الأنوار في الحسن وانتقى، وفيك جلال الروح ترقى لرفعة وتسمو بمعراج من الفوز والتقى، ومن نبعك الإسعاد في كل غاية تكون إذا الإنسان من نبعك استقى. رسول الهدى أشكو من الكرب لوعة تحاصر أنفاسي وتستأصل البقى، وفي أمة الإسلام أوجاع أمة تناهت بها الأهواء غربا ومشرقا، فيا رب أرشدنا إلى كل عاصم من السوء والبلوى وما يوجب الشقى. إلهي ووفقنا إلى نهج أحمد نبي الهدى والفضل والخير والنقى، وصل على المبعوث للخلق رحمة إلهي، وسلم ما سنى الصبح أشرقا، ومن بعده الآل الكرام وصحبه وكل تقي أجزل الخير فارتقى.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، يا نفث الرحمن يا أبطال الفتوحات يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: عندما تضيق الحياة بأفعال لا تشبهنا، وعندما نبحث وسط ضجيج الأيام عن معنى يعيد للروح اتزانها.
1: يا حبيب الله يا طه الأمين،
0: نعود إلى السيرة، إلى مواقف علمتنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون العفو، وكيف تتحول الأخلاق إلى أثر يبقى، إلى سيرة من كان خلقه القرآن، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: برنامج أسوة حسنة، أسوة حسنة، نهتدي بنور المصطفى ونقتدي بخطاه.
1: يا فؤادي تزونت كلما الطير غرد من حبيبي محمد سيد.
0: أسوة حسنة، تتابعونه يوميا الساعة 11:40 صباحا، ويعاد 8:00 مساء على إذاعة

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا،

0: يمانية.
1: محمد انشد واقول خير صلاة للعدنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المستمعين والمستمعات، جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. صلى

0: روي عن يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته قالت كنا نسمع أن آمنة لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب، فجاءه البشير وهو جالس في الحجر فأخبره أن آمنة ولدت غلاما، فسر بذلك سرورا كثيرا، فقام هو ومن معه فدخل عليها فأخبرته بكل ما رأته وما قيل لها وما أمرت به، فأخذه جده عبد المطلب فأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله تعالى ويشكره عز وجل على ما أعطاه. وروي أنه قال يومئذ شعرا: صلى عليك الله يا عدناني، يا مصطفى، يا صفوة الرحمن، الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، يا ربنا بالمصطفى العدناني تغفر ذنوبي ثم تصلح شاني.
1: صلوات جاءنا النور المبين،
2: صلوات يمانية،
3: صلوات يمانية،
1: صلوات جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحبا يا ختام المرسلين.
0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام وسنكون معكم إن شاء الله في هذه الأيام المباركة، أيام ذكرى مولد خير الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بصحبة عدد من المنشدين الأفاضل. ضيفنا أو ضيفنا لهذه الحلقة صوت من الأصوات الصوفية التي لطالما ذكرت الله تعالى وذكرت رسوله صلى الله عليه وعلى آله ولهجت بذكر الله وذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرحب جميعا بالأستاذ المنشد يوسف الجنيد. أهلا وسهلا بك يا أستاذ يوسف. أيضا بصحبة أيضا المنشد الأستاذ محمود السروري. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمود، حياك الله ورحب. أقربوا شوية من المايك. ومولد مبارك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، أيام عظيمة جليلة عزة وانتصار إن شاء الله بحق هذا الأيام الفضيلة وهذا المولود المبارك محمد صلى الله عليه وعلى آله.
4: علينا وعليكم وعلى الأمة المحمدية
0: الله يبارك فيكم،
4: النصر والتمكين والتأييد والنصر المبين.
0: يا الله يا الله بحق محمد وآله. بداية الأستاذ يوسف أيضا الأستاذ العزيز محمود، ما عاد سمعونا، المايك لكم والإذاعة لكم،
4: مسلم تحية بمناسبة المولد النبوي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه

0: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلوات جاءنا النور المبين.
2: صلوات يمانية.
3: صلوات يمانية.
1: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
0: أحسن الله إليكما ورحم الله والديكما وأسمعكم الله كل خير. الأستاذ يوسف والأستاذ محمود أحسن الله إليكم جميعا. طبعا يا أستاذ يوسف الألوان اليمنية الإنشادية يعني بشكل عام يعني جميلة جدا وكل لون أجمل من الثاني، لكن اللون الصوفي يعني المحبب لدى الجمهور يعني القريب إلى قلوب الجمهور، لماذا بين الألوان أو التراث اليمني بشكل عام النشيد؟
4: لأن النشيد الصوفي هو مرتبط بأهل الله وبالرجال العالمين العارفين بالله والمشايخ الذين هم كتبوا القصائد كتبوا
0: قصك البداية من الشعر يعني قصك من الكلمة
4: من من من من من يكتبون الشعر لديهم عارفين بالله. في فرق ما يكتب كاتب شعر عادي ولكن ما يكون العارف عارف يكتب القصيدة وهو متمعن في معانيها عن حقيقة
0: يعني أسر البداية في القصيدة نفسها
4: في القصيدة في الشعر في الكاتب إذا هو في بوصلاح في بدأ يكون فيها رونق روحاني روحاني وفيها نورانية وفيها
0: يعني قصك الشاعر أو صاحب القصيدة إذا كان عالم مثلا عالم رباني وهذا يعني بيكتب الكلمات يعني بإخلاص بدقة بتمعن بتفكر في الكلمات وإيش إيش إيش الذي بيكتبه يعني بالمعنى الذي إيش يكتبه؟
4: أكيد هكذا يكون في بو حس مرهف صوفي في بو نورانية في بو عبادة لله الله. تقي ورع
0: ثم الانتقال إلى اللحن.
4: اللحن هذا يجي بعدين على قدر المؤدين والمنشدين كل من يجتهد وصلح اللحن.
0: الله لأني بين أسأل أكثر من واحد بين أقول اللون لها ومنشد يعني هو منشد بين أقول ما اللون الأجمل لك بيقول له اللون الصوفي هو طبعا منشد صنعاني محبب له اللون الصوفي بيقول لك إنه هو ليش قال يا أخي عندما يجوا ينشدوا ولا شيء مشوا صعم احنا يعني بندين القصيدة هكذا كاوي الله وخلاص هم قال بداية هالقصيدة بيهيموا في اللحن في الكلمات بيجوا في عالم ثاني في عالم ثاني هذا الذي يميز اللون الصوفي الإحساس على ما قلت الإحساس المرهف يعني عنده
4: أول أيوة أكيد أخي
0: الله بداية المولد النبوي صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين كل من بتسابق فيه الذي يفعل موالد الذي يجهز الذي يفعل مناسبات الذي يفعل احتفالات الذي يفعل مثلا وجبات يوزعها الذي يتصدق الذي يعني كل من يشتي يلتمس يلتمس أجر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأستاذ يوسف ما قدمت هذا السنة مثلا معك حاجة ولا شيء موالد مناسبات بتخرجوا؟
4: احنا نخرج عادة مش في ربيع بس في هذا الشهر احنا على مدار السنة الله سبحانه وتعالى ننتقل من مجلس إلى مجلس ومن زاوية إلى زاوية
0: مش إلا في ربيع قصة
4: مش إلا في ربيع ولكن في ربيع هو شهر
0: تكون
4: الخير
0: زخم يعني من المناسبات
4: زخم وهو مولد عن الحبيب الأعظم فيكثر فيه المناسبات الدينية والشعائر هذه تكون على مستوى ربما على كل حارة أو على أكثر من حارة أو على مستوى كل بيت يحتفلون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن الاحتفال في لمولد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا واصل ولو أن عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب لأنه الرحمة المهدى وهو
0: السبيل والطريق الذي بنمشي عليه محمد بن عبد الله
4: محمد بن عبد الله
0: يعني مش لا في ربيع بس في كل الأيام ضيلة السنة
4: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك
0: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صلى اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله. ما عاد تسمعون هذا الحين انشين خليها صوفي يعني لا هذا ولا شيء جميل جدا أستاذ يوسف أستاذ محمود
5: وعندما تكلمنا الآن على هذه النقاط المهمة يعني هو أصلا
0: أنا عاد ربيع أتعلم لبنتيها من راسي يعني ذاك
5: هذه الربيع هذا ربيع الأول وليلة 12 ربيع الأول هي أساس كل الذكريات
0: الله.
5: هي الأساس
0: المحور الكوني لقيام الدولة الإسلامية هو الصلاح والفلاح للإنسان المسلم بشكل عام
5: أصلا يعني أيضا كان لم توجد ليلة قدر قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم
0: الله.
5: ولا يوجد هذه الفضائل وهذه الليالي العظيمة التي من الله
0: أنشئ الإسلام يعني تأسس الإسلام بمولد هذا الرجل العظيم
5: وهي هذه الذكرى ذكرى المولد النبوي الشريف هي أم الذكريات.
0: الله.
5: حتى هناك
0: حتى لو كانت محاربة هذه الليلة. الله. من قبل اليهود لأنهم كانوا مريعين المولد إنه يجي من عندهم، بعدها أعلنوا الحرب من ليلة الميلاد. صلوات الله عليه وعلى ابن الطاهر.
5: لأنه عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. الله. وقعت هناك المعجزات.
0: الله.
5: معجزات عظيمة.
0: جدا.
5: نعم ها كان هناك اليهود قد هم اشتغلوا هم من زمان مسلمين الآن عندهم
0: منتظرين منتظر
5: هم قدهم ها كانوا يشتوا يقتلوه.
0: الله.
5: تنبؤوا في بوه وعدوا في بطن أمه يشتوا
0: دارين به الملاعين هؤلاء. اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله. ما عاد سمعونا ذا الحين.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي أبرز لنا في شهر ربيع الأول ضلعة قمر الوجود، فما أجملها من ضلعة وأبهاها، وما أحسنها من محاسن وأحلاها. حملت به آمنة فجاءها آدم وهناها، ووقف نوح على بابها وناداها، وآتاها الخليل وآتاها الخليل يبشرها بما آتاها، وقصد حلتها موسى الكليم ووقف عليها وحياها. كل ذلك لأجل هذا المولود الذي تشرفت به الأرض وثراها، وجاءت الطيور من أوكارها وفناها، وخرجت الحور العين وعليهن خلع السرور وحلاها، وهي تنادي: ما هذا النور الذي ملأ البقاع وكساها؟ فقال جبريل: لقد ولد من فاق البرية وما عداها. وخرت لمولده الأصنام، وهدمت صوامع الكهان، وزال بناها. وحمله جبريل على يديه وهو يقبل بين عينيه ويقول: أنت حاميم، أنت ياسين، أنت طه، أنت ولي النفوس المؤمنة، أنت مولاها. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم جميعا أستاذ محمود والأستاذ يوسف. طبعا قبل ما نختم الحلقة، موالد يعني من محافظة لا محافظة تختلف. المولد الصوفي، قراءة المولد الصوفي كيف بتكون؟ يعني بداية يعني هو نفس المولد حق صنعاء؟ ما أعتقد أنك حضرت مولد صنعاء، بتكون مختلفة على حق الصوفية مثلا في تعز وفي
1: اختلاف. اللهم أن المولد هو ما يقصد فيه، يقول لك قراءة المولد هي قراءة السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الكثير من
0: أيوه بيختلفوا من
1: اختلفوا في الوصف واختلفوا في الطرح، منهم من كتب نثر ومنهم من كتب نظم.
0: الله،
1: النظم اللي هو بالقافية،
0: الله، الشعر.
1: ولكن المولد لا يكون إلا عن إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أحد يكتب مولد في مدحه أو في وصفه غير القصائد.
0: ها،
1: لأنه
0: قصك يعني بيختلفوا في السيرة مثلا، بتكون بعضها موروثة أو مكذوبة أو كيف يعني بتكون؟
1: ما فيش مكذوبة، لأنه ما حد يقدر يكذب على النبي وفي وصف النبي، لأنه شمائله معروفة. فكل من أذن له بكتابة مولد سيرة نبوية يكتب ويوفقه الله سبحانه وتعالى.
0: أنا بنقصد يعني بعض القصص المفتعلة مثلا من قبل الوهابية وهذا، بيجوا يتولك قصص يعني خارج نطاق العقل أو المنطق أو هذا، من ضمنها الأحاديث المكذوبة عن رسول الله بتكون يعني بيجوا يدمجوها يعني من ملعنتهم ومن هذا الثقافات اليهودية، بيجوا يدخلها مثلا في الموالد، يقول لك وإحنا ننشد بها وما إحنا شدارين بها مثلا.
1: نحن نتمسك بكلام الأولياء الصالحين وكلام العارفين، كما قلت لك آنفا سابقا.
0: الله،
1: أن الكلام الذي نقوله نحن من رجال عارفين بالله سبحانه وتعالى.
0: الله،
1: وأصحاب ثقة ومصداقية. فلا نقول قصائد
0: أنا قصي هذا المولد الصوفي ولا بقى المولد الصوفي يعني بتوارثه هكذا الشيء.
1: متوارث من شيخ إلى شيخ، من جيل إلى جيل، يتوارثه الأجيال.
2: ايضا القصائد الصوفيه والسيره النبويه ايضا، عندما تكلمنا قبل
0: اول الحلقه،
2: ايوه بدايه الحلقه، على ايش الفرق بين
0: يعني الالوان،
2: ايوه اصلا المولد الصوفي هو فيه بروح. الفرق الروح
0: هذه تميز. نعم، بين المولد،
2: ايوه.
0: الله،
2: بعض الوقت يعني عندما تسمع القصيده او المولد او كذا، ايوه يعني في أعماق،
0: في عالم ثاني.
2: نعم، فيها من الوجدان والشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، لأهل بيت النبي، لأحباب النبي، لأولياء الله.
0: اللهم صل على
2: سيدنا، روح يعني غير عادية.
0: الله يبارك فيكم جميعا. طبعا عن ختم الآن، لكن الختم يكون من عندكم إن شاء الله. ما رأيكم؟ ما عاد تسمعونا؟ أنا الشيء قصي أكثر من قصيدة، ولو ثلاث قصائد مثلا ولا ثلاث مشارب أناشيد، كل مشرب بيتين ثلاثة أبيات، وبعدها تنقلوا ما رأيكم؟ مستعد أستاذ محمود؟
2: بسم الله.
0: الله يبارك فيكم. إذن ختام المستمعين، نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفينا العزيزين الأستاذ المنشد يوسف الجنيد وأيضا الأستاذ المنشد محمود السريري. الله يبارك فيكم وآنستونا وشرفتونا وشرفتوا أسماعنا في إذاعة آفاق صوت الوعي البصير. حياكم الله مجددا. الله يبارك فيكم. حياكم الله. إذا نلتقيكم سمعنا الكرم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. إعدادا وتقديما مني أنا تحياتي وأشواقي زكريا الشرعي ومن الإخراج محمد علي هبة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الأستاذ يوسف الأستاذ محمود وتفضلا.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما يؤمن؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: رجل لا يأمن جاره بوائقه.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن
2: الكريم. الأحقاف. وردت هذه المفردة في الآية 21 من سورة الأحقاف، وهي قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والأحقاف جمع حقف، والحقف هو الرمل الذي تجمعه الرياح فيتكون كثبانا مستطيلة متعجرة. نقلت هذه الكلمة من معناها اللغوي إلى العالمية فأصبحت علما لمساكن قوم عاد. وقد جاء في بعض المصادر أنها بلد واقع على البحر بين عمان وعدن، وما زالت تحمل هذا الاسم إلى يومنا هذا. واشتهر قوم عاد بمدينتهم المتميزة إرم، وهي مدينة محكمة البناء، كانوا قد تأنقوا في عمارتها وتفننوا في ذلك، ولم يكن على وجه الأرض مثلها في ذلك الزمان. وقد أهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد بريح عظيمة لها صوت وصرير من شدتها وقوتها، وقد استمرت تعصف بهم 7 ليال و8 أيام حتى حسمتهم وأبادتهم ونثرت أجسادهم كجذوع النخل في كل مكان، ولم تبق على أحد منهم. وفي ذلك كله آية لقوم يعقلون.
4: المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية، يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا، ولا يقبل نقاشا، ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط، على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله. المتكبر عادة ما يكون سلوكه وأسلوبه في التعامل أسلوبا مطبوعا بالتكبر، لا يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين، سواء وهو في موقع مسؤولية فهذا أكثر، سيجعله أكثر سلبية في طريقته في التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة، أو حتى باعتداده بنفسه ومقامه واعتباره الشخصي، فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر، بتعال، بغطرسة تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي. وهذا منفر جدا، منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب، قرب في المشاعر وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية كما ينبغي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: آفاق FM، صوت الهدي النبوي.

0: الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: فقد آل الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر، كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله سرارا غير مرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا كرارين غير فرارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تبر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها.

0: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
0: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من سلسلتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. سنتناول في هذه الحلقة الخامسة مسؤولية عظيمة حملها الأنبياء عليهم السلام، ومن بعدهم حملها العلماء والدعاء. إنها مسؤولية تبليغ رسالات الله عز وجل والصدع بكلمة الحق والثبات عليها أمام الضغوط والإغراءات. لكن قبل أن نبدأ الحوار في هذه الحلقة، نذهب إياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، وحياكم الله. كمان نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنزي، حياكم الله فضيلة القاضي.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله تحية طيبة.
0: في البداية فضيلة القاضي، سيكون موضوعنا في هذه الحلقة على ضوء قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فضيلة القاضي، على ضوء الآية، المواصفات التي حددها القرآن لمن يحملون رسالات الله عز وجل، وأيضا ما معنى أن يخشى العالم والداعية الله سبحانه وتعالى دون أحد من البشر؟
1: المواصفات التي حددها الله في القرآن الكريم للأنبياء والدعاء كقوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله، هذا أولا. كما قال الله: إن عليك إلا البلاغ، وأمثال هذا ونظيره في القرآن كثير. إن أنت إلا نذير، لأنذركم به ومن بلغ، لينذركم به بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، أدعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالخصيصة الأولى أو المواصفة الأولى أنهم يبلغون ما أنزل الله إلى قومهم أو أقوامهم، كذلك هم الدعاء، وكذلك هم الدعاء يبلغون كذلك كما بلغ الأنبياء لأن العلماء هم ورثة الأنبياء.
0: صحيح.
1: يبلغون كذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأنبياء ما كانوا أبدا يكتمون بلاغات الله. فالله يقول عن الأنبياء: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد على الطيبين الطاهرين يقول عنه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هذا من باب النشر البلاغ، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك هم الدعاء: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالمواصفة الثانية أو الخصيصة الثانية هي: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، في مسألة نشر هذا البلاغ، وهي الخشية من الله. فكان الأنبياء سلام الله عليهم هم الأشد خشية أو أشد من الله سبحانه وتعالى، هم الأكثر خوفا منه. ولذلك الله يحكي عن أحدهم: وحاجه قومه قال: أتحاجني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به.
0: به الله.
1: وكذلك هم العلماء كما قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهم يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهم من النوعية التي قال الله عنها يجب أن يكونوا من هذه النوعية، وهم علماؤنا الأجلاء كذلك، لا نظن بهم إلا خيرا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، قال الله عن هؤلاء: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وليسوا من تلك النوعية التي حكى الله عنها في القرآن عن نوعية بني إسرائيل: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، كخشية الله أو أشد خشية، لكن يكون من النوعية التي قال الله عنها: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أحيانا المحتوى أو البلاغ أو الكذا التبين لا بد أن يتواصل حتى تتضح الصورة. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وهم من النوعية التي تكبر الله كما قال الله للنبي: قم فأنذر وربك فكبر. هم من أولئك الذين قال الله فيهم: ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وليسوا من أولئك الذين ينسلخون عن آيات الله نتيجة الرغبات والمؤثرات والمغريات والوعيد والتهديدات، فتكون رغبتهم إلى ما عند الله ورهبتهم فيما أعده الله، فيما لو قصروا، فيما لو بدلوا، فيما لو كتموا، فيما لو اشتروا والعياذ بالله بآيات الله ثمنا قليلا، كما قال الله عن آل زكريا: أنهم كانوا يدعوننا رغبا
0: رهبة
1: ورهبة، فكان رغبتهم إلى الله ورهبتهم من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، إذن هناك عدة مواصفات فضيلة القاضي، وأنتم قد ذكرتم بعض هذه المواصفات، وعلى ضوء الآية هناك صفتان، يعني الصفة الأولى التبليغ، يبقى أنهم يبلغون رسالة الله عز وجل، وأيضا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فضيلة القاضي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبلغ رسالة الله عز وجل، وأيضا الصحابة والعلماء وأهل بيت رسول الله سلام الله عليهم من بعده، كيف واجهوا واستطاعوا أن يواجهوا الضغوط والإغراءات التي كانت يعني تحصل عليهم، محاولة تنيهم عن قول كلمة الحق، وما الذي مكنهم من الثبات في كل الأوقات؟ يعني
1: النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا عرضت له الإغراءات والضغوط، ولكنه واجهها بالثبات ورفض الإغراءات. هذا الثبات من أين أتى؟ كان نتيجة أو لنقل ثمرة طبيعية للخشية من الله والخوف منه.
0: الله الله،
1: فالله يقول للنبي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصدع بما أمر، والله قال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. فمثلا لاحظوا عندما ساوموا النبي كفار قريش في حصار الشعب، ثبت، يعني كانت عليه ضغوط.
0: صحيح.
1: وعلى حتى عمه أبي طالب وبني المطلب حتى يسلموا ليسلموه أو ليتركوه، فواجه هذا الضغوط بمقولته تلك الخالدة، والله لو وضعوا الشمس في يميني ما هذا ثبات، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. عندما بذلوا للنبي الإغراءات في أول الدعوة،
0: نعم،
1: وبدأت طلائع المسلمين تكثر نوعا ما، فقالوا يعني إذا كنت تريد من هذه الجموع المال يعني مولناك وجعلناك أكثرنا مالا، وإن كنت تريد الجاه جعلناك أكثرنا جاها، وإن كنت تريد النساء بذلنا لك أجمل النساء، وإن كان فيك مس أو جنون يعني قبحهم الله كما يقولون بذلنا لك أفضل الأطباء لنداويك. هذه مغريات، فكانت هناك مغريات وكانت هناك ضغوط، فثبت أمام الضغوط وثبت أيضا أمام الإغراءات. والله يقول يعني حاكيا على لسانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني يدعو الله أو يدعو إلى الله، ما كانت الحالة؟ كادوا يكونون عليه ربدا. كان الثبات، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. كان موقفه صلوات الله عليه وآله كما قال الله وذرني والمكذبين أولي النعمة الذين كانوا يعرضون الإغراءات ومهلهم قليلا. واجه الضغوط والإغراءات عندما قال كفار قريش وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو تكون له جنة يأكل منها، فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا يعني فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، من ذلك الكنز الذي، نعم، كانوا يطلبونه منك أو تلك الجنة التي تأكل منها في الدنيا، تمام ولا لا؟ جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. كان موقفه صلوات الله عليه وعلى آله أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، كان لا يخضع لضغوطهم أو لإغراءاتهم فيما يطرح حين كان يدعوهم إلى الله كما حكى الله. مثلا ساوم النبي ذات مرة أنه يعني نتقارب نحن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
0: نعم،
1: يعني ما رأيك يا محمد بن عبد الله نعبد إلهك عاما وتعبد أنت آلهتنا عاما، فماذا قال الله يعني له؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين. يعني كان يدعوهم إلى الله كما حكى الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، يعني قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. اليوم نعم، قد لا يعجب البعض بعض المحتوى أو الكذا، يريدون من الداعية أو من العالم أن يكون يعني ما يطلبه المستمعون فقط. فقال الله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون قال الله فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وكذلك هم علماء الربانيون يواجهون من بعده الضغوط والإغراءات كما حكى الله عن نوعية قديمة من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله
0: الله
1: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم.
0: وعلى ضوء ذلك يعني ضوء هذا الحديث المسؤولية يعني التي لا تقاس مسؤولية العلماء والدعاء على ما يقولونه أوقات الهدوء إنما تقاس على تظهر الحقيقة في وقت المواقف وعندما تتعرض الأمة للتحديات. لكن عندما يتخلل بعض العلماء عن هذه المسؤولية هنا تحصل أشياء سيئة وهذا ما سنناقشه بإذن الله بعد هذا الفاصل. مستمعين الأعزاء نذهب إياكم إلى فاصل ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: الله.
1: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي. حياكم الله فضيلة القاضي.
2: حياكم الله تحية طيبة.
1: فضيلة القاضي، إذا ما ابتعد العلماء وتخلوا عن مسؤوليتهم، هنا تظهر آثار خطيرة. ما هي الآثار الخطيرة لظهور أيضا ما يعرف بعلماء السوء؟ هؤلاء علماء السوء الذين يشرعون المواقف الظالمة للمجرمين، للسلاطين، يبررون لهم أيضا مواقفهم حتى التطبيع مع اليهود والنصارى، وكيف يؤثر ذلك في وعي الأمة وفي مواقفها؟
2: طبعا هناك آثار سيئة جدا قد تكون أحيانا لا سمح الله الغلبة لأهل الباطل ثقافيا أو كذا، أو في أن يسود الباطل هو السكوت، سكوت
1: صحيح.
2: أهل الحق عن الحق، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: لما سكت أهل الحق عن حقهم توهم أهل الباطل أنهم على حق. فالباطل يحكم ليس بجهود أهل الباطل وحدهم، بل بقعود أهل الحق. وأعتقد أن هذا يمثل نسبة 70% من النماذج السيئة. الله قد حذر قائلا النبي يعني: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وحاشه أن يتبع أهواءهم. وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا مثلا افترى عليهم غيره قال: وإذا لاتخذوك خليلا، سيرضون عنك.
1: الله المستعان.
2: إذا حصل هذا، وهذا لم يحصل من قبل النبي،
1: نعم،
2: ولا من قبل العلماء الربانيين. ولذلك لا أجد تشبيها للآثار السيئة على وعي الأمة أو تشبيها لهم كما شبههم الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام في رسالته عند قيامه إلى علماء الأمة، فقال
1: نعم
2: عن هذه النوعية، فقال سلام الله عليه: وتفسد بهم إذا باعوا أمر الله تعالى ونهيه بمعاونة الظالمين والجائرين. فوصفهم ومثلهم وقال أنهم كالأطباء الذين أخذوا ثمن الدواء وأعطبوا المرضى، وكرعاة استوفوا الأجر وظلوا عن المرعى، وكحراس مدينة أسلموها إلى الأعداء. فوالذي نفس زيد بن علي يقول إمامنا سلام الله عليه:
1: سلام الله
2: لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، يند منكم الدين كما يند البعير الشارد هربا منهم، إلى آخر ما قال سلام الله عليه. ونحن عندما نتكلم عن هذه النماذج السيئة، طبعا علماء يمن الإيمان والحكمة يعني جلهم وأكثرهم علماؤنا باذلون مضحون، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، يعني ومجالات الجهاد متعددة، ومنهم الذي ينشغل بالتدريس
1: صحيح،
2: ومنهم بالإرشاد، ومنهم بالنصح، ومنهم بالإجابة والتصدي للمسائل والفتاوى وللمعضلات، فكلهم في مجاله.
1: نعم، يعني مثل ما هنالك علماء سوء أيضا هنالك علماء يسيرون على المنهج الصحيح ويتحركون في جميع المجالات. فضيلة القاضي، في المقابل عندما نتحدث عن هذه الآثار السيئة، هنا لابد من معالجات نتحرك على ضوئها. الواجب العملي والإعلامي المباشر الذي يجب يعني وينبغي أن يطلع به العلماء والدعاء الأحرار اليوم، استنهاض الشعوب وتعزيز وعيها، وأيضا مواجهة مشاريع الاستكبار والهيمنة.
2: واجبهم كما بينه الله في القرآن هو حمل رسالات الله وتبليغها للناس،
1: نعم،
2: والتحرك بذلك بين أوساط المجتمع، كما قال الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. البعض قد ربما في أعين الناس يعني، وإن كان حتى مثلا من القاعدين أو كذا، إلا أن له دور في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في التصدي للمعضلات، في الإرشاد، هذا هو أيضا من الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا
1: إليهم
2: لعلهم يحذرون. هداية الناس أخي الكريم وإرشاد الناس شد الهمم، سد الخلل، إصلاح الإعوجاج، بذل النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. يقول الإمام زيد سلام الله عليه وهو ينعت العلماء الربانيين: وقد ميزكم الله حق تمييز ووسمكم سمة لا تخفى على ذي لب، حين قال لكم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.
1: الله الله،
2: إن الله عزيز حكيم. يقول الإمام زيد سلام الله عليه في رسالته الشهيرة إلى علماء الأمة حينما استنهضهم، إلى علماء الأمة الربانيين والصالحين: وأنتم أيها العلماء عصابة مشهورة وبالورع مذكورة وإلى عبادة الله منسوبة وبدراسة القرآن معروفة، ولكم في أعين الناس مهابة وفي المدائن والأسواق مكرمة، يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويرهبكم من لا فضل لكم عليه، يبدأ بكم عند الدعوة والتحفة ويشار إليكم في المجالس، وتشفعون في الحاجات إذا امتنعت عن الطالبين، وآثاركم متبعة وطرقكم تسلك، كل ذلك لما يرجوه عندكم من هو دونكم من النجاة في عرفان حق الله تعالى. يقول الإمام زيد في رسالته إلى علماء الأمة وهو يستنهضهم: عباد الله، فأعينونا على من استعبد أمتنا وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا وتشرف بفضل شرفنا وقد وثقنا من نفوسنا بالمضي على أمورنا والجهاد في سبيل خالقنا وشريعة نبينا صابرين على الحق، لا نجزع من نائبة من ظلمنا ولا نرهب الموت إذا سلم لنا ديننا. هذه ثقافة الإمام علي،
1: صحيح،
2: أو في سلامة
1: من ديني.
2: فتعاونوا تنصروا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وهذا عندما نتكلم عن هذا الكلام ليس من باب، هناك من العلماء من هم أجل منا وأكبر منا علما وقدرا وسنا، وما نحن إلا طلاب علم يعني عندهم ولديهم، وإنما من باب التذكير ونذكر أنفسنا أولا قبل غيرنا.
1: نعم، إذن مسؤولية العلماء هي مسؤولية كبيرة، خصوصا أن هنالك علماء سوء يتحركون ليبرروا حتى اليوم المجازر التي تحصل في غزة في فلسطين، وأيضا يبرروا التطبيع مع اليهود والنصارى بدعوى السلام، وأن المجاهدين في سبيل الله إنما جلبوا لهذه الأمة الدمار، وهم في الحقيقة يزيفون الحقائق ويشرعون للظلم. وهذا ما يجب على العلماء أن يتحركوا على أساسه في إبطال مفعول أولئك العلماء علماء السوء، وأيضا في إظهار الحقائق وتوعية الأمة. فضيلة القاضي محمد العنسي، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، وكتب الله أجركم وجزاكم
2: كتب الله أجرنا
1: خيرا. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من سلسلة حلقاتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

0: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين متحدثا عن رسول الله محمد.
1: فؤادي غزاه الشوق واستفحل الأمر، فأسرجت حرفي عله يسعف الشعر. وهل فوق قول الله قول لمادح، إذا عن رسول الله أعظم به الذكر. حروفي جباه حب طاها سجودها، بمحراب عشق المصطفى أمها الشكر. وقلبي سماء آل طاها نجومها، وهل غير حب الآل منا له الأجر. فطاها صباح دافق الدفء ضوءه حياة، وفي قلب المدى نبضه دهر. لقد جاء من فجر الرسالات نوره، وموسى وعيسى منه أرواهما البشر. وطاها ربيع زاهر في قلوبنا، وطاها ربيع زاهر في قلوبنا، تنامى وتنمو فيه آمالنا الخضر. أتى في ربيع نحتفي كلما أتى، ليبقى فنبقى إنه الروح والعمر. بميلاده الأفراح تزدان فرحة، وتزكو بزاكي حبه الأنفس الطهر. وتستعذب الأنوار إشراق هديه، ويستنشق الفواح من ظهره العذر. رسول نبي خاتم سيد الدنا، نعم خير خلق الله قد خصه الفخر. بشير نذير نعمة رحمة هدى، وأخلاقه القرآن فليعجز الحصر. له العين إن العين طاها، فكيف لي أرضي به إياه؟ قد حير الأمر. له القلب إن القلب طاها ونبضه، وإني له حب وإن الهوى أسر. له الروح، له الروح إن الروح طاها، لعلني أباهي به قربا إذا أذن الحشر. صلاتي أناشيد سلامي مدائح، على المصطفى والآل يشدو بها الزهر. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

الأمريكيون في عداوتهم الشديدة والصريحة والواضحة للإسلام في حربهم ضد الإسلام على كل المستويات، التشويه للإسلام، الإساءة إلى أعظم رموز الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم. أعظم، أقدس، أشرف، أعز رموز الإسلام ومقدسات الإسلام النبي محمد والقرآن الكريم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجين

0: الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى، حبا وعشقا، مدحا وشوقا، مدحا وشوقا،

0: صلوات يمانية.
1: محمد أنشد وأقول خير صلاة للعدنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المستمعين والمستمعات، جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. صلى الله

0: روي عن يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته قالت كنا نسمع أن آمنة لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب، فجاءه البشير وهو جالس في الحجر فأخبره أن آمنة ولدت غلاما، فسر بذلك سرورا كثيرا، فقام هو ومن معه فدخل عليها فأخبرته بكل ما رأته وما قيل لها وما أمرت به، فأخذه جده عبد المطلب فأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله تعالى ويشكره عز وجل على ما أعطاه. وروي أنه قال يومئذ شعرا: صلى عليك الله يا عدناني، يا مصطفى، يا صفوة الرحمن، الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، يا ربنا بالمصطفى العدناني تغفر ذنوبي ثم تصلح شاني.
1: صلوات جاءنا النور المبين،
2: صلوات يمانية،
3: صلوات يمانية،
1: صلوات جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام وسنكون معكم إن شاء الله في هذه الأيام المباركة، أيام ذكرى مولد خير الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بصحبة عدد من المنشدين الأفاضل. ضيفنا أو ضيفنا لهذه الحلقة صوت من الأصوات الصوفية التي لطالما ذكرت الله تعالى وذكرت رسوله صلى الله عليه وعلى آله ولهجت بذكر الله وذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرحب جميعا بالأستاذ المنشد يوسف الجنيد. أهلا وسهلا بك يا أستاذ يوسف. أيضا بصحبة أيضا المنشد الأستاذ محمود السروري. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمود، حياك الله ورحب. أقربوا شوية من المايك. ومولد مبارك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، أيام عظيمة جليلة عزة وانتصار إن شاء الله بحق هذا الأيام الفضيلة وهذا المولود المبارك محمد صلى الله عليه وعلى آله.
4: علينا وعليكم وعلى الأمة المحمدية،
0: الله يبارك فيكم،
4: النصر والتمكين والتأييد والنصر المبين.
0: يا الله يا الله بحق محمد وآله. بداية الأستاذ يوسف أيضا الأستاذ العزيز محمود، ما تسمعونا المايك لكم والإذاعة لكم،
4: تحية بمناسبة المولد النبوي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الله.

0: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلوات جاءنا النور المبين.
2: صلوات يمانية.
3: صلوات يمانية.
1: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
0: أحسن الله إليكما ورحم الله والديكما وأسمعكم الله كل خير. الأستاذ يوسف الأستاذ محمود أحسن الله إليكم جميعا. طبعا يا أستاذ يوسف الألوان اليمنية الإنشادية يعني بشكل عام يعني جميلة جدا وكل لون أجمل من الثاني، لكن اللون الصوفي يعني المحبب لدى الجمهور يعني القريب إلى قلوب الجمهور، لماذا بين الألوان أو التراث اليمني بشكل عام النشيد؟
4: لأن النشيد الصوفي هو مرتبط بأهل الله وبالرجال العالمين العارفين بالله والمشايخ الذين هم كتبوا القصائد كتبوا
0: قصك البداية من الشعر يعني قصك من الكلمات
4: من من من من من يكتبون الشعر لديهم عارفين بالله. في فرق ما يكتب كاتب شعر عادي ولكن ما يكون العارف عارف يكتب القصيدة وهو متمعن في معانيها عن حقيقة
0: يعني يسر البداية في القصيدة نفسها
4: في القصيدة نفسها في الكاتب إذا هو في بوصلاح في بدأ يكون فيها رونق روحاني وفيها نورانية وفيها
0: يعني قصك الشاعر أو صاحب القصيدة إذا كان عالم مثلا عالم رباني وهذا يعني بيكتب الكلمات يعني بإخلاص بدقة بتمعن بتفكر في الكلمات وإيش إيش الذي بيكتبه يعني بالمعنى الذي إيش يكتبه؟
4: أكيد هكذا يكون في بو حس مرهف صوفي في بو نورانية في بو عبادة لله الله. تقي ورع
0: ثم الانتقال إلى اللحن.
4: اللحن هذا يجي بعدين على قدر المؤدين والمنشدين كل من يجتهد وصلح اللحن.
0: الله لأني بين أسأل أكثر من واحد بين أقول اللون لها ومنشد يعني هو منشد بين أقول ما اللون الأجمل لك بيقول له اللون الصوفي هو طبعا المنشد صنعاني محبب له اللون الصوفي بيقول لك إنه هو ليش قال يا أخي عندما يجوا ينشدوا ولا شيء مشوا سامحنا يعني بنديني القصيدة هكذا كاوي الله وخلاص. هم قال بداية هالقصيدة بيهيم وفي اللحن في الكلمات بيجوا في عالم ثاني في عالم ثاني. هذا الذي يميز اللون الصوفي الإحساس على ما قلت الإحساس المرهف يعني عنده
4: أول أيوة أكيد أخي
0: الله. بداية المولد النبوي صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين كل من بتسابق فيه الذي يفعل موالد الذي يجهز الذي يفعل المناسبات الذي يفعل احتفالات الذي يفعل مثلا وجبات يوزعها الذي يتصدق الذي كل من يشتي يلتمس أجر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأستاذ يوسف ما قدمت هذا السنة مثلا معك حاجة ولا شيء موالد مناسبات بتخرجوا؟
4: احنا نخرج عادة مش في ربيع بس في هذا الشهر، احنا على مدار السنة الله سبحانه وتعالى ننتقل من مجلس إلى مجلس ومن زاوية إلى زاوية
0: مش إلا في ربيع قصة
4: مش إلا في ربيع ولكن في ربيع هو شهر الخير
0: زخم يعني من المناسبات
4: زخم وهو مولد عن الحبيب الأعظم فيكثر فيه المناسبات الدينية والشعائر هذه تكون على مستوى ربما على كل حارة أو على أكثر من حارة أو على مستوى كل بيت يحتفلون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن الاحتفال في مولد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا واصل ولو أن عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب لأنه
0: الله
4: الله الرحمة المهدى
0: الله
4: وهو
0: السبيل والطريق الذي بنمشي عليه محمد بن عبد الله
4: محمد بن عبد الله
0: يعني مش لا في ربيع بس في كل الأيام ضيلة السنة
4: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك
0: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله. ما عاد سمعون هذا الحين نشي نخليها صوفي يعني لا هذا ولا شيء جميل جدا. أستاذ يوسف أستاذ محمود
5: وعندما تكلمنا الآن على هذه النقاط المهمة يعني هو أصلا
0: أنا عاد ربيع أتعلم لبنتيها من رأسي يعني ذاك
5: هذه الربيع هذا ربيع الأول وليلة 12 ربيع الأول هي أساس كل الذكريات
0: الله.
5: هي الأساس
0: المحور الكوني لقيام الدولة الإسلامية هو الصلاح والفلاح للإنسان المسلم بشكل عام
5: أصلا يعني. أيضا كان لم توجد ليلة قدر قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم
0: الله.
5: ولا يوجد هذه الفضائل وهذه الليالي العظيمة التي يمن الله
0: أنشئ الإسلام يعني تأسس الإسلام بمولد هذا الرجل العظيم
5: وهي هذه الذكرى ذكرى المولد النبوي الشريف هي أم الذكريات.
0: الله.
5: حتى هناك
0: حتى لو كانت محاربة هذه الليلة. الله. من قبل اليهود لأنهم كانوا مريعين المولد إنه يجي من عندهم، بعدها أعلنوا الحرب من ليلة الميلاد. صلوات الله عليه وعلى طيبين الطاهرين.
5: عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. الله. وقعت هناك المعجزات.
0: الله.
5: معجزات عظيمة.
0: جدا.
5: نعم ها كان هناك اللي قدهم اشتغلوا هم من زمان مشلين من الآن
0: منتظرين منتظر
5: هم قدهم ها كانوا يشتوا يقتلوه.
0: الله.
5: تنبؤوا في بوه وعدوا في بطن أمه يشتوا
0: دارين بهالملاعين هؤلاء. اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله. ما عاد سمعونا ذا الحين.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي أبرز لنا في شهر ربيع الأول ضلعة قمر الوجود، فما أجملها من ضلعة وأبهاها، وما أحسنها من محاسن وأحلاها. حملت به آمنة فجاءها آدم وهناها، ووقف نوح على بابها وناداها، وآتاها الخليل وآتاها الخليل يبشرها بما آتاها، وقصد حلتها موسى الكليم ووقف عليها وحياها. كل ذلك لأجل هذا المولود الذي تشرفت به الأرض وثراها، وجاءت الطيور من أوكارها وفناها، وخرجت الحور العين وعليهن خلع السرور وحلاها، وهي تنادي: ما هذا النور الذي ملأ البقاع وكساها؟ فقال جبريل: لقد ولد من فاق البرية وما عداها. وخرت لمولده الأصنام، وهدمت صوامع الكهان، وزال بناها. وحمله جبريل على يديه وهو يقبل بين عينيه ويقول: أنت حاميم، أنت ياسين، أنت طه، أنت ولي النفوس المؤمنة، أنت مولاها. اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم جميعا أستاذ محمود والأستاذ يوسف. طبعا قبل ما نختم الحلقة، موالد يعني من محافظة الله محافظات تختلف. المولد الصوفي، قراءة المولد الصوفي كيف بتكون؟ يعني بداية يعني هو نفس المولد حق صنعاء؟ على ما أعتقد أنت قد حضرت موالد صنعاء، بتكون مختلفة على حق الصوفية مثلا في تعز وفي
1: اختلاف. اللهم أن المولد هو ما يقصد فيه، يقول لك قراءة المولد هي قراءة السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كتب كثير من
0: ايوه بيختلفوا من
1: اختلفوا في الوصف واختلفوا في الطرح، منهم من كتب نثر ومنهم من كتب نظم.
0: الله،
1: النظم اللي هو بالقافية،
0: الله، الشعر.
1: ولكن المولد لا يكون إلا عن إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أحد يكتب مولد في مدحه أو في وصفه غير القصائد.
0: ها،
1: لأنه
0: قصك يعني بيختلفوا في السيرة مثلا، بتكون بعضها موروثة أو مكذوبة أو كيف يعني بتكون؟
1: ما فيش مكذوبة، لأنه ما حد يقدر يكذب على النبي وفي وصف النبي، لأنه شمائله معروفة. فكل من أذن له بكتابة مولد سيرة نبوية يكتب ووفقه الله سبحانه وتعالى.
0: أنا بنقصد يعني بعض القصص المفتعلة مثلا من قبل الوهابية وهذا، بيجوا يدوا لك قصص يعني خارج نطاق العقل أو المنطق أو هذا، من ضمنها الأحاديث المكذوبة عن رسول الله، بتكون يعني بيجوا يدمجوها يعني من ملعنتهم ومن هذا الثقافات اليهودية، بيجوا يدخلها مثلا في الموالد، يقول لك وإحنا ننشد بها وما إحنا شدارين بها مثلا.
1: نحن نتمسك بكلام الأولياء الصالحين وكلام العارفين، كما قلت لك آنفا سابقا.
0: الله،
1: أن الكلام الذي نقوله نحن من رجال عارفين بالله سبحانه وتعالى.
0: الله،
1: وأصحاب ثقة ومصداقية. فلا نقول قصائد
0: أنا قصدي هذا المولد الصوفي، ولا بقى المولد الصوفي يعني بتوارثه هكذا الشيء،
1: متوارث من شيخ إلى شيخ، من جيل إلى جيل، يتوارثه الأجيال.
2: ايضا القصائد الصوفيه والسيره النبويه ايضا، عندما تكلمنا قبل
0: اول حلقه،
2: ايوه بدايه الحلقه، على ايش الفرق بين
0: يعني الالوان،
2: ايوه، اصلا المولد الصوفي هو في بروح،
0: هذا الذي يتميز،
2: الفرق الروح
0: الذي يتميز.
2: نعم،
0: بين المواد،
2: ايوه،
0: الله،
2: بعض الوقت يعني عندما تسمع القصيده او المولد او كذا، ايوه، يعني في بأعماق
0: في عالم ثاني.
2: نعم، فيها من الوجدان والشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، على بيت النبي، لأحباب النبي، لأولياء الله.
0: اللهم صل على
2: فيها روح يعني غير عادية.
0: الله يبارك فيكم جميعا. طبعا نختم الآن، لكن الختم يكون من عندكم إن شاء الله، ما رأيكم؟ ما عاد تسمعونا؟ أنا الشيء قصي أكثر من قصيدة، ولو ثلاث قصائد مثلا، ولا ثلاث مشارب أناشيد، كل مشرب بيتين ثلاثة أبيات، وبعدها تنقلوا ما رأيكم؟ مستعد أستاذ محمود؟
2: بسم الله.
0: الله يبارك فيكم. إذن ختام المستمعين، نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفينا العزيزين الأستاذ المنشد يوسف الجنيد وأيضا الأستاذ المنشد محمود السريري، الله يبارك فيكم وآنستونا وشرفتونا وشرفتوا أسماعنا في إذاعة آفاق صوت الوعي البصير. حياكم الله مجددا، الله يبارك فيكم، حياكم الله. إذا نلتقيكم سمعنا الكريم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية. إعدادا وتقديما مني أنا تحياتي وأشواقي زكريا الشرعي، ومن الإخراج محمد علي هبة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونبقى مع الأستاذ يوسف الأستاذ محمود، وتفضل. اللهم

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ترقب طويل، وبعد أن بشر الله به في كتبه السماوية السابقة، بعد أن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الإنسان العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، جمع الله به القلوب بعد شتاتها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا الله بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذنا وأنقذ آباءنا وأنقذ الأجيال من قبلنا والأجيال من بعدنا. أنقذها رجل واحد اختصه الله وبعثه إلى عالم مليء بالكفر، مليء بالظلم، مليء بالتناحر والنهب والسلب والقتل وقطع الأرحام وعبادة الأصنام. أرسله الله وحيدا إلى عالم قد عمته الظلمة وغشيه الظلم، ولكن ذلك الرجل، ذلك الإنسان الكامل بصبره وعزيمته وجده واجتهاده في طاعة ربه استطاع أن يخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ذلك النفر والفرد الواحد استطاع أن يغير العالم بأسره لما حمل الإيمان في قلبه، لما حمل العزيمة بين جوانعه، لما كانت ثقته بالله سبحانه وتعالى لا تتزعزع ولا تتضعضع، حتى وهو في الغار والمشركون لا يفصله عنهم إلا أمتار قليلة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله

أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

ما كان التواضع يوما يعني الانحناء والذل والتقليل من الشأن، بل التواضع هو امتلاك المكانة وعدم الاستعلاء بها، وامتلاك الهيبة مع عدم ازدراء الآخرين. وعندما نتحدث عن خلق رفيع كهذا، نعود لصاحب الخلق العظيم ذو المكانة العالية والوقار المهيب، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرتشف من نوره الوضاء ومسكه الفواح، ونكشف ما تيسر لنا من الدقائق عن جانب من جوانب تواضعه وتعامله مع من حوله.

تجل الأحرف وهي تصف عظمته، فقد بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المكانة ما لم يبلغه بشر، واجتمعت له من الهيبة والمحبة ما جعل القلوب تتبعه، ومع ذلك ظل أقرب الناس للناس وألينهم جانبا وأبعدهم عن الكبر، يجلس على الأرض ويأكل عليها ويخالط الفقراء والمساكين ويخدم أهله عظيما في مقامه متواضعا في حضوره. عظمة لا تحتاج إلى أبواب مغلقة ولا إلى مظاهر عالية ولا إلى مسافات تفصل الإنسان عن الناس.

أحبتنا المستمعين، في وصف لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام يصف فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول فيه: كان أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أر مثله قبله ولا بعده. وللمتأمل في قوله: ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، يتيقن بأن رسول الله كان هيبة حين رؤيته، محبوبا حين معرفته. وهنا تتجلى عظمة التواضع، فرسول الله فدت أرواحنا رغم مكانته العظيمة لم يكن يرى نفسه فوق الناس، ولم تجعل النبوة منه إنسانا بعيدا عن تفاصيل الحياة.

مستمعين الكرام، خلدت روايات السيرة النبوية أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخصف النعل ويرقع الثوب ويفتح الباب ويحلب الشاة ويعقل البعير فيحلبها ويطحن مع الخادم إذا أعيا وتعب. ومن مكانته كقائد للأمة الإسلامية وصاحب الرسالة وحاكم البلاد الذي كانت القلوب تهفو إليه والناس يلتفون حوله، لم يرى أن مكانته تمنعه من أن يخدم نفسه أو يساعد أهله أو يشارك من حوله أعمالهم. ليعلمنا سيدنا العظيم أن التواضع لا ينقص قدر الإنسان ولا يسقط مكانته ولا يجعل القائد أقل هيبة، بل يزيده في قلوب الناس رفعة ومحبة.

0: مستمعين الكرام، لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبحث عن مظاهر تميزه بين الناس ليستعلي بها ويفخر، بل كان يجالس الفقراء والمساكين ويناولهم بيده، ولا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، وكان يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار. وفي زمن تتجلى فيه المظاهر ويتفاخر فيه الناس وتكثر فيه البهرجة، يطرح السؤال: هل ما نفعله يرضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكيف يبدو تواضعنا في حياتنا اليومية؟ هل نرى خدمة أهلنا أمرا ينقص من قدرنا؟ هل يستطيع الأب أن يساعد أبناءه والزوج أن يعين زوجته دون أن يشعر أن ذلك يقلل من مكانته؟ وفي العمل، هل يجعل المنصب صاحبه قريبا من الموظفين أم يصنع بينه وبينهم جدارا؟ وفي المجتمع، كم من إنسان يملك المال فيظن أن المال يرفع صاحبه فوق الآخرين؟ وكم من صاحب وجاهة أو منصب أصبح الوصول إليه صعبا؟ كم من مسؤول أغلقت أبوابه وهواتفه ولم يعد يسمع صوت المحتاج؟ لم تكن المكانة يوما جدارا بين الإنسان والناس، فمن جعل الله له مسؤولية جعل عليه أمانة، ومن أعطاه مالا أعطاه قدرة على العطاء، ومن رفعه بين الناس أعطاه فرصة ليكون عونا لهم. لنتذكر دائما أن قيمة الإنسان ليست فيما يملك ولا فيما يعمل، إنما فيما يتركه من أثر طيب في قلوب الناس. مستمعين الأعزاء، لأننا نحب القائد النبي، من كان عظيما بلا كبر وقائدا بلا استعلاء، قريبا من الفقراء والمساكين، متواضعا في بيته ومجتمعه وحياته، فهو خير من علمنا وجسد لنا أن الرفعة الحقيقية ليست أن تكون فوق الناس، بل أن تكون بينهم وقلبك معهم. دمتم بكل خير.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة. أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

0: يقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التاريخ: إن اختياري محمداً ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. مايكل هارت عن النبي محمد.
1: شعبنا العزيز إن شاء الله سيستفيد من هذه الذكرى في هذا العام ليجعل منها محطة يتزود منها الكثير والكثير بعطائها العظيم، عطائها المعنوي، عطائها التربوي، عطائها الأخلاقي، عطائها الكبير الذي يستفاد منه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والصعوبات العظيمة، ويستفيد منه أيضا لتعزيز قيمه وأخلاقه ومبادئه وترسيخ هويته الإيمانية حتى يكون فعلا وعلى الدوام الإيمان يمان والحكمة يمانا.

من أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبهم وأحب

0: برنامج يحبهم ويحبونه، كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شعبنا حج منهجك والثابة خير النتاج اقتدى بالك.
0: تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي السيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوا، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الجامع الكبير في صنعاء ودور الإمام علي عليه السلام في ترسيخ دعائم الإسلام في اليمن، وكيف أصبحت المساجد منارات للعبادة والعلم والتعليم. أما في حلقة اليوم فسنتوقف مع شخصية عظيمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شخصية جمعت بين العلم والحكمة والفقه والهداية، إنه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وهاديا إلى الله. لم يكن اختيار معاذ بن جبل رضي الله عنه للذهاب إلى اليمن أمرا عابرا، فقد كان من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحلال والحرام، ولهذا اختاره النبي ليحمل رسالة التعليم والقضاء والدعوة في اليمن. وقبل خروجه سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال معاذ: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له بالتوفيق. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يودعه ويوصيه، فكان ذلك المشهد صورة من صور الثقة والمحبة بين المعلم وتلميذه. وانطلق معاذ إلى اليمن يحمل معه العلم والرحمة والعدل. وصل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن في السنة العاشرة للهجرة، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجند. وترتبط هذه المرحلة بجامع الجند في تعز، الذي يعد من أشهر المساجد التاريخية في اليمن. فالمسجد في الإسلام لم يكن مكانا للصلاة فحسب، بل كان مدرسة يتعلم فيها الناس القرآن ويتفقهون في الدين ويتلقون العلم والتوجيه. هكذا ارتبط جامع الجند بمرحلة مبكرة من انتشار التعليم الإسلامي في اليمن، وبالدور الذي قام به العلماء والدعاة في بناء مجتمع يقوم على العلم والإيمان. حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن، أوصاه بمنهج عظيم في الدعوة والتعليم، فقال له: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكانت هذه الوصية ترسم طريقا واضحا للهادي والمعلم. فالدعوة تحتاج إلى الحكمة، والتعليم يحتاج إلى التدرج، والتعامل مع الناس يحتاج إلى الرحمة وحسن الخطاب. وكان معاذ رضي الله عنه يعلم الناس ويفقههم ويقضي بينهم بالعدل ويقرب إليهم معاني الإسلام بالحكمة. وهنا نتعلم أن العلم الحقيقي لا يقتصر على معرفة المعلومات، وإنما يظهر أثره في الأخلاق والسلوك وحسن التعامل مع الناس. لم تكن مهمة معاذ بن جبل رضي الله عنه مجرد تعليم الأحكام، بل كانت رسالة لبناء الإنسان. فالقرآن الذي يتعلمه الإنسان ينبغي أن يظهر أثره في أخلاقه، والعلم الذي يحمله ينبغي أن يقوده إلى العدل. والفقه في الدين ينبغي أن يجعل صاحبه أكثر رحمة وحكمة في تعامله مع الآخرين. ومن هنا كانت المساجد مراكز للعبادة والعلم والتربية، ومنها يتعلم الناس ويتربون على الأخلاق ويتعاونون على الخير. وهكذا ساهم العلماء والدعاة في ترسيخ العلم والإيمان في المجتمع اليمني، وكان حضورهم جزءاً من مرحلة مهمة في تاريخ الإسلام في اليمن. مستمعين الكرام، كان معاذ بن جبر رضي الله عنه نموذجاً للمعلم والقاضي والهادي الذي حمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فجمع بين العلم والعدل والحكمة والرحمة، وتبقى قصته رسالة لنا اليوم. فبناء المجتمع لا يكون بالعلم وحده، وإنما بالعلم الذي يتحول إلى أخلاق، والوعي الذي يتحول إلى عمل، والمعرفة التي تسهم في إصلاح الإنسان والمجتمع. ومن اليمن بدأت مسيرة علم وتعليم، وبقيت المساجد مدارس للقرآن والهداية، وبقيت سيرة العلماء والهدى تذكرنا بأن بناء الإنسان هو أساس بناء المجتمع. وفي ختام حلقتنا نسأل أنفسنا، كيف نستطيع اليوم أن نجعل من العلم والحكمة وسيلة لبناء الإنسان ونشر الخير في مجتمعنا؟ إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج يحبهم ويحبون، دمتم في حفظ الله ورعايته.
0: يحبهم ويحبون، من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

وفي الصواريخ هبت منك علويتر بفضل نورك للتصنيع تحترف ما دمت فينا فنصر الله موعدنا وقد أذل الأعادي أينما ثقفوا تعلقت فيك أرواح وأفئدة وناشدتك بلاد كلها شغف فأنت غيث قلوب كلها ظمأ وأنت لؤلؤ كون كله صدف صلى عليك النفير العام وانطلقت قبائل أنت فيها الثأر والنكف محمديون أنصار الرسول ومن غير اليمانين بالأنصار قد وصفوا

0: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. مهاتما غاندي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: الصلاة تبلغ أحمد.
0: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكايا ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحبة.

برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا. يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف 8 صباحا ويعاد 5:30 مساء على إذاعة آفاق.

يقول لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرة هذا الدين، وعلى إخراج المحتلين، وعلى مقارعة الظالمين، وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها. فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته، بهدايته للأمة وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟

0: اليوم نستطيع أن نقول حتى لرسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعر ولن يخيب.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
2: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. بعد، أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، أيها الحاضرون، أيها الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم إن خير ما تواصى به المتواصون وتهادى به المتهادون هو التواصي بتقوى الله والتناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. وكلنا، كل بني آدم خطاؤون، ما من إنسان إلا وله هفوات، وما من إنسان إلا وله خطيئات، ولكن كما ورد: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. الذين إذا أصابهم ضائع من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، هؤلاء هم المنجون. الذين إذا ذكروا تذكروا، وإذا أمروا ائتمروا، وإذا نهوا انتهوا. الذين إذا ذكرهم الإنسان المؤمن بأيام الله وتعالى عليهم آيات الله وذكر لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نفعتهم وانصاعوا لها واعتمروا بها ووقفوا عند زواجرها فانزجروا لها. لا يكون الإنسان مستمر على خطيئته، مستمر في ذنبه، غافل عما يراد به. إذا كان الإنسان يسوي التوبة ويؤجلها من يوم إلى يوم، ومن أسبوع إلى أسبوع، من شهر إلى شهر، من عام إلى عام، فهذا وشيك أن يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات، وهو غارق في ذنوبه، مستمر في خطيئاته. وهنا لا ينفعه ندم، ولا تنفعه التوبة، ولا ينفعه الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة. من استمر في ذنبه وفي خطيئته وفي جرمه، سواء كان ظلما للمخلوقين وأخذا لأموالهم وأخذا لحقوقهم أو لغم